صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور عبر أثير صوت كل لبنان، تحياتنا لكل المستمعين وحلو الصبحية مع بداية هيك اللقاء وعفنجان قهوة. اليوم الجمعة 21 آب 2026، تحياتنا للكل. منذكركم أصدقائنا بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة بتمام الساعة أو بعد مباشرة موجز أخبار 10:15 حنين مع شادي معلوف. واحد ونصف فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم، وبعد نشرة أخبار 2:15 نشاطات يلقي الضوء على مهرجان صيف الجاهلية 2026 مع مسؤولة لجنة الإعلام والتواصل نانسي بودياب. بعد موجز أخبار 3:15 الحكي يوصل مع وليد عبود وضيف اللقاء رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية والعضو في الحزب الجمهوري الأمريكي توم حرب. ليتل تشويزز مع المدربة على تطوير الذات كارلا كيشيشان وكيم راح تكون معكم مباشرة على الهواء بعد موجز أخبار 4:15 بالإضافة إلى العديد من برامجنا. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 10 أفراد قالت إنهم يشكلون شبكة لنقل أموال نقدية إلى حزب الله عبر رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا وإيران، مشيرة إلى أن الشبكة نقلت مبالغ تصل إلى مئات ملايين الدولارات. وقالت الخزانة أن الشبكة وفرت قناة مالية خارج النظام المصرفي، وأعادت واشنطن تصنيف حزب الله على أساس عمله لصالح النظام الإيراني. يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في روما اليوم نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي سيبحث معها إضافة إلى دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية إمكانية لعب إيطاليا دورا بارزا في القوى الأممية التي تتولى أمن الجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام الجاري. يسود التوتر جنوبا مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث واصلت قوات الاحتلال تفجير منازل في عدد من البلدات بينها المنصورة والطيبة والطلوسة وحداثة وميس الجبل ومجد الزون. كما استهدفت المدفعية بلدات ومرتفعات بالقذائف، ما أدى إلى اندلاع حرائق، فيما نفذ الطيران الحربية فغارات على علي الطاهر ودوحة كفر رمان. أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عن إحباط مخطط لتنظيم داعش لتنفيذ عمل إرهابي في نيويورك، مشيرا إلى أن المخطط كان يتضمن استخدام متفجرات. وفي النبأ الأخير، قال نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن ستواصل الضغط الاقتصادي على إيران لدفعها لتغيير حساباتها بشأن أي اتفاق مع الولايات المتحدة. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
0: صوت كل لبنان.
2: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
3: أسعدتم صباحا هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الجمعة 21 من آب 2026. نبدأ جولتنا مع النهار التي كتبت في عناوينها: معركة علي الطاهر تثير المخاوف من الحرب، قانون المصارف حين يسهم صندوق النقد في المعركة على الدستور، أذرع إيران المأزومة، الفاتيكان قلق من العقبات أمام الاتفاق الإطار، تحذير فرنسي من الحرب يشعلها علي الطاهر. في أسرار الآلهة من النهار نقرأ: حذر دبلوماسي غربي في جلسة ضيقة كل من يقدم من النواب على توجه للطعن بقانون إصلاح ووضع المصارف أمام المجلس الدستوري، الأمر الذي سيؤدي إلى فرض عقوبات عليهم نتيجة وقوفهم في وجه الإصلاحات المالية طوال سنوات عدة. وفي أسرار الآلهة أيضا: بدأ رجل أعمال بارز حملة للقاء بدلات مالية كبيرة ضد أحد القضاه الذي يصر على توقيفه في ملف مخالف، ويحذر الأول من أن يؤدي توقيفه إلى فتح ملفات أخرى بعدما اتسعت دائرة تجاوزاته ويمكن أن تتحول كرة ثلج.

إلى رئيسية النهار ونقرأ منها. لا تزال تغلب على المعطيات الدبلوماسية والميدانية المخاوف من أن تكون المعركة حتمية في ظل المناخات والظروف الراهنة، أي معركة علي طاهر، لجملة أسباب ليس أقلها الاستحقاق الانتخابي في إسرائيل وتصاعد الاحتدام الإقليمي خصوصا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ووصفت جهات معنية التحرك الذي يقوم به رئيس الجمهورية جوزيف عون حاليا في الفاتيكان وروما، كما الاتصالات الجارية مع واشنطن وعواصم أوروبية في مسعى جاد للغاية لتجنب الفراغ الذي سيحدثه انتهاء انتداب قوات اليونيفيل الأممية، بأنها الشبكة الأوسع للمساعي التي تسابق انفجارا يشتد احتمال حصوله في الأسابيع القليلة المقبلة في محاولات محمومة لاحتوائه أو تجنبه إذا أمكن، علما أن التصعيد الميداني المتدرج في الجنوب وفي منطقة علي طاهر وفي محيطها لا يبشر بأي احتمالات إيجابية لجهة تجنب المعركة. ولم يكن أدل على تصاعد احتمالات نجوب هذه المعركة مما نقلته مراسلة النهار في باريس أمس عن مصادر فرنسية مسؤولة من أن معركة علي طاهر ستكون النقطة التي سيتقرر عبرها مستقبل لبنان بل ربما المنطقة، إذ أنه في حال تم الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية سيتم انسحاب حزب الله من علي طاهر. أما إذا بقي الصراع القائم بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب الاقتصادية الغير المسبوقة على إيران، فربما تتسع حين ذاك الحرب الإسرائيلية على لبنان. ورأت المصادر الفرنسية نفسها أن عدم اليقين يسيطر حاليا على الوضع في الجنوب اللبناني، وعزت السبب امتناع إسرائيل عن توسيع المعركة مع حزب الله حاليا إلى الضغط الأمريكي على الحكومة الإسرائيلية لمنع انفجار واسع. وفيما يتعلق بالمؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني الذي دعا إليه أو دعت إليه فرنسا، فمن المقرر أن يحضره رؤساء أركان 15 دولة بما فيها الولايات المتحدة والدول 15 وافقت على الحضور في 17 من أيلول المقبل، لكن موعد مؤتمر الدعم للجيش الذي كان مقررا في 5 من أذار الماضي وتم تأجيله فلم يحدد موعده النهائي بعد، في انتظار الاجتماع التحضيري في 17 من أيلول المقبل. ونتابع مع رئيسية النهار فيما يتعلق بالقوى الدولية التي قد تخلف اليونيفيل. فقالت المصادر الفرنسية ذاتها لصحيفة النهار إن الأمريكيين لم يقدموا ردا بعد على طلب الرئيس عون ببقاء اليونيفيل والتجديد لها، ولفتت إلى أن احتمال قبولهم وارد. أضافت المصادر أنه بالنسبة إلى مشاركة القوات الفرنسية في قوة تخلف اليونيفيل فإن التنسيق الإيطالي الفرنسي يجري على أعلى المستوى بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حول الموضوع، وأن اللبنانيين أكدوا لفرنسا أنهم يرغبون في بقاء قوات فرنسية مع الإيطاليين رغم رفض الإسرائيليين، وأن المسؤولين في الرئاسة اللبنانية أكدوا ذلك للجانب الفرنسي، علما أن الولايات المتحدة مدركة أن الجنود الفرنسيين يقومون بدور كبير في الجنوب وهم في مواجهة مع حزب الله. إلى صفحة مقالات، رولان خاطر كتب هل تنجح محادثات أمريكية سرية مع العشائر الشيعية على الحدود الشرقية؟ ملف الأمن الذاتي والسلاح شكل نقطة احتكاك أو تسوية بين حسابات الحزب السياسي والأمنية وبين الواقع العشائري. اسكندر خشاش كتب علي طاهر تحت النار لا تسليم للجيش اللبناني ومعركة على سابقة تتجاوز التلال. المسألة بالنسبة إلى حزب الله لا تبدو مرتبطة فقط بالقيمة العسكرية للتلال بل ربما يمكن أن يترتب على تسليمها من سابقة، فعلي طاهر تقع شمال ليتاني وبالتالي وفق القراءة التي يستند إليها الحزب ليست ضمن المنطقة المشمولة بالترتيبات المرتبطة بالقرار 1701.

ننتقل إلى صحيفة اللواء التي كتبت: البابا يؤيد اتفاق الإطار وعون لدعم خطوات الانسحاب وإعادة الأعمار والنازحين. بري حزين لمغادرة اليونيفيل، وواشنطن تعتبر حزب الله فصيلا إيرانيا. الخزانة الأمريكية تتوعد إيران بأقصى العقوبات، وعرقجي لا يكترث. ننتقل إلى همس اللواء، فيها: يلمس اللبنانيون في دولة كبرى تبدلا لجهة اهتمام المسؤولين فيها باستقرار الوضع في الجنوب ومنه إلى كل لبنان. في غمز اللواء: لم يجد حزب مسيحي تبريرا يقتنع به لاستبعاد وزير المحسوب عليه من الحركة الرئاسية في الخارج. وفي لغز اللواء أيضا: تتحدث معلومات عن اتجاه قوي لدعم مرجع كبير للسعي إلى إيجاد صيغة أكثر ملائمة مما يقضي برد قانوني أقر مؤخراً.

في رئيسية لواء نقر البابا يؤيد اتفاق الإطار وعون لدعم خطوات الانسحاب وإعادة الأعمار والنازحين. علمت صحيفة اللواء من مصادر رسمية أن الرئيس عون أثار مع البابا وسيثير اليوم مع رئيس الجمهورية الإيطالية ورئيسة الحكومة موضوع البديل عن قوات اليونيفل والحاجة إلى وجود قوات دولية أخرى بديلة والاتصالات التي يجريها أو تجريها إيطاليا مع الدول المعنية للاتفاق على معالجة هذا الموضوع، كما أثار كل ما يتعلق بالوضع في الجنوب وسبل تطبيق اتفاق الإطار من قبل الكيان الإسرائيلي ومنعه من مزيد من التصعيد، لا سيما فيما خص طلال علي الطاهر التي لا زالت العقبة التي وضعتها إسرائيل أمام المفاوضات مشترطة تسليمها للجيش اللبناني قبل الانسحاب من المناطق المحتلة، وهو ما يرفض حزب الله حسب مصادره ويصر على البقاء فيها حتى انسحاب الاحتلال إلى ما وراء جنوب نهر الليطاني، كما علمت صحيفة اللواء من مصادر رسمية.

وفيما يتعلق بصندوق النقد، يرحب شكلت القوانين المالية والمصرفية الإصلاحية التي أقرها مجلس النواب موضوع اهتمام ومتابعة. فقد تلقى وزير المالية ياسين جابر رسالة تهنئة من المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أرنستو راميريز، هنأه فيها على إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، معتبرا أنها خطوة جيدة جدا وتعكس التزام لبنان بموائمة تشريعاته مع أفضل الممارسات الدولية، كاشفا عن استئناف الصندوق اجتماعاته في بيروت في منتصف أيلول المقبل، في إشارة إلى استئناف المفاوضات بعد هذا التاريخ.

ونبقى مع رئيسية اللواء سكانر في المصنع وإصدارات إلى السعودية. يستأنف لبنان اليوم صادراته إلى المملكة العربية السعودية بعد توقف استمر سنوات، وجاء هذا الإعلان على لسان وزير النقل والأشغال العامة فايز رسامني بعد احتفال شارك فيه عند نقطة عبور المصنع أمام المجلس الأعلى للجمارك لتشغيل جهاز الماسحة الضوئية المتطورة سكانر عند هذا المعبر الحدودي مع سوريا بحضور السفير السعودي في لبنان فهد الدوسري، الذي أكد الثقة في الدولة اللبنانية ونحن نستكمل ما قمنا به في مطار بيروت، مؤكدا الثقة برئيسي الجمهورية والحكومة وجميع أعضاء الحكومة، مؤكدا الوقوف إلى جانب لبنان لاستعادة سيادته على كامل أراضيه، قائلا نحن دائما مع لبنان واللبنانيين.

0: ننتقل إلى صحيفة الأخبار التي كتبت في عنوانها: فرنسا تتوسل دورا في لبنان مقابل رفض أمريكي إسرائيلي، عون يطلب قيادة إيطاليا لقوة أوروبية بلا ضمانات، ضريبة السوري أحدث ابتكارات العنصرية اللبنانية، عودة الضغوط القصوى، أمريكا تحارب بسيف الخليج. في صفحة مقالات ندى أيوب كتبت: ألمانيا توسع دائرة التعاون مع إسرائيل، هل تورطت برلين في تحديد صواريخ إيران؟ يتجاوز التعاون بين ألمانيا وإسرائيل الإطار السياسي ويتصل أيضا بتعاون علمي وعسكري، إضافة إلى تبني برلين حملات ضد منتقدي إسرائيل. كريم حداد كتب في الصفحة الثالثة من الأخبار: كيف تستفيد المقاومة من التناقض الإسرائيلي التركي في سوريا؟ أهمية ما يحصل هو إعادة تعريف قضية الصراع مع إسرائيل في لبنان بوصفها جزءا من المواجهة الأكثر اتساعا، ويحكم المشروع الصهيوني بحكم المشروع الصهيوني في المنطقة. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان، وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: خير، شو في؟
6: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
7: انطوق، ليه بدعك لسانك؟
6: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
8: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
0: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت: عون للبابا لإلزام إسرائيل بالانسحاب، عون لاستقرار قبل الانسحاب وحصر السلاح، عون يطلب من البابا مواصلة الضغط، الجنوب تحت النار وعلي الطاهر في المواجهة. ونقرأ من أسرار الجمهورية: حذرت جهات أممية من صعوبات تواجهها وقيود على حرية وعلى حرية تنقلها وحوادث سلوك عدواني تجاه عناصرها مع اقتراب استحقاق دبلوماسي يتعلق بعملها. أيضا في أسرار الجمهورية: تسلم مسؤول كبير دعوة أوروبية للمشاركة في اجتماع تحضيري في عاصمة أوروبية خلال منتصف الشهر المقبل لبلورة دعم غربي للبنان. وفي أسرار الجمهورية أيضا: يجري العمل حكوميا على ملف صناعي يتعلق بسياسات استشفائية لزيادة الإنتاج وتمتين الأمن الصحي وتفادي أي مخاطر ارتفاع بالأسعار دوليا. في صفحة مقالات من الجمهورية: كهرباء لبنان تهدد دولة بقطع التيار عن مرافقها، والحجة نقطة حق في بحر باطل بقلم غسان بيضون. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات حول ما كتبه. إن مقدمة المعالجة الجذرية لأزمة الكهرباء المزمنة لابد أن تبدأ بعد الخروج من مركزية الإنتاج والتوزيع إلى نظام لمركزي تتنوع فيه مصادر إنتاج الطاقة لتبلغ حصة قطاع الطاقة الشمسية والمتجددة منها مستوى الانتفاع الأمثل من الشمس المتوفرة من دون مقابل على مدى 300 يوم من السنة، فيصدر التشريع اللازم للإجازة للبلديات الكبرى بالتعاقد مع القطاع الخاص لإنشاء مزارع الطاقة الشمسية بتمويل داخلي وعلى عقارات تملكها الدولة أو البلديات واتحاداتها، فتكون تكلفة الكيلووات في أدنى مستوى لها، ويتوفر الأمن الطاقوي إلى حد يعفي الدولة والمجتمع من تكرار التهديد بالأعتمات الشاملة ومن انعكاس التوترات السياسية والأمنية الإقليمية التي يمكن أن تترتب على استيراد غاز يمكن أن تتبدل جنسيته بين دولة وأخرى أو استجرار الكهرباء من الأردن أو قبرص. وأخيرا فلنشكر الله على أن التوصية باتجاه اعتماد لا مركزية الانتاج والتوزيع قد صدرت مؤخرا عن المراجع المختصة وأعلن عنها بتأييد من البنك الدولي ومباركته، وذلك بقلم الأستاذ أو الدكتور غسان بيضون، وهو مدير عام للاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه وخبير لدى المعهد اللبناني لدراسات السوق في مقالته هذا الصباح في الجمهورية: كهرباء لبنان تهدد الدولة بقطع التيار عن مرافقها، والحجة نقطة حق في بحر باطل.

وفي رئيسية الجمهورية نقرة قالت مصادر سياسية للجمهورية إن لبنان الرسمي يتخذ من هذه المرحلة وضعية استنفار استثنائي في ظل ضغوط ميدانية إسرائيلية متصاعدة في الجنوب. فاللقاءات التي يجريها الرئيس عون خلال هذه المرحلة إقليميا ودوليا والتي تشمل حاليا إيطاليا والفاتيكان هي محاولة طارئة لتثبيت مظلات دولية في الجنوب قبل نحو 3 أشهر من موعد انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة والمقرر مع نهاية السنة الجارية. ونتابع مع رئيسية الجمهورية مصدر بارز في حزب الله يقول للجمهورية: لسنا في وارد تسليم تلة علي الطاهر لا للجيش اللبناني ولا للعدو ولا لأي جهة، لأن للتسليم مخاطر أهمها أنه سيفتح شهية العدو للاستيلاء على مواقع أخرى.

صحيفة ديار كتبت: قانون العفو يهتز والقرار الأصعب لم يتخذ بعد. عون يطلب مظلة الفاتيكان وهيكل يحمل ملف الجنوب إلى روما. العد العكسي لليونيفيل بدأ وعون يبحث عن البديل. على طريق الديار: لا تريد إسرائيل أن ترث تركيا وسوريا بعد تجربة إيران، ولذلك دمرت منذ سقوط نظام الأسد عددا كبيرا من المراكز والمنشآت العسكرية وسوريا. العدو الإسرائيلي لا يقبل بوجود سلاح جوي أو طائرات مسيرة أو قدرات عسكرية تركية في الأجواء السورية، إذ تعتبرها تهديدا وقد يستهدفها قبل انتشاره. في صفحة مقالات من الديار، كمال ذوبيان كتب في الصفحة الأولى: العد العكسي لليونيفيل بدأ. خلف للديار: وجودها ضروري وشرعي ولو بصيغة جديدة. وعون يبحث عن البديل. نبيه البرجي كتب: أين أمريكا وأين تركيا لحماية سوريا؟ العفو يفتح باب العودة من إسرائيل، من يعود ومن يحاكم؟ بقلم دولي بشعلاني. ونقرأ مقتطفات من الصفحة الرابعة: لبنانيات اقتحمنا حقل تعليم قيادة السيارات، تدير معارك التدريب للرجال والنساء معا. في هذه المقالة: لم تعد المرأة مجرد عابرة في فضاءات احتكرتها الذكورية البنيوية فضلا أو طويلا، بل باتت تعيد ترسيم حدود تلك الفضاءات وتفكيك شفرتها السيادية. ويمثل اقتحامها حقل تعليم قيادة السيارات نموذجا حيا للتقويض احتكار تاريخي، طالما ربط الأهلية والتحكم والقدرة التقنية وحده وصنفه كملق حتمي للمهارة. ويكشف استقصاء ميداني للديار في مكاتب تدريب القيادة عن تحول يتجاوز المهنة بحد ذاتها. نساء يديرن مؤسسات ويحملن رخصا مهنية ويمارسن التعليم بثقة وكفاءة. صحيفة الشرق كتبت: عون يطلب دعم الفاتيكان واليونيفيل تسلم مواقع للجيش. وأيضا في عناوين صحيفة الشرق: الرئيس سلام عرض مع الحوت موضوع سلامة الطيران. بقاء السفير الإيراني يتعارض مع السيادة كما قال وزير الخارجية. وزارة المالية تنفي ادعاءات كاذبة. عون الكعك كتب: لماذا تخاف إسرائيل من الاتفاق السوري التركي؟ لا لتحويل سوريا إلى ملعب لتصفية الحسابات، بقلم الدكتور يوسف العميري. بقلم دافيد عيسى: بعد 16 عاما قانون للإعلام أم قانون على الإعلام؟

إلى صحيفة نداء الوطن، واشنطن تتوعد بإسقاط النظام الإيراني بالعقوبات، سوق العمل بلا أرقام والوظائف إلى انكماش. نداء الوطن كتبت في أسرارها تهمس أوساط متابعة للشأن الصيدوي بأن عددا من الفعاليات السياسية بدأ يسعى إلى التقرب من مناصري الشيخ أحمد الأسير، خصوصا مع اقتراب الانتخابات النيابية. وفي أسرار نداء الوطن كشفت مصادر سياسية مطلعة عن حركة تعيينات في مواقع حساسة داخل قوة الرضوان وقوة بدر بالتزامن مع رفع مستوى الجاهزية تحسبا لعملية إسرائيلية موسعة. وبحسب معلومات نداء الوطن، شدد فريق نعيم قاسم قبضته على المفاصل الأمنية والعسكرية في ظل تنسيق مباشر مع الحرس الثوري الإيراني على ذمة صحيفة نداء الوطن وخاصة في أسرارها. بقلم رامي نعيم، هل تغيب حركة أمل بعد تغييب الإمام الصدر؟ لم يعد الحزب قادرا على تسويق خليل كخليفة أوحد لبري، وبالتالي يفضل انقسام الحركة على أن تواجهه موحدة. توني عطية كتب: إيطاليا الأم الحنون الجديدة، كيف سبقت فرنسا في لبنان؟ ونقرأ من الصفحة الأولى من نداء الوطن: ما حصل مع باسكال سليمان خطفا وقتلا عن سابق تصور وتسميم. كتبت أرملة الشهيد باسكال سليمان شيرين وهب السليمان عبر فيسبوك: اليوم قال القضاء كلمته. قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان أسقط بالكامل رواية سرقة السيارة، وأكد أن ما حصل مع باسكال سليمان لم يعد حادثة سرقة عابرة أو جريمة وقعت بالصدفة، بل خطفا وقتلا عن سابق تصور وتصميم ضمن مشروع إجرامي متكامل ومخطط له مسبقا، وأن بقي دافع الجريمة غير واضح وفق معطيات الملف. إلى الصفحة الاقتصادية من نداء الوطن: سوق العمل بلا أرقام والوظائف إلى انكماش، بقلم ريما حاشم. في اقتصاد يفتقد إلى مصوحات دورية لسوق العمل، تتحول البطالة من مؤشر قابل للقياس إلى أزمة يصعب تحديد حجمها واتجاهاتها، فغياب البيانات الشهرية أو الفصلية حول الوظائف والبطالة والتوظيف يحرم الاقتصاد اللبناني من أداة أساسية لرصد قدرته على توليد فرص العمل. غياب البيانات الدورية يحول دون تحديد عدد الوظائف التي تولدها الاستثمارات.

ونقرأ من نداء الوطن في الصفحة 14 أمسية على الوتر: حصاد مثمر ومناجاة للإنسانية والحرية بقلم روزيت فاضل. نقرأ مقتطفات من هذه المقالة. استمدت الأمسية الموسيقية على الوتر الكثير من تأثيرها من عزف كل من الموسيقيين: شرب الروحانة على العود، إلي خوري على البزوق، ومكرم أبو الحسن على الكونترباس، ومن قدرتهم على سماع النفس الإنسانية وتعزيز روابطها بين الفرد والجماعة. فالعازفون الثلاثة يتقنون الصنعة الموسيقية، وهو رصيد ليس بجديد، برز مرة أخرى من خلال عزفهم بشغف تخلله ارتجال متقن لمجموعة من المختارات الموسيقية التي تأنست بها حجارة الدير قبل الحضور نفسه، وذلك في هذا الحفل الموسيقي الذي دعا إليه دار العود في دير زياريا. دير الزيارة في لوكالية عين تورا كسروان، وبرز من خلال تنقله بمرونة لافتة بين الجمل النغمية والتركيز على استخدام القفلة الذكية والزخارف ليبحر شرب الروحانة مع المستمع في رحلة متكاملة مع الموسيقيين الآخرين. إلى الشرق الأوسط، وفي عناوينها: إيران تتأهب للإنزال الاقتصادي، أنقرة لن نقع في فخ نتنياهو، واشنطن لتحديد البلدات التجريبية في جنوب لبنان، حزب الله يهون من تطورات علي الطاهر. من المقلب اللبناني تحديدا بقلم محمد شقير، في بيروت تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى اختيار البلدات التي يفترض أن تكون مشمولة بتوسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، والتي يفترض أن تنسحب منها إسرائيل لوضع حد للخلاف اللبناني الإسرائيلي حولها، إضافة إلى تسهيل التوصل لتفاهم يتعلق بتشكيل آلية التحقق من انتشار الجيش في المنطقة التجريبية الأولى، حسب ما علمت الشرق الأوسط من مصادر لبنانية. في غضون ذلك، يرفض حزب الله إخلاء مرتفعات علي الطاهر مع تهوينه من إعطاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واقعا مضخما للتلة. وقالت مصادر مطلعة على ذمة صحيفة الشرق الأوسط على موقف الحزب أن نتنياهو أعطى في خطابه السياسي رمزيات وأبعاد أمنية بهدف تكبير الإنجاز في حال استطاع السيطرة عليها واستثماره انتخابيا، رغم أن المنشأة المفترضة هي أصغر من منشآت أخرى سلمها حزب الله للجيش اللبناني في جنوب الليطاني، بحسب ما قالت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لصحيفة الشرق الأوسط هذا الصباح.

إلى العرب الجديد، ترامب يعلن حربا اقتصادية شاملة على طهران، لا حصانة للعالم الأمريكي في الضفة. ونقرأ أيضا من العناوين: وزير الخزانة الأمريكية، العقوبات الأشد في التاريخ على طهران ستؤدي إلى انهيار النظام.

0: ونصل إلى مستقبل web.net. الإمارات تؤكد رسوخ ومتانة نظامها المالي. في العناوين أيضا مهلة 60 يوما تنتهي بالاتفاق. طهران تتهم واشنطن بنقض التفاهم وتلوح بالتصعيد. إيران تعتبر طياريها 3 المفقودين أسرى في قطر حتى جلاء مصيرهم. الإعدام لابن عم بشار الأسد. مدعي عام التمييز صحة سلامة جيدة ولا يحتاج إلى البقاء في المستشفى. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام وزميلي إلي طنوس.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 أناني مي أكوافينا 2 لتر بدولار و35 سنت، بطيخ الكيلو 19,000 ليرة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: شاب حريق فطيس تبرد تبرد تبرد طعم.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان، مع تحية كلوفيس بوي، السلام اللحام وإلي طنوس.

0: عناوينه اليومية. استحقاقات أمنية، لبنان والمنطقة يترنحان على وقع التهديدات الإسرائيلية. حزب الله على لائحة العقوبات الأمريكية، وأمريكا تتوعد باستهداف شبكات تمويل الحزب وإيران، وخارطة طريق أمريكية تكشف الأسبوع المقبل. رئيس الجمهورية يبحث عن حلول وبدائل في روما والفاتيكان حول اتفاق الإطار ومهمة اليونيفيل. صندوق النقد يهنئ جابر على إقرار هيكلة المصارف والعبرة في قانون الفجوة المالية.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار.
2: المتحدث باسم اليونيفيل باللغة العربية داني غفري ضيف لقاء الأحد التاسع صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: لك شاب وحريق وفطيس تبري تبري تبري تاع.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. على وقع استحقاقات أمنية وسياسية متسارعة، يترنح لبنان والمنطقة تحت وطأة التهديدات الإسرائيلية والأمريكية، فيما تتصاعد المخاوف من انعكاساتها على الأمن والاستقرار. وفي جديد العقوبات، حزب الله على لائحة العقوبات الأمريكية على خلفية تجديد اتهامه بأنه وكيل إيران في لبنان، وواشنطن تتوعد بتضييق الخناق على شبكات تمويل الحزب وإيران بالتزامن مع خارطة طريق أمريكية يرتقب الكشف عنها الأسبوع المقبل. وفي السياق، يبحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في روما والفاتيكان عن حلول وبدائل في مسعى لمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمها اتفاق الإطار ومهمة اليونيفيل في وقت تتكثف الاتصالات بحثا عن مخارج تحفظ الاستقرار وتمنع التصعيد. ماليا، صندوق النقد الدولي يهنئ وزير المال ياسين جابر على إقرار قانون هيكلة المصارف، فيما تبقى العبرة في الخطوة التالية: قانون الفجوة المالية، وما إذا كان سيشكل مدخلا فعليا لمعالجة تداعيات الأزمة المصرفية والمالية. البداية تبقى من الحراك الرئاسي.
1: إذن الوضع في الجنوب وسبل تطبيق اتفاق الإطار ومنع التصعيد الإسرائيلي، كما موضوع البديل عن قوات اليونيفيل، استحقاقات يواجهها لبنان، وتبقى الهم الأول للرئاسة الأولى، إذ حملها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في زيارته للفاتيكان وروما، حيث يلتقي اليوم نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني. ويبحث عون في روما دعم الجيش اللبناني وترتيبات المرحلة المقبلة بعد انتهاء مهام اليونيفيل.
0: وكان قد عقد الرئيس عون خلوة مع البابا لون الرابع عشر قبل أن يلتقي أمين سر دولة الفاتيكان ووزير خارجيتها، حيث بحث معهم التطورات اللبنانية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب. وجدد عون شكره للكرسي الرئاسي على دعمه للبنان، داعيا إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار ووقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، بما يتيح إعادة الأعمار وعودة الأهالي.
1: من جهته، أعرب الفاتيكان قلقه العميق إزاء الصعوبات التي تواجه تطبيق اتفاق الإطار، مؤكدا دعمه للجهود المبذولة لتسهيل تنفيذه. وقدم عون للبابا تمثالا نصفيا للطباوية البطريرك الإسلحويك يتضمن ذخائره.
0: في السياق، من المنتظر أن يزور قائد الجيش رودولف هيكل روما في اليومين المقبلين لإجراء مباحثات تتعلق بآلية التحقق الخاصة بالمناطق التجريبية، والتي يطرح أن تكون إيطاليا جزءا منها.
1: في الميدان الجنوبي، سباق مع الحراك الدبلوماسي ترجى مغارات وقصفا مدفعيا على عدد من القرى، آخرها سلسلة غارات عنيفة فجر اليوم استهدفت القنطرة ودوحة كفر رمان. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: يسود التوتر والحذر الشديدين في معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الصباح بالغارات الجوية التي استهدفت علي الطاهر بثلاث غارات والقنطرة بغارتين ودوحة كفر رمان والمنصور، ترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف لا سيما على مرتفع علي الطاهر وتلة الدبشة ودوحة كفر رمان ووادي السلوكي والمنصوري وطلوس، التي تعرضت أيضا لحملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة التي طالت أيضا زوتر الشرق هذا الصباح. كذلك نفذت قوات العدو الإسرائيلي خلال ساعات الفجر تفجيرات في المنصوري وحداثة ومشاعل المنصوري. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس عدوانا واسعا، فشن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت تلة علي الطاهر ودوحة كفر رمان، فيما فجرت قوات العدو عشرات المنازل في الطيبي وطلوسة وحداثة ومشاع المنصوري ومنطقة دوبي غربي ميس الجبل وكفر تبنيت ومجد زون ومشاع المنصوري. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أمس بلدات حولة والمنصوري وحداثة وأطراف ميفدون وأطراف شبعة وبني حيان بالقذائف الفسفورية، ما تسبب باندلاع الحرائق. تزامن ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كذلك ألقت أمس المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق حداثة والمنصوري وجالونات متفجرة فوق تلتي الدبشة وعلي الطاهر. إلى ذلك سلمت أمس قوات اليونيفيل المتمركزة بالقرب من مركز الجيش اللبناني في منطقة الخردل الليطاني سلمت موقعها إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني. وتأتي عملية التسليم هذه ضمن خطة نقل عدد من المواقع التابعة لليونيفيل إلى الجيش اللبناني في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء مهمة القوات الدولية في لبنان مع نهاية العام الجاري. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: رأت قوات اليونيفيل في بيان لها أن انعدام الاستقرار ليس في مصلحة أحد ودعت جميع الأطراف إلى وقف انتهاكات القرار 1701 وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكدة التزامها بولايتها وبالحفاظ على حضور ميداني واضح في مختلف أنحاء جنوب لبنان.
1: وفي موقف أمريكي من الساحة اللبنانية الميدانية صعدت وزارة الخارجية الأمريكية لهجتها تجاه حزب الله وإيران، مؤكدة أن واشنطن ستواصل استهداف شبكات التمويل الإيرانية التي تقول إنها تدعم الحزب وتهدد أمن المنطقة. واعتبرت الخارجية الأمريكية أن حزب الله وكيل لإيران وليس حركة مقاومة، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تعزيز الربط بين الحزب وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بالتوازي مع توسيع العقوبات والأدوات المالية بحقه. وأكدت واشنطن أن إيران تستخدم حزب الله منذ عقود لتنفيذ أهدافها الإقليمية، مشددة على استمرار ملاحقة شبكات نقل الأموال والتجارة التي تعتبرها جزءا من منظومة الدعم الإيرانية للحزب.
0: هذا وأعادت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج حزب الله على قائمة العقوبات بالتزامن مع فرض عقوبات جديدة على شبكة مالية تضم 10 أشخاص. قالت الوزارة إنهم يتولون تحويل مئات الملايين من الدولارات لصالح الحزب عبر لبنان وتركيا والإمارات وإيران. الخزانة الأمريكية اتهمت الشبكة باستخدام أساليب تمويل غير مشروعة، بينها تهريب النفط والشحن غير القانوني وتهريب الأموال، مشيرة إلى أن العقوبات تستهدف أيضا أفرادا على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله.
1: من الجنوب، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن لبنان سينهض أقوى من أي يوم مضى، وأن مدن وقرى الجنوب ستبنى من جديد بإرادة أهلها وجهود بلدياتها، وشدد على أن الشعب اللبناني يستحق أن يعيش بأمان واستقرار، متمنيا أن ينعم لبنان بالأمن والسلام.
0: في المواقف، أدانت كتلة الوفاء للمقاومة تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم قتل وتدمير وتجريف بحق القرى وأهلها. وانتقدت كتلة الوفاء للمقاومة أداء السلطة، معتبرة أن نهجها التفاوضي لم يحقق وقف الاعتداءات أو الانسحاب الإسرائيلي. ودعت الكتلة إلى إعلان موت الاتفاق الإطار والانسحاب من المفاوضات. تلا البيان النائب حسن عز الدين.
3: إن كتلة الوفاء للمقاومة تدين بشدة هذا التمادي الصهيوني في استباحة أرواح الناس، فإنها تسجل استهجانها الشديد لإصرار السلطة على نهجها التفاوضي التفريطي.
1: أكد وفد من تكتل الجمهورية القوية دعمه لصمود أبناء الجنوب وتمسكهم بأرضهم، مشددا على أن دعمهم يرتبط بقيم الدولة وتعزيز حضور مؤسساتها. الوفد الذي زار مفتي حصبية ومرجعيون الشيخ حسن دلي أشاد بمواقفه وصموده، مؤكدا أهمية التواصل مع الأهالي والاطلاع على احتياجاتهم. المفتي دلي شدد من جهته على أن المرحلة تتطلب لبنانة اللبنانيين والعودة إلى منطق الدولة الجامعة ومؤسساتها الشرعية.
0: للوقوف عند المعطيات الميدانية الأمنية والسياسية، معنا عبر الهاتف النائب الدكتور عبد الرحمن البزري. صباح الخير دكتور.
4: صباح النور لألك ولكل اللي عم يسمعونا.
0: نعم. بداية من التطورات الأمنية والميدانية، كيف تنظرون إلى إعادة إدراج حزب الله وبعض الشخصيات المرتبطة به على لائحة العقوبات الأمريكية والتهديد الأمريكي والتوعد بالوقوف في وجه حزب الله الذي اعتبرته وكيل إيران؟
4: بداية العقوبات الأمريكية الاقتصادية هي عقوبات دائما كانت موجودة وهي متصاعدة أساسا، وهذه العقوبات هي أحد الأدوات التي تستخدمها الإدارة الأمريكية للضغط الاقتصادي والسياسي، وكنا عم نشوفها عم تستخدم حتى على مستوى المنطقة، يعني لأنه كان اليوم الإدارة الأمريكية عم تحكي عن تصعيد اقتصادي في المواجهة مع إيران. فإذا نحن اليوم المنطقة ماشي باتجاه عدة سبل أو عدة أوجه من التصعيد، بعضها تصعيد اقتصادي كما يحدث بين الولايات المتحدة وإيران، وبالطبع بالجميع الجهات اللي ممكن يكون فيها ارتباط بينها وبين إيران. بالنقطة الثانية ما في شك هو التصعيد العسكري اللي ما زال مستمر، يمكن على الجبهة الإيرانية الأمريكية منه كتير هلأ عالي وكيرة، لكن بلبنان ما في شك نحن يعني عم نسمع بسيبك اليوم بنختبر جنوبا ما يحدث من تفجيرات إسرائيلية ومن اعتداءات إسرائيلية متكررة.
0: نعم، أنتم ابن الجنوب يعني تعرفون وتدركون الميدان، يعني مسألة علي الطاهر هي مسألة مصيرية بالنسبة للبنان ولإسرائيل، وهناك خلاف إن كان سينسحب ستسيطر عليها أو سينسحب حزب الله أو شرطه أن تنسحب إلى ما وراء جنوب نهر الليطاني. كيف تنظرون إلى الميدان، إلى المستقبل هذه المنطقة؟
4: واضح انه علي الطاهر اصبح له رمزيه خاصه، يعني واحد ما في شك انه هنالك نقطه استراتيجيه في علي الطاهر اللي الجميع عم يحاول انه يحصل عليها، لكن واضح جدا انه له خصوصيه خاصه بالنسبه للعدو الاسرائيلي، وخصوصا انه رئيس الوزراء الاحتلال الاسرائيلي عم بيصر على موضوع علي الطاهر لكي يحقق انجازا ما يذهب به إلى الرأي العام من أجل الانتخابات القادمة. فإذا هي لها استراتيجية سياسية، استراتيجية عسكرية. واضح جدا إنه الأجواء في الجنوب تشير إلى احتمال تصعيد كبير من الاحتلال الإسرائيلي، وواضح جدا إنه علي الطاهر قد يكشف محاور جديدة في حال قرر الاحتلال الإسرائيلي الذهاب إلى مزيد من التصعيد. لذلك الخيارات المتاحة يمكن أفضلها هو أن يتسلم الجيش اللبناني هذا الموقع، وهذا الحديث كان عم بيصير، وأعتقد أنه قد يكون جزءا من الحلول التي تحمي المنطقة من مزيد من التصعيد.
0: هل برأيك سيقبل الحزب بهذا الحل أن يتسلم الجيش اللبناني هذه المنطقة؟
4: أعتقد أن يعني الدخول الجيش اللبناني إلى هذه المنطقة ربما يكون الحل الأمثل. ثانيا هنالك بعض التصاريح التي خرجت عن لسان مسؤولين أمنيين أو سياسيين في الحزب تؤكد إنه الأهمية الاستراتيجية لعلي الطاهر ليست كما يدعيها الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي ربما هذه قد تكون مقدمة إيجابية باتجاه المشاورات بين لبنان وبين الحزب من أجل أن يدخل الجيش اللبناني الجيش اللبناني إلى هذه المنطقة.
0: النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، شكرا جزيلا لك.
1: في السرايا الحكومية، ملف حركة الطيران وأمنه وسلامته حضر في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام برئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت. سلام أكد في اللقاء أن الحكومة تتابع تنفيذ القرارات والإجراءات المتخذة لمعالجة مصادر الخطر داخل حرم المطار وفي محيطه ضمن النطاق المحدد بقرار مجلس الوزراء، مشددا على عدم التساهل في تطبيق معايير السلامة العامة وسلامة الطيران.
0: بحث وفد عسكري من الاتحاد الأوروبي خلال زيارة إلى مرفأ بيروت أمس سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الأمن والسلامة إلى جانب تطوير الإجراءات والأنظمة المعتمدة داخل المرفأ، وتم التشديد على أهمية مواصلة العمل لتطوير مرفأ بيروت وتعزيز قدراته التشغيلية واللوجستية بما يسهم في استعادة موقعه المحوري بين مرافق البحر الأبيض المتوسط.
1: تفقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامي مركز المصنع الحدودي يرافقها السفير السعودي لدى لبنان، حيث اطلع على سير العمل وحركة العبور والتصدير عبر المعبر. وأكد رسامي أن لبنان يحتاج إلى الاستثمار من الدول الصديقة والقطاع الخاص، وشكر وزير الأشغال القيادة السعودية على قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، معتبرا أن الخطوة تشكل دعما مهما للاقتصاد اللبناني وللقطاعات الإنتاجية والتصديرية. ومن المصنع جدد السفير السعودي فهد الدوسري وقوف المملكة إلى جانب لبنان لاستعادة سيادته على كامل أراضيه.
5: اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة هي الشحن البري، يعني هي استمرار للعلاقات والتعاون بين البلدين. لو ما في ثقة ما كنا موجودين هنا اليوم. الحكومة اللبنانية وفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة بيبذلوا مجهود عالي، وهذا ملحوظ بالنسبة لنا.
0: من منشآت النفط في الزهراني، أعلن وزير الطاقة جو صدي عن العمل لاستعادة دور لبنان كممر نفطي بين الشرق والغرب.
6: نحن كالحكومة مصرين ونرجع نفاعل دور لبنان كهمزة صلة بين الشرق والغرب بالنسبة لقطاع النفط. هيدا دور يلي كان يلعبه من الأربعينات. في عنا قدرات وأصول استراتيجية بقطاع النفط يلي هي منشآت طرابلس، منشآت الزهراني. في لجنة بدأت العمل على منشآت طرابلس.
1: تلقى وزير المالية ياسين جابر رسالة تهنئة من المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أرنستو راميريز على إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، واعتبر أنها خطوة جيدة تعكس التزام لبنان بموائمة تشريعاته مع أفضل الممارسات الدولية، كاشفا عن استئناف الصندوق اجتماعاته في بيروت في منتصف أيلول المقبل.
0: بعد تحقيقات استمرت طويلا، أصدرت قاضية التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر قرارها الظني في جريمة خطف وقتل منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان. القرار خلص إلى أن الجريمة لم تكن عملية سرقة سيارات تحولت عرضا إلى قتل، بل مشروعا جرميا منظما ومخططا له مسبقا توزعت فيه الأدوار، وانتهى بقتل سليمان عمدا ونقل جثمانه إلى سوريا. كما نفى القرار فرضية الفدية مستندا إلى الأدلة الجنائية والطب الشرعي وكاميرات المراقبة، فيما بقي الدافع النهائي وراء استهدافه غير محسوم.
1: نبدأ أخبارنا الإقليمية والدولية في الملف الإيراني، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. أضاف ترامب أنه لو كانت إيران قد امتلكت سلاحا نوويا لاستخدمته وقضت على إسرائيل والشرق الأوسط بأكمله، معتبرا أنها تحولت إلى قوة متسلطة في المنطقة وتتنمر على الجميع.
0: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فينس شدد على أن الولايات المتحدة تملك أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بينها الخيار العسكري. وأوضح دي فينس أنه رغم محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز، لا تزال كميات كبيرة من النفط تخرج عبره، تصل في بعض الأيام إلى 15 مليون برميل، معتبرا أن عجز طهران عن عرقلة التجارة الدولية يقلص قدرتها على استخدامها ورقة ضغط.
1: إلى ذلك أشار وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين للحديث عما ستقوم به الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إيران. وأوضح في حديث لشبكة CNBC أن توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران هدفه الدفع إلى انهيار نظام الحكم في طهران، مؤكدا أن هذه العقوبات ستكون أعظم عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم.
0: في المقابل كشفت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف مواطنين إيرانيين أبرياء، وهي بمثابة إرهاب اقتصادية.
1: قالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة إن معلومات استخباراتية تفيد بأن تركيا تخطط لتوسيع وجودها العسكري في سوريا. واعتبر السفير أن أي انتشار عسكري تركي إضافي داخل الأراضي السورية يشكل خطا أحمر بالنسبة إلى إسرائيل.
0: أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عن إحباط مخطط لتنظيم داعش لتنفيذ عمل إرهابي في مدينة نيويورك، مشيرا إلى أن المخطط كان يتضمن استخدام متفجرات. وأوضح أن التحقيقات كشفت سعي عناصر مرتبطة بالتنظيم إلى تنفيذ الهجوم واستهداف مواقع في المدينة، مؤكدا أن السلطات أحبطت المخطط قبل تمكن منفذيه من تنفيذ أهدافهم.
1: والآن إلى صفحات الأحوال الجوية. يكون الجو قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل فيزداد الشعور بالحر.
7: طلع
8: شوف. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
9: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
10: يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
11: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
12: آخ خير، شو في؟
13: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
14: انطوق لابد عتلسانك.
13: لأكل هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
15: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
9: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جامبون حبش لوقية بدولار و90 سنت، جبنة موتزاريلا بلان سولي لوقية بدولار و90 سنت.

0: جدل مع الصحفي غسان حجار.
1: تعيدني حادثة الحزمي أمس إلى خبر منع الإيجار عن الفنان محمد الدايخ في منطقة المونتيفيردي والضجة الطائفية المذهبية التي أطلقها في معرض اعتراضه الذي ظاهره وطني ولا طائفي، وقد لحقتني تراتيش منها في معرض تعليقي وانتقادي له، ولا أكترث لأمر هؤلاء المنتقدين المعروفي الهوية والانتماء والولاء. لا أعرف الهوية المذهبية لصاحب المولد الكهربائي الذي تم توقيفه أمس في الحزمية بعدما عثر في منزله على 4 مسيرات وكاميرات مراقبة وأسلحة ونادور ومخدرات، ولا تهمني كثيرا هويته الطائفية، لكنه يثير مجددا الخوف من الجار الغريب اللابس ثوب الحمل. من حق الناس أن ترتاب من كل شخص وافد حديثا لأنها لا تعرف تاريخه وأصله وفصله. بات للناس يخافون بعضهم البعض، إذ ماذا يمكن أن يفسر وجود كل هذا العتاد في منزل صاحب مولد لتوزيع الكهرباء إلا استعداد للانقضاض على جيرانه والمقيمين في محيطه عند ساعة إطلاق صافرة الحرب الأهلية؟ ويأتيك من يتحدث عن حرمة البيوت وعن تجاوزات الأجهزة الأمنية، لكنهم لا ينظرون إلى حالات إرهابية تهدد السلم الأهلي، ويهللون لإلغاء عقوبة الإعدام، وأنا من مؤيدي إبقائها، لأن كثيرين من مجرمي الحرب أو بالأحرى الحروب المتتالية الداخلية قبل الخارجية يستحقون الإعدام وليس أي عقوبة أقل منهم. الحفاظ على الحق بالحياة واجب، نعم، لكن هل يستحق من يزهق أرواح الناس حياة من بعدهم؟ أعود إلى حادثة الحزمية بالأمس، وأستغرب كيف أن المديرية العامة لأمن الدولة لم تنشر اسمه واسم زوجته كاملين، كأن المديرية تخاف على مشاعرهما وهما إرهابيان يستحقان الفضيحة أقله. لا تفسير لاقتنائهما السلاح والعتاد إلا تهديد للسلم الأهلي، وكل تهاون في التعامل مع هذا الأمر يسرع وقوع الحرب والتصادم. إن تجربة الخوف من انقسام الجيش بداية الحرب العام 1975 دفعت في هذا الاتجاه وحصل الانقسام، وأي تساهل اليوم في الموضوع الأمني إن في داخل المؤسسات الأمنية أو مع الأحزاب أو مع الأفراد قد يعمق الهوة ويوسعها، وساعة إذن قد لا ينفع الندم. على القضاء أن ينزل بإرهابي الحزمية العقاب المشدد ولا يتساهل، لأنه يتساهل بحياة الناس وأمنهم، وهذا ليس من حقه.
0: جدل مع الصحفي غسان حجار عبر صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: استحقاقات أمنية، لبنان والمنطقة يترنحان على وقع التهديدات الإسرائيلية، حزب الله على لائحة العقوبات الأمريكية، وأمريكا تتوعد باستهداف شبكة تمويل الحزب وإيران، وخارطة طريق أمريكية تكشف الأسبوع المقبل. رئيس الجمهورية يبحث عن حلول وبدائل في روما والفاتيكان حول اتفاق الإطار ومهمة اليونيفل. صندوق النقد يهنئ جابر على إقرار هيكلة المصارف والعبرة في قانون الفجوة المالية. وتابعتم أيضا في اليومية صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. في وقت يشهد فيه جنوب لبنان تراجعاً في أعمال العنف، كثفت قوات اليونيفيل ضمن إمكاناتها وقدراتها دعمها للمجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاع المدمر الأخير، بما في ذلك للأهالي الذين عادوا إلى قراهم وبلداتهم وأولئك الذين لا يزالون نازحين. وفي إطار مواصلة مبادراتها الداعمة، قدمت اليونيفيل خلال شهر تموز مساعدات للنساء والأطفال في عدة مناطق، من بينها صور وحبوش وتبنين وبنت جبيل وصيدا وجونية. وشملت المساعدات مواد غذائية وألعاباً للأطفال وأدوية أساسية، استجابة لبعض الاحتياجات الملحة التي يواجهها الأهالي المتأثرون بالنزاع الأخير. وشارك رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا شخصياً في مبادرة لتقديم مساعدات في مدينة صور، استفادت منها نساء وأطفال نازحون يقيمون في مراكز إيواء تابعة لاتحاد بلديات صور. والتقى رئيس الاتحاد حسن الدبوق وعدداً من أعضاء الاتحاد، حيث أكد أهمية دعم النساء والأطفال والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية لتهيئة الظروف اللازمة لمستقبل أكثر استقراراً.
1: Children is our future here in the south.
2: الأطفال هم مستقبلنا هنا في الجنوب، كما أن دعم المرأة يشكل دعماً للمجتمع بأسره، وعلينا جميعاً أن نعمل معاً، ليس اليونيفيل وحدها بل المجتمع المحلي واليونيفيل معاً، وهذا هو الأساس الذي يمنحنا الأمل بمستقبل أفضل. وبالنسبة لي فإن دعم الناس أمر بالغ الأهمية، لأنه السبيل الوحيد لتهيئة أفضل الظروف لتحقيق الاستقرار، وأعتقد أن السلام والاستقرار ممكنان، وعلينا جميعاً أن نؤمن بذلك.
0: وترى السلطات المحلية أن دعم اليونيفيل يأتي في إطار شراكة طويلة الأمد بنيت على مدى سنوات. رئيس اتحاد بلديات صور حسن الدبوق قال إن مبادرات الدعم الأخيرة وزيارة رئيس بعثة اليونيفيل تعكسان استمرار التعاون بين اليونيفيل والمجتمعات المحلية.
3: زيارته كتير مهمة لنا، رسالة إيجابية لنا، رسالة دعم لنا، رسالة إنه المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما يمثله الجنرال أبنيارا هين مع الشعب اللبناني ومع الإدارات المحلية، لأن احنا بنخدم الشعب اللبناني، يعني نتفق على شيء أنه شراكتنا نحن يون هي خدمة الناس وخدمة المجتمع. الفترة الأخيرة هيدي طبيعي تحول الدعم إلى دعم نازحين بشكل رئيس. نحن هذه أولوياتنا، نحن يعني دائما بيسألوا شو أولوياتكم، هن يعني ما بيصير فرض للدعم، نحن بدنا نقدم هالشيء، شو حاجتكم، كيف فينا نقدم الدعم الأكثر فعالية.

0: زي من قائد القطاع الغربي كمان بيتابعوا معنا كل 6 اشهر هن بيتبدلوا مثل ما بتعرفي، دائما بيكونوا بيتابعوا معنا نشاطات كثير مهمه لدعم وتمكين المراه بما فيها معارض لحتى يدعموا المراه بالانتاج المحلي. فدائما كل شهرين اقل اوقات اكثر نعمل معارض. هيدي المعارض بتكون بدعم من اليونيفيل، سو بينزلوا اعداد كبيره من المجندين والمجندات تا يقدروا يكونوا يصير في علاقه حلوه بينهم وبين السيدات، بنفس الوقت بيدعموهم بيجربوا انه يشجعوهم ويشتروا منهم، فهيدا شيء اكيد بيساعد على تمكين المراه.
1: استضافت الكتيبة الإسبانية العاملة في اليونيفيل مؤخرا أولادا وشبابا من مدرسة سان جورج في بلدة القلايعة داخل قاعدتها في مرجعيون، حيث أتيحت لهم فرصة التعرف عن قرب إلى عمل حفظة السلام من خلال أنشطة تعليمية وثقافية وترفيهية. كما وفرت هذه المبادرة فرصة للتفاعل مع أفراد الكتيبة الإسبانية في أجواء مفعمة بالبهجة بعد الصعوبات التي عاشها الطلاب خلال الأعمال العدائية الأخيرة. قدم حفظة السلام الماليزيون العاملون في اليونيفيل مؤخرا خدمات رعاية صحية ومساعدات إنسانية إلى بلدة الحميري في جنوب لبنان، دعما للمجتمعات المحلية التي تواصل تعافيها تدريجيا بعد الحرب الأخيرة، ولا سيما في المناطق التي تمكن سكانها من العودة إليها. واستفاد أكثر من 60 مريضا من خدمات الرعاية الطبية وطب الأسنان. كما تسلمت البلدية مع لتكنولوجيا المعلومات وأدوية وحقائب للإسعافات الأولية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي البلدة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: أنا لبنان تلقى فضل.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. ديسي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فوفيلي برازيلي الكيلو $10.90، شهبي برازيلي الكيلو $7.80.

لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

Back to the roots, Eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: لك شاب وحريق وفطيس، تبري تبري تبري طعم.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي ضيفة أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
5: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تمور في أستراليا، مع تحيات كلوفيس بويز، سلام اللحام وإلي طنوس.

في عناوين النشرة: استحقاقات أمنية، لبنان والمنطقة يترنحان على وقع التهديدات الإسرائيلية، حزب الله على لائحة العقوبات الأمريكية، وأمريكا تتوعد باستهداف شبكات تمويل الحزب وإيران، وخارطة الطريق أمريكية بشأن إيران تكشف الأسبوع المقبل. رئيس الجمهورية يبحث عن حلول وبدائل في روما والفاتيكان حول اتفاق الإطار ومهمة اليونيفيل. صندوق النقد يهنئ جابر على إقرار هيكلة المصارف والعبرة في قانون الفجوة المالية.

0: المتحدث باسم اليونيفيل باللغة العربية داني غفري ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: لك شوب وحريق وفطيس تبرد تبرد تبرد.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. لبنان أمام أيام حافلة بالاستحقاقات، تتقاطع فيها الضغوط الأمنية مع التحركات السياسية والمالية، فيما يبقى المشهد الإقليمي مفتوحا على كل الاحتمالات. التهديدات الإسرائيلية لم تعد مجرد رسائل سياسية، بل باتت عاملا ضاغطا على الداخل اللبناني في ظل تصاعد التوتر في المنطقة وارتفاع منسوب القلق من أن تتحول الضغوط إلى وقائع ميدانية تعيد خلط الأوراق. وفي موازاة ذلك تأتي العقوبات الأمريكية على حزب الله لتفتح فصلا جديدا في المواجهة، ليس على المستوى السياسي فحسب، وإنما أيضا عبر استهداف شبكات التمويل. والأهم أن واشنطن تلوح بخطوات إضافية، فيما تتجه الأنظار إلى خارطة الطريق الأمريكية المرتقبة بشأن إيران الأسبوع المقبل، والتي قد تحدد سقف المرحلة المقبلة وشروطها. سياسيا يتحرك رئيس الجمهورية بين روما والفاتيكان بحثا عن مخارج وبدائل في محاولة لفك الاشتباك حول اتفاق الإطار ومهمة اليونيفيل. لكن السؤال يبقى، هل تستطيع الدبلوماسية اللبنانية انتزاع مساحة للحل، أم أن القرار الفعلي بات مرتبطا بتوازنات إقليمية ودولية تتجاوز قدرة الداخل على التحكم بها؟
1: إذن الوضع في الجنوب وسبل تطبيق اتفاق الإطار ومنع التصعيد الإسرائيلي، كما موضوع البديل عن قوات اليونيفيل، استحقاقات يواجهها لبنان وتبقى الهم الأول للرئاسة الأولى، إذ حملها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في زيارته للفاتيكان وروما، حيث يلتقي اليوم نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، ويبحث عون في روما دعم الجيش اللبناني وترتيبات المرحلة المقبلة بعد انتهاء مهام اليونيفيل.
0: وكان قد عقد الرئيس عون خلوة مع البابا لون الرابع عشر قبل أن يلتقي أمين السر دولة الفاتيكان وزير خارجيتها، حيث بحث معهم التطورات اللبنانية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب. وجدد عون شكره للكرسي الرسولي على دعمه للبنان، داعيا إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار ووقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، بما يتيح إعادة الأعمار وعودة الأهالي.
1: من جهته أعرب الفاتيكان عن قلقه العميق إزاء الصعوبات التي تواجه تطبيق اتفاق الإطار، مؤكدا دعمه للجهود المبذولة لتسهيل تنفيذه. وقدم عون للبابا تمثالا نصفيا لطوبوي البطريرك الإسلحويك يتضمن ذخائره.
0: في السياق، من المنتظر أن يزور قائد الجيش رودولف هيكل روما في اليومين المقبلين لإجراء مباحثات تتعلق بآلية التحقق الخاصة بالمناطق التجريبية والتي يطرح أن تكون إيطاليا جزءا منها.
1: في الميدان الجنوبي سباق مع الحراك الدبلوماسي يترجم غارات وقصفا مدفعيا على عدد من القرى، آخرها سلسلة غارات عنيفة فجر اليوم استهدفت القنطرة ودوحة كفر رمان. كل التفاصيل مع زميل حسين معنا.
2: يسود التوتر والحذر الشديدين في معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الصباح بالغارات الجوية التي استهدفت علي الطاهر بثلاث غارات والقنطرة بغارتين ودوحة كفر رمان والمنصور، ترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف لا سيما على مرتفع علي الطاهر وتلة الدبشة ودوحة كفر رمان ووادي السلوكي والمنصوري وطلوس، التي تعرضت أيضا لحملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة التي طالت أيضا زوتر الشرق هذا الصباح. كذلك نفذت قوات العدو الإسرائيلي خلال ساعات الفجر تفجيرات في المنصوري وحداثة ومشاع المنصوري، وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس عدوانا واسعا، فشن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت تلة علي الطاهر ودوحة كفر رمان، فيما فجرت قوات العدو عشرات المنازل في الطيبي وطلوسة وحداثة ومشاع المنصوري ومنطقة دوبي غربي ميس الجبل وكفر تبنيت ومجد الزون ومشاع المنصوري، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أمس بلدات حولة والمنصوري وحداثة وأطراف ميفدون وأطراف شبعة وبني حيام بالقذائف الفسفورية ما تسبب باندلاع الحرائق. تزامن ذلك مع التمشيط بالأسلحة الرشاشة. كذلك ألقت أمس المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق حداثة والمنصوري وجالونات متفجرة فوق تلتي الدبشة وعلي الطاهر. إلى ذلك سلمت أمس قوات اليونيفيل المتمركزة بالقرب من مركز الجيش اللبناني في منطقة الخردل الليطاني، سلمت موقعها إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني. وتأتي عملية التسليم هذه ضمن خطة نقل عدد من المواقع التابعة لليونيفيل إلى الجيش اللبناني في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء مهمة القوات الدولية في لبنان مع نهاية العام الجاري. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: رأت قوات اليونيفيل في بيان لها أن انعدام الاستقرار ليس في مصلحة أحد، ودعت جميع الأطراف إلى وقف انتهاكات القرار 1701 وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكدة التزامها بولايتها وبالحفاظ على حضور ميداني واضح في مختلف أنحاء جنوب لبنان.
1: وفي موقف أمريكي من الساحة اللبنانية الميدانية، صعدت وزارة الخارجية الأمريكية لهجتها تجاه حزب الله وإيران، مؤكدة أن واشنطن ستواصل استهداف شبكات التمويل الإيرانية التي تقول إنها تدعم الحزب وتهدد أمن المنطقة. واعتبرت الخارجية الأمريكية أن حزب الله وكيل لإيران وليس حركة مقاومة، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تعزيز الربط بين الحزب وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بالتوازي مع توسيع العقوبات والأدوات المالية بحقه. وأكدت واشنطن أن إيران تستخدم حزب الله منذ عقود لتنفيذ أهدافها الإقليمية، مشددة على استمرار ملاحقة شبكات نقل الأموال والتجارة التي تعتبرها جزءا من منظومة الدعم الإيرانية للحزب.
0: هذا وأعادت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج حزب الله على قائمة العقوبات بالتزامن مع فرض عقوبات جديدة على شبكة مالية تضم 10 أشخاص. قالت الوزارة إنهم يتولون تحويل مئات ملايين الدولارات لصالح الحزب عبر لبنان وتركيا والإمارات وإيران. الخزانة الأمريكية اتهمت الشبكة باستخدام أساليب تمويل غير مشروعة، بينها تهريب النفط والشحن غير القانوني وتهريب الأموال، مشيرة إلى أن العقوبات تستهدف أيضا أفرادا على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله.
1: من الجنوب، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن لبنان سينهض أقوى من أي يوم مضى، وأن مدن وقرى الجنوب ستبنى من جديد بإدارة أهلها وجهود بلدياتها، وشدد على أن الشعب اللبناني يستحق أن يعيش بأمان واستقرار، متمنيا أن ينعم لبنان بالأمن والسلام.
0: في المواقف، أدانت كتلة الوفاء للمقاومة تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم قتل وتدمير وتجريف بحق القرى وأهلها. تلا البيان النائب حسن عز الدين.
3: إن كتلة الوفاء للمقاومة تدين بشدة هذا التمادي الصهيوني في استباحة أرواح الناس، فإنها تسجل استهجانها الشديد لإصرار السلطة على نهجها التفاوضي التفريطي.
1: أكد وفد من تكتل الجمهورية القوية دعمه لصمود أبناء الجنوب وتمسكهم بأرضهم، مشددا على أن دعمهم يرتبط بقيام الدولة وتعزيز حضور مؤسساتها. الوفد الذي زار مفتي حصبية ومرج عيون الشيخ حسن دلي أشاد بمواقفه وصموده، مؤكدا أهمية التواصل مع الأهالي والاطلاع على احتياجاتهم. المفتي دلي شدد من جهته على أن المرحلة تتطلب لبنانة اللبنانيين والعودة إلى منطق الدولة الجامعة و مؤسساتها الشرعية.
0: رأى النائب عبد الرحمن البزري عبر صوت كل لبنان أن المنطقة تتجه نحو أشكال متعددة من التصعيد، وأن إسرائيل تحاول تحقيق إنجاز يمكن استثماره داخليا قبل الانتخابات. البزري أشار إلى أن تسليم الجيش اللبناني تلة علي الطاهر قد يكون الحل الأمثل لتجنيب الجنوب مزيدا من التصعيد.
4: عقوبات الأمريكية الاقتصادية هي عقوبات دائما كانت موجودة وهي متصاعدة أساسا، وهذه العقوبات هي أحد الأدوات التي تستخدمها الإدارة الأمريكية للضغط الاقتصادي والسياسي، وكنا عم نشوفها عم تستخدم حتى على مستوى المنطقة. يعني لأنه كان اليوم الإدارة الأمريكية عم تحكي عن تصعيد اقتصادي في المواجهة مع إيران، فإذا نحن اليوم المنطقة ماشي باتجاه عدة سبل أو عدة أوجه من التصعيد، بعضها تصعيد اقتصادي كما يحدث بين الولايات المتحدة وإيران. علي الطاهر قد يكشف محاور جديدة في حال قرر الاحتلال الإسرائيلي الذهاب إلى مزيد من التصعيد، إذا ذلك الخيارات المتاحة يمكن أفضلها هو أن يتسلم الجيش اللبناني هذا الموقع. أعتقد أنه قد يكون جزءا من الحلول التي تحمي المنطقة من مزيد من التصعيد.
1: في سرايا الحكومية ملف حركة الطيران حضر في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام برئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت. سلام أكد في اللقاء أن الحكومة تتابع تنفيذ القرارات والإجراءات المتخذة لمعالجة مصادر الخطر داخل حرم المطار وفي محيطه ضمن النطاق المحدد بقرار مجلس الوزراء، مشددا على عدم التساهل في تطبيق معايير السلامة العامة وسلامة الطيران.
0: بحث وفد عسكري من الاتحاد الأوروبي خلال الزيارة إلى مرفأ بيروت أمس سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الأمن والسلامة إلى جانب تطوير الإجراءات والأنظمة المعتمدة داخل المرفأ، وتم التشديد على أهمية مواصلة العمل لتطوير مرفأ بيروت وتعزيز قدراته التشغيلية واللوجستية.
1: تفقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مركز المصنع الحدودي يرافقه السفير السعودي لدى لبنان، حيث اطلع على سير العمل وحركة العبور والتصدير عبر المعبر. وأكد رسامني أن لبنان يحتاج إلى الاستثمارات من الدول الصديقة والقطاع الخاص، وشكر وزير الأشغال القيادة السعودية على قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، معتبرا أن الخطوة تشكل دعما مهما للاقتصاد اللبناني وللقطاعات الإنتاجية والتصديرية. ومن المصنع جدد السفير السعودي فهد الدوسري وقوف المملكة إلى جانب لبنان لاستعادة سيادته على كامل أراضيه.
5: اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة هي الشحن البري، يعني هي استمرار للعلاقات والتعاون بين البلدين. لو ما في ثقة ما كنا موجودين هنا اليوم. الحكومة اللبنانية وفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة بيبذلوا مجهود عالي، وهذا ملحوظ بالنسبة لنا.
1: من منشآت النفط في الزهراني، أعلن وزير الطاقة جو صدي عن العمل لاستعادة دور لبنان كممر نفطي بين الشرق والغرب.
6: نحن كالحكومة مصرين نرجع نفاعل دور لبنان كهمزة صلة بين الشرق والغرب بالنسبة لقطاع النفط. هيدا دور يلكن يلعبه من الأربعينات. في عنا قدرات وأصول استراتيجية بقطاع النفط يلي هي منشآت طرابلس، منشآت الزهراني. في لجنة بدأت العمل على منشآت طرابلس.
1: تلقى وزير المالية ياسين جابر رسالة تهنئة من المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي إرنستو راميريز على إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، واعتبر أنها خطوة جيدة وتعكس التزام لبنان بموائمة تشريعاته مع أفضل الممارسات الدولية، كاشفا عن استئناف الصندوق اجتماعاته في بيروت في منتصف أيلول المقبل. بعد تحقيقات استمرت طويلا، أصدرت قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر قرارها الظني في جريمة خطف وقتل منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان. القرار خلص إلى أن الجريمة لم تكن عملية سرقة سيارات، بل مشروعا جرميا منظما ومخططا له مسبقا توزعت فيه الأدوار، وانتهى بقتل سليمان عمدا ونقل جثمانه إلى سوريا. كما نفى القرار فرضية الفدية مستندا إلى الأدلة الجنائية والطب الشرعي وكاميرات المراقبة، فيما بقي الدافع النهائي وراء استهدافه غير محسومة.
0: في أخبارنا الإقليمية والدولية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. وأضاف ترامب أنه لو كانت إيران قد امتلكت سلاحا نوويا لاستخدمته وقضت على إسرائيل والشرق الأوسط بأكمله، معتبرا أنها تحولت إلى قوة متسلطة في المنطقة تتنمر على الجميع.
1: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس شدد على أن الولايات المتحدة تملك أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بينها الخيار العسكري. وأوضح ديفانس أنه رغم محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز، لا تزال كميات كبيرة من النفط تخرج عبره، تصل في بعض الأيام إلى 15 مليون برميل، معتبرا أن عجز طهران عن عرقلة التجارة الدولية يقلص قدرتها على استخدامها ورقة ضغط.
0: للوقوف عندما يجهز الاتصال سنعاود إذن الحديث عن الملف الاقتصادي.
1: أشار وزير الخزانة الأمريكية إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين للحديث عما ستقوم به الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إيران، وأوضح بيسنت في حديث لشبكة CNBC أن توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران هدفه الدفع إلى انهيار نظام الحكم في طهران، مؤكدا أن هذه العقوبات ستكون أعظم عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم.
0: في المقابل كشفت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف مواطنين إيرانيين أبرياء، وهي بمثابة إرهاب اقتصادي. للوقوف عند الأمور المالية معنا عبر الهاتف الكاتب في الاقتصاد السياسي والأستاذ الجامعي دكتور بيير خوري. صباح الخير دكتور.
7: صباح النور
0: دكتور بيير. يعني قرأنا اليوم هناك تهنئة من صندوق النقد الدولي لوزير المالية ياسين جابر على إقرار قانون هيكلة المصارف، هل فعلا يعني هو إنجاز؟ وماذا عن قانون الفجوة المالية؟ لماذا عادت مفاوضات لبنان مع صندوق النقد إلى العقدة الأصلية؟
7: هو هذا صح، العقدة الأصلية رغم إقرار قانون يعني إعادة تنظيم المصارف. شوفي ستنا، إعادة تنظيم المصارف في خطوة ضرورية، لأول مرة نحن منلاقي هالمروحة الإشادات، يعني مش بس الصندوق، حتى جهات دولية أخرى يعني تمثل دول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية أبدت ارتياح على إقرار هيدا القانون. بس هيدا مش كافي، أنت بتعرفي هذه معركة القوانين، معركة طويلة ومعقدة وصارت رايحة وراجعة كذا مرة على التشريع. الأسئلة المحورية اللي بتضل الآن رغم أنه هذا القانون وقار، هلأ بقلك شو أهميته. أول شيء رجع عطي دور محوري لمصرف لبنان بتنظيم القطاع المصرفي، لأنه هلأ تعميم مصرفية حصرت بالحاكم، والحاكم من خلال المجلس المركزي اللي هني إذا بدك السلطة النقدية الحقيقية. هذا الشيء صار كتسوية مع صلاحيات الهيئة المصرفية العليا. بيقول انه كمان من ناحية تانية الجانب الاخر للتسوية مقابل اللي اعطي للحاكم انه تدخل الدولة ومصرف لبنان لانقاذ اي مصرف متعسر اذا البيل ان منفع، اذا ادوات الانقاذ الداخلي منفع. فاذا من ناحية تم تقوية صلاحية الحاكم بوجه هيئة بيعتبرها البنك المركزي انه هيدي هيئة خاصة بقضايا صغيرة ما فينا نحنا نعملها مدخل لحل قضايا كبرى، مشيت وجهة نظره. الجانب الثاني اللي اسمه تدخل الدولي ومصرف لبنان هو اللي هذا بده يضل موضوع تجاذب لما نوصل للفجوة. شو يعني تدخل الدولي؟ شو يعني تدخل مصرف لبنان؟ ومين بيقرر بهذا التدخل؟ هاي نقطة كتير مهمة، لأنه بين الدولي ومصرف لبنان هلأ بحاكمية الحالية أكيد في تنازع رؤى، مش تنازع صلاحيات بس، في تنازع رؤى. هلأ هذا القانون قيمته انه وصل لمطرح بتقدر توافق عليه المؤسسات الدولية، اذا بدك صراحة هذه هي. من شان هيك اذا ضل هو لحاله وضلينا على القوانين على القوانين الاخرى ما عملنا شيء. اذا هو جزء من حزمة الاصلاحات بدنا نكمل القوانين المرتبطة فيه.
0: نعم، يعني حضرتك عم تقول انه عطي دور لمصرف لبنان، مع انه حسب ما عم نقرا بالتحاليل انه هو بتعديل احد البنود بالقانون يلي تم الاعتراض عليه مجلس النواب، هو شال من هيدا الدور وعطى للحكومه.
7: صح، قلت لك في جانبين. في جانب انه صار الحكومه شريك لمصرف لبنان.
0: نعم، بس بضل عنده استقلالية بمكان ما،
7: بضل انه ما ظهروا من هيئة التحقيق الخاصة، مع ان كانوا رابطينه بهيئة التحقيق الخاصة.
0: نعم،
7: انه انت ما فيك تتحرك الا اذا بعثت لك طلب هيئة التحقيق الخاصة.
0: نعم،
7: التحقيق الخاصة. هلأ صار هيئة التحقيق الخاصة بتعطي استشارة، لما تقولي طلب صار مجبور يمرق بهيئة التحقيق. هذا تطور كتير مهم، يعني هو ثلاث كلمات بس هو تطور كتير مهم. قلتلك من جانب تاني رجعوا عملوا توازن بقصة انه الدولة ومصرف لبنان بيقرروا شو ممكن يعملوا وكيف ممكن يعالجوا وضع المصرف.
0: نعم،
7: كلمة مصرف لبنان واضحة. كلمة الدولة كتير كبيرة الكلمة. شو معنات الدولة ومؤسسة لبنان؟ هي الدولة مجموعة من المؤسسات ومجموعة من التوازنات.
0: صح.
7: مؤسسة لبنان سلطة وحدة. هذا الفرق.
0: نعم.
7: العقد الحقيقي رح تضل ستنا كيف ما برمت الأمور. أوكي، هي قانون الفجوة المالية استرداد الوداع. هون بعد ما وصلنا له، يعني اللي صار لهلأ ما وصلنا له، بالتالي الاشتباك مع صندوق النقد بعده قائم. لأنه أساس الاشتباك هو هيدي النقطة. القانون اللي أقر من أيام هو بمهد الطريق، إذا ما طلع عنا ثغرات أو أنابيل على الطريق لأنه نوصل لقانون الفجوة المالية. لأنه هيدا هو اللي بيحدد آلية تقاسم الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية، وللأسف المودعين.
0: أربعة. نعم. بعد سؤال دكتور، يعني هل اقتصاديا وماليا يجوز اقرار، يعني ليه ما كانوا مرتبطين ببعضهم، هن ليه ما اقروا مع بعضهم، يعني ليه عم بينقر واحد قبل الثاني، يعني شو إلا معنى وليه عم بيهنوا اليوم مازال بعد ما عملنا شيء؟
7: في صراع سياسي عمره 7 سنين ستنا، في صراع سياسي عمره 7 سنين على مستقبل ومصير الودائع وعلى كيف بتوزع الاعباء. المصارف بدها تحمل الدولة، الدولة بدها تحمل مصرف لبنان، مصرف لبنان بده يحمل المصارف والدولة، وصندوق النقد الدولي بده يحمل المصارف ومصرف لبنان. يعني هاي الصورة الكبيرة. نعم. إذا بدك لبنان نشوفها، هاي صراع، هاي مش وجهة نظر، هاي في مصالح اقتصادية كبيرة قيمتها 70 مليار دولار عم تتخانق على النقطة هايدي بالذات. هلأ اليوم الظروف أحسن ستنا، اليوم الظروف أحسن.
0: يعني إقرار هيك قانون هيكلة المصارف هو بس تنقول عملنا شيء فينا
7: نقول. لا ايه مزبوط، في شيء كمان انقاذ ما يتوج، في شيء بس لا هو بمهد فعليا، يعني لانه رجع عطى صلاحيات للبنك المركزي.
0: نعم. يعني سؤال بقى، نعم.
7: البنك المركزي من اثر السلطة السياسية في موضوع المصارف صار معه سلاح بايده، بطل فيها المصارف تتخبى ورا الحكومة او ورا الدولة.
0: نعم.
7: صار معه سلاح بايده مصرف لبنان لانه شيلة من ايد هيئة التحرير الخاصة.
0: يعني هل تتوقع أن يبصر النور قريبا قانون الفجوة المالية؟
7: ما بعرف صراحة، هو يعني صار معروض كذا مرة، عرفتي الهيئة المصرفية العليا مش التحقيق الخاصة اللي عم نحكي عنها، سوري أنا خلط بين تعبيرين.
0: نعم.
7: لازم، لأنه في ضغط دولي قوي، وفي ولبنان يعني بعضه محاصر من كل الميلات، ما ننسى محاصر اقتصاديا وماليا. وأنا بدي أقولك إذا قانون الفجوة ما كان قانون عادل، نحن رايحين على موت سريري للقطاع المصرفي بلبنان، ما حدا حيحط قرش بلبنان إذا ما في عدالة، لأنه اللي معه مصاري شاف قدامه، هلا مش حدا عم يتوقع له.
0: نعم.
7: شاف مصيبة قدامه، ما بقى يغلط هالغلطة مرة تانية إلا إذا حس إنه هالقانون هيدا قايم على حوكمة سليمة. هيدي هي العقدة اللي موجودة اليوم نحن عنا، واللي نحن منسميها أمضى صندوق النقد الدولي. شو يعني أمضى صندوق النقد الدولي؟ يا بدك تعمل شيء محوكم كامل ليقبل معك صندوق النقد الدولي بهالشيء. هذا الصراع، في صراع سياسي كبير حوالي اليوم، لنشوف وين بده يصير.
0: نعم. الكاتب في الاقتصاد السياسي والأستاذ الجامعي دكتور بيير خوري، شكرا جزيلا لك.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل فيزداد الشعور بالحر.
0: كان في النشرة استحقاقات أمنية، لبنان والمنطقة يترنحان على وقع التهديدات الإسرائيلية، حزب الله على لائحة العقوبات الأمريكية، وأمريكا تتوعد باستهداف شبكات تمويل الحزب وإيران، رئيس الجمهورية يبحث عن حلول وبدائل في روما والفاتيكان حول اتفاق الإطار ومهمة اليونيفل، صندوق النقد يهنئ جابر على إقرار هيكلة المصارف والعبرة في قانون الفجوة المالية.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محارم بلو ستارز 180 جرام ب 55 سنت، 4 رولو تواليت ب 55 سنت.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
2: لك شاب وحريق وفطيس، تبرد تبرد تبرد.
3: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما، عالصوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
3: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محراس شطورة، حمص بطحيني 380 جرام ب50 سنت، أو بازيلا 400 جرام ب50 سنت.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوتك للبنان. يلتقي الرئيس جوزيف عون اليوم نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الحكومة جورجيا ميلوني في محادثات تتناول الملفات اللبنانية والإقليمية، وفي مقدمها الوضع في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ صيغة الإطار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. كما يبحث عون مع المسؤولين الإيطاليين دعم الدولة اللبنانية وتعزيز دور الجيش وترتيبات المرحلة المقبلة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. هذا ويتوقع أي يزور قائد الجيش العماد رودولف هيكل روما خلال اليومين المقبلين، حيث يتوقع أن يجري مباحثات تتعلق بآلية التحقق الخاصة بالمناطق التجريبية والتي يطرح أن تكون إيطاليا جزءا منها. قال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسعد بولس إن إيران تستخدم حزب الله لنشر الفوضى في الشرق الأوسط، مؤكدا عزم واشنطن على تجفيف شبكات تمويل الحزب. وكتب بولس عبر منصة إكس: يؤكد إجراء وزارة الخزانة الأمريكية المتمثل في إعادة إدراج حزب الله وفرض عقوبات على 10 أفراد نقلوا أموالا بين فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله، يؤكد عزمنا على قطع شبكات تمويل الإرهاب هذه. رأى النائب عبد الرحمن البزري أن المنطقة تتجه إلى المزيد من التصعيد الاقتصادي والعسكري في ظل استمرار الضغوط الأمريكية على إيران وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان، معتبرا أن العقوبات الأمريكية على حزب الله وأفراد تابعين له تشكل إحدى الأدوات التي تستخدمها الإدارة الأمريكية للضغط الاقتصادي والسياسي. وفي حديث إلى صوت كل لبنان أشار البزري إلى أن موقع علي طاهر اكتسب رمزية وأهمية استراتيجية، لافتا إلى أن التمسك الإسرائيلي به يرتبط باعتبارات سياسية وعسكرية، وحذر من أن السيطرة على الموقع قد تفتح محاور جديدة في حال قرر الاحتلال توسيع التصعيد، معتبرا أن أفضل الخيارات المطروحة هو أن يتسلم الجيش اللبناني موقع علي الطاهر. وأكد البزري أن دخول الجيش اللبناني إلى المنطقة قد يشكل حلا مناسبا، مشيرا إلى أن بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين في حزب الله تؤكد أن الأهمية الاستراتيجية للموقع ليست بالحجم الذي يروج له الاحتلال الإسرائيلي، ما قد يشكل مقدمة إيجابية لمشاورات بين الدولة اللبنانية والحزب بشأن انتشار الجيش في المنطقة. اعتبر الكاتب في الاقتصاد السياسي الدكتور بيير خوري أنه رغم إقرار قانون إعادة تنظيم المصارف والذي يشكل خطوة ضرورية، غير أن ذلك غير كاف وهذه المعركة المالية معقدة وطويلة. وأشار في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن هذا القانون أعاد دور مصرف لبنان في تنظيم القطاع، معتبرا أنه إذا بقي القانون وحيدا فلنكون قد فعلنا شيئا، ولكن إذا أتى ضمن رزمة قوانين إصلاحية فيستطيع بذلك ذلك تأدية دوره. أضاف خوري: العقدة الحقيقية تبقى في قانون الفجوة المالية، وبالتالي الاشتباك مع صندوق النقد الدولي لا يزال قائما، والقانون الذي أقر منذ أيام في حال عدم وضع الألغام في طريقه فسيؤدي إلى إقرار قانون الفجوة المالية. ورأى خوري أن عدم إقرار القوانين رزمة واحدة مرده إلى الصراع السياسي الذي عمره 7 سنوات، آمل أن يصار إلى إقرار هذا القانون قريبا، وإلا لبنان سيتجه إلى موت سريري. يشهد مطار رفيق الحريري الدولي منذ ساعة الصباح الأولى زحمة كبيرة عند نقاط تفتيش قوى الأمن الداخلي للمغادرين، ما يستوجب حضور المسافرين قبل أكثر من 3 ساعات من مواعيد رحلاتهم. حمل جدول تركيب أسعار المحروقات ارتفاعا بلغ 15,000 ليرة على صفيحتي البنزين و 24,000 ليرة على صفيحة المازوت، فيما بقي سعر قارورة الغاز مستقرا. أوقف مدعي عام جبل لبنان القاضي سامي صادر أفراد عصابة محترفة مؤلفة من 5 أشخاص بعد تورطهم في تزوير توقيع وزير الداخلية أحمد الحجار. وبحسب المعلومات عمد أفراد العصابة إلى بيع مواطنين رخصا مزورة لاستخدام الزجاج الحاشب للرؤية الفيمي، ولقاء مبالغ مالية وصلت إلى 5,000 دولار أمريكي للرخصة الواحدة.
3: المتحدث باسم اليونيفل باللغة العربية داني غفري ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين في منطقة جنين بعد محاولته تنفيذ عملية طعن. أعربت الخارجية الروسية عن انفتاح موسكو على الاستماع إلى أفكار جديدة بشأن تسوية السلمية في أوكرانيا، معتبرة أنه من المهم الآن معرفة مدى قدرة واشنطن على التأثير في قرارات كييف وأوروبا. توازياً أفاد حرس الحدود الأوكراني بأن طائرات مسيرة روسية هاجمت معبراً حدودياً مع مولدوفا خلال الليل. يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لإجراء جولة ثانية من التصويت الاسترشادي لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وذلك في ظل انقسامات عميقة داخل المؤسسة. ويتنافس حتى الآن 3 رجال و5 نساء على خلافة أنطونيو غوتيريس الذي تنتهي ولايته الثانية نهاية العام الجاري. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 أناني مي أكوا فينا 2 لتر بدولار و35 سنت، بطيخ الكيلو 19 ألف ليرة.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: هالأغنيات عم تسمعوها عصوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

رئيس حركة الخيار الآخر المهندس ألفريد ماضي في كلام يوصل: حزب الله لا يريد جيشاً قوياً، وأين الاستنابة القضائية للجيش في الجنوب؟ ما موقف الأحزاب المسيحية من الدراسة التي قدمتها لابورا عن المسيحيين في وظائف القطاع العام؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: خير، شو في؟
2: احكي لي، ساكت
1: عمين عم تكذب؟
3: انطق، ليه بدعك لسانك؟
2: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جامبون حبش لوقية بدولار و90 سنت، جبنة موتزاريلا بلان سولي لوقية بدولار و90 سنت.
6: لخشاب وحريق وفطيس تبري طعم.
0: صوت كل لبنان.
7: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
8: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 21/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,471,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,489,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,399,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
7: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: للصبح والعان.
1: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4 و 3

0: راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة فوفيلي برازيلي الكيلو $10.90 شهبي برازيلي الكيلو $7.80

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: لك شاب وحريق وفطيس تبري تبري تبري تاع.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي ضيفة أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: صباح الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. يتفقد رئيس الحكومة نواف سلام يرافقه وزير الدفاع ميشيل منسا في هذه الأثناء قيادة قطاع جنوب الليطاني سكنات بنوا بركات في سور، حيث من المقرر أن يجتمع مع عدد من ضباط القطاع. ميدانيا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف ميفدون لجهة زوطر الشرقية. في اليرز، عرض وزير الدفاع ميشيل منسا مع وزير الطاقة جو الصدي عددا من الملفات والقضايا التي تهم الوزارتين، وشكر الصدي الوزير منسا لدفع كامل المبالغ المتراكمة عن وزارته لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، كون وزارة الدفاع كانت السباقة في دفع مستحقاتها. هذا ويعقد وزير الطاقة جو الصدي مؤتمرا صحفيا عند 12 ظهرا يتناول فيه مسار التدقيق الجنائي ببواخر توليد الطاقة.
1: المتحدث باسم اليونيفل باللغة العربية داني غفري ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: شاب وحريق وفطيس تبري تبري تبري تاع.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية سقوط قتيلين وجريحين في هجوم روسي بالمسيرات على مقاطعة خاركيف. احتجت اليابان على تجارب صاروخية روسية مقررة قبالة جزر كوريل المتنازع عليها. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا
2: متأمل. أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: ننتقل مباشرة عبر أثير صوتي كل لبنان لنستمع إلى كلام وزير الدفاع ميشيل منسا، والذي يعقد لقاء في هذه الأثناء مع قيادة قطاع جنوبي الليطاني في ثكنة بنوا بركات في سور بحضور رئيس الحكومة نواف سلام.
4: أرض الصمود وقلعة الكرامة، لنحيي شجاعتكم وننحني أمام تضحياتكم ونفتخر بوطنيتكم العالية ونقدم الاحترام معا لدماء شهداء الوطن الغالية. زيارتنا إلى الجنوب اليوم ليست استطلاعية وتفقدية للأوضاع والحاجات التي نعرفها جيدا ونسعى إلى معالجتها وتلبيتها بكل ما أوتينا من قوة وإرادة وإمكانيات. نحن هنا اليوم للتأكيد على موقفنا الثابت الداعي والساعي إلى استرجاع سيادة الدولة على كل أراضيها وحتى آخر شبر من أرض الجنوب، وتحقيق الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وهذا هو الهدف الأول من المفاوضات التي دخلها لبنان، لأنها السبيل الأفضل والمتاح للخروج من النفق ومن هذه الحرب المدمرة. نحن هنا اليوم للتأكيد ومن الجنوب الشامخ على موقفنا وسعينا إلى استرجاع سلطة الدولة المطلقة على كل أرضها، بحيث لا يكون لها شريك منازع في قرار الحرب والسلم، ولا يكون سلاح إلا في يدها، ويكون الجيش اللبناني هو الحصن والحضن والملاذ. لا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن ننوه ونشيد بجهود الحكومة بتوجيه من دولة الرئيس ومتابعة من فخامة الرئيس على أنصافكم وتحسين أوضاعكم ورفع مستوى الخدمات والتقديمات لعائلاتكم، وهذا قليل مقارنة بما تقدمون. وأن تضحيات الجيش اللبناني بقيادته وأركانه الذي يؤدي دوره على أكمل وجه ويقوم بالمهام الموكولة إليه بكل أمانة وجدارة وشجاعة رغم الظروف الصعبة والإمكانيات المحدودة. ما كان الجيش يوما إلا عنوانا للكرامة والعنفوان والتضحية والوفاء، وما كان يوما إلا جامعا لجميع اللبنانيين وصمام أمان لوحدتهم الوطنية وسلمهم الأهلي. وما تسلم الجيش مهمة إلا وأنجزها بدقة وحرفية عالية وشجاعة، غير عابئ بتشويش من هنا وضغط وتخريب من هناك. ونحن هنا في الجنوب في أي بقعة من لبنان لا ننسى شهداء الجيش اللبناني الذين قدموا أرواحهم ودماءهم وحياتهم كرابين فداء ليبقى لبنان عزيزا كريما وليبقى شعبه فخورا بإرثهم واسمهم. وإلى أهلنا في الجنوب نقول: نشعر بوجعكم ومعاناتكم، ولن يهدأ لنا بال إلا متى يعود كل الجنوب إلى لبنان ويعود كل أهل الجنوب إلى أرضهم. نحن على مبادئنا ثابتون، وعلى قضيتكم مؤتمنون، وأنتم إلى أرضكم وبيوتكم عائدون مرفوعي الرأس. فاصبروا واصمدوا، إن ساعة الحق آتية بإذن الله. عشتم وعاش الجيش اللبناني وعاش لبنان.
0: إذن استمعنا عبر أثير صوت كل لبنان إلى كلمة وزير الدفاع الوطني أديواء مشال منسة من ثكنة بنوا بركات في صور.

0: والآن نتابع في هذه الأثناء عبر أثير صوت كل لبنان ونستمع إلى كلمة رئيس الحكومة نواف سلام.
1: معالي الوزير، أيها الضباط الأعزاء، يسعدني أن أكون بينكم اليوم هنا في صور في قلب الجنوب اللبناني، هذا الجنوب الذي دفع من أبنائه وأرضه وبيوته وأرزاقه أغلى الأثمان. وأشعر باعتزاز خاص وأنا بين رجال الجيش اللبناني الذين يقفون اليوم في واحدة من أدق المراحل التي يمر بها وطننا، حاملين مسؤولية محورية في استعادة الدولة لسيادتها الكاملة وبسط سلطتها على جميع أراضيها. أيها الأعزاء، كما قال اللواء، إن معنى وجودكم اليوم في جنوب ليس مجرد انتشار عسكري، إنه حضور للدولة. فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها، وكل علم يرتفع فوق أي موقع الجيش هو رمز لشرعية الدولة. ونحن نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة، وأن يكون المواطن اللبناني فيه آمناً لأن عنده جيشاً يحميه، وأن تنعم البلاد بالاستقرار مع استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية لقرار الحرب والسلم. أيها الضباط الأعزاء، إنني أدرك حجم التحديات التي تواجهون، كما أدرك حجم الأعباء التي تحملون في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدد مدننا وقرانا وبيوت أهلنا وحقولهم وزيتونهم. لكنني أعرف أيضا أن استعادة السيادة لا تكون إلا ببناء دولة قادرة، ولا تكون الدولة قادرة من دون جيش واحد قوي. وكما قال مؤسس جيشنا وباني دولتنا الحديثة الرئيس اللواء فؤاد شهاب بمناسبة الاستقلال عام 1960، إن الاستقلال الحق لا يؤخذ ولا يعطى، إنه يبنى. فإن السيادة الحق بدورها لا تؤخذ ولا تعطى، إنها تبنى. وعلى النهج نفسه الذي أرساه الراحل الكبير في الاحتكام دائما إلى ما كان يسميه الكتاب أي الدستور، وإيمانه الراسخ في أن الدولة الحديثة هي دولة المؤسسات، فإن حكومة الإصلاح والإنقاذ التي لي شرف رئاستها التزمت في بيانها الوزاري العمل على قيام وأقتبس دولة وفية للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف، وأن تقوم بالإصلاح المطلوب لتحسين مؤسسات الدولة وتحديث إداراتها. ونحن على عهدنا باقون لتحقيق ذلك حكومة متضامنة كما يتطلب دستور البلاد، وكما شددنا عليه أيضا في أول جملة من أول فقرة من بيان الوزاري. لهذا فإن العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندا ثانويا في برنامجها، ولا هو مسألة تقنية، بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة. ومن هنا تواصل حكومتنا العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن من أجل تطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه، غير أن قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده، بل هي تكمن أيضا في وحدته. فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء مناطق وطوائف، بل بوصفهم أبناء وطن واحد. في صفوفكم ابن صور يقف إلى جانب ابن جبل لبنان، وابن عكار إلى جانب ابن النبطية، وابن بيروت إلى جانب ابن البقاع. قد تختلف مناطقكم وعائلاتكم وانتماءاتكم الاجتماعية، لكن عندما ترتدون هذه البزة تصبح هويتكم واحدة، هوية لبنان الواحد. لقد عرف بلدنا في تاريخه الحديث كم كان الثمن باهظا عندما ضعفت مؤسسات الدولة وانقسمت، وبالأخص عندما عصفت الحرب التي اندلعت عام 1975 بتماسك الجيش. لذلك أقول لكم حافظوا على وحدة مؤسستكم، فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرق بينكم، ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم، ولا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعا لكم. فاللبنانيون قد يختلفون، وهم يختلفون فعلا في السياسة، وهذا أمر مشروع، وهم على انتماءات طائفية ومذهبية متعددة شئنا أم أبينا، لكن إذا أرادوا أن ينجحوا في إخراج البلاد من كبوتها وإنقاذ وطنهم فلا خيار عندهم سوى أن يكون لهم جيش واحد وعلم واحد ودولة واحدة. وطبعا لا يمكن أن نكون اليوم في سكنة للجيش من دون أن نقف بخشوع أمام ذكرى شهداء المؤسسة العسكرية، أولئك الذين قدموا أغلى ما عندهم في الدفاع عن الوطن وأمن المواطنين. أمام أرواحهم ننحني احتراما، وإلى عائلاتهم نقول إن أبناءكم ليسوا شهداء المؤسسة العسكرية فحسب، بل إنهم شهداء الوطن بأكمله. وأفضل وفاء لشهدائنا ليس فقط أن نرفع صورهم أو نستذكر أسماءهم في المناسبات، بل أن نبني لأبنائهم دولة قوية في مؤسساتها، دولة لا ينازعها أحد سلطتها على أرضها، ولا يعلو فوق سلاحها أي سلاح، ولا إرادة من الداخل أو الخارج فوق إرادة شعبها المعبر عنه من خلال مؤسساتها الدستورية. أيها الضباط الأحباء، يبقى إن السيادة التي نستعيدها أمنيا يجب أن نرسخها إنمائيا واقتصاديا واجتماعيا. فعودة الدولة إلى الجنوب لا تكتمل بانتشار الجيش وحده، فنحن نعمل أيضا كي تعود إليه الدولة بالمدرسة والمستشفى والطريق والكهرباء والمياه والإدارة والقضاء وفرص العمل وإعادة الإعمار. أعرف أن الكلمات لا تكفي أمام ما تتحملونه، وأن التحية مهما كانت صادقة لا توازي التضحيات التي يقدمها جنودنا وهم يؤدون واجبهم الوطني، لكنني جئت اليوم لأقول لكم باسم الحكومة وباسم كل اللبنانيين الذين يرون فيكم ضمانا لوطنهم، نحن إلى جانبكم ونحن ملتزمون بتوفير كل مقومات نجاح مهمتكم. واسمحوا لي أن أختم كلمتي من حيث بدأت، فأتوجه أيضا من هنا من سور مدينة الصمود والتاريخ العريق والانفتاح على البحر والعالم بأسمى تحية إلى أهلنا الصامدين في جنوبنا الغالي، وأقول لهم ثقوا أن دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة، وأنها لن توفر جهدا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن كل أسرانا وعودة أهلنا بأمن وكرامة إلى مدنهم وقراهم وإعادة إعمارها. فهذا حقهم علينا وهذا عهدنا لهم. المجد لشهدائنا، العزة لجيشنا، عشتم وعاش لبنان.
0: إذن استمعنا عبر أثير صوت كولي لبنان إلى كلمة رئيس الحكومة نواف سلام من ثكنة بنوا بركات في سور أمام ضباط قطاع الجنوب الليطاني، حيث قال سلام هوية الجيش واحدة وهي هوية لبنان الواحد، ونحن ملتزمون بالعمل على دولة وفية للدستور ووثيقة الوفاق الوطني، قائلا ندرك حجم التحديات في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. سلام توجه للعسكريين قائلا لا تسمحوا للأهواء السياسية بأن تفرق بينكم، ولا تسمحوا لشرور الطائفية بالتسلل إلى صفوفكم، وإن حكومتنا التزمت بالقيام بالعمل المطلوب منها، ولا خيار للبنانيين سوى أن يكون لهم جيش واحد ودولة واحدة. نعود لمتابعة برامجنا المعتادة عبر أثير صوت كل لبنان.
2: روح بريز شي برجع وشي طلع ديني وفل ومدري شو، نفس الشي بالمسرحية
3: تعبر عن هاي الشخصية بالعمل المسرحي. سلمى من مونودوز، أي غنية أكثر بتحبيها بتحب تسمعيها؟
2: بلاك ان واي.
3: ليه؟
2: أبيض
3: واي
2: واي لأنه فيها كتير إحساس ولأنها بتحزن يمكن ما بعرف.
3: ميالة أنت للحزن؟
2: لا بالعكس أنا شخصيتي كتير فرحة، بس حلو الواحد يسمع أشياء بتحزن كمان بتخلي يفكر أنه أوقاته الحلوة مهمة ولازم يستفيد منها.
3: بتعتبر حالك بتأدي أو بتغني؟
2: أنا أكتر بوصل الفكرة من عبر صوتي، يعني إذا حكيت أما غنيت تقريبا نفس الشيء. الطرب بحب أسمعه بس مش لإلي.
3: ولعت كتير سمعتيها باللوك الجديد؟
2: لا لأنه أنا صار لي شهر بس وصلت، وهلأ عم اللي أنت يعني أنت بتعرف أكتر مني شو عم بيصير فيها. لولعت كتير وصلنا من شهر تقريبا وطلعنا قعدنا ببعقلين بقى ما سمعت شيء.
3: مقطوعة كنت عن الحياة الخارجية.
2: وحلو الواحد يكون مقطوع.
3: ولعت كتير غنوها الفوركاتس
2: هيك سمعت
3: بموافقة زياد الرحباني
2: افتكر
3: لا هو يعني عم خبرك الخبرية معلومات
2: ما عم قلك تعرف أحسن مني.
3: ما سمعتيها؟
2: لا ما سمعتها.
3: تحب تسمعيها كيف طالعة؟ بلت ناخد رأيك فيها
2: إذا بدك.
3: يلا

0: هاي مقطع من ولعت كتير 2007 إذا بديك
1: 2007 صح.
0: شو اللي اختلف؟
1: الموسيقى هي نفسها ماينس وان يعني. اللي اختلف طريقة الإداء، كل واحدة بتوصل محل.
0: وين موصلة غنيتك يعني طريقة أدائك؟
1: اللي موصل بولعت كتير وحدة بدأ أكتر من هيك عم بتجرب توصل
0: الأمور إلى أحسن،
1: إلى أحسن للحبيب تبعها، وإنه خلص ما مش مش مش طالع من أمره شيء.
0: هون شو موصلين؟
1: ما بعرف ما بعرف شو بدي أقول لك. شو موصلين؟ عم بغنوا منيح.
0: شو رأيك بالتجربة ككل إنه تنعاد أغاني بصوت فنانين آخرين؟ يعني
1: هيدي بتصير بكل العالم وصارت عبر العصور، وأنا بفتكر كل تجربة لها حق تكون موجودة والناس تحبها أما ما تحبها.
0: أعطاكي خبر أستاذ زياد الرحباني بالموضوع؟
1: لا ما
0: إنه رح تسمع الغنية بأصوات تانية؟
1: ما كان معي خبر.
0: على كل حال الملحن له حق يبيع اللحن أكتر من مرة لأكتر من حدا، هو أدبيا بس يعني ما بيعملوا هالشي، بس ممكن الغنية نفسها نسمعها بكذا صوت.
1: أكيد. على كل حال إذا هلأ بتفوت على آي تيونز وبتحط مثلا اسم غنية في حسب مانيا دي كارنفال بتطلع لك شي 25 طريقة غنى ومع حدا جديد، ويعني اللحن واللي هو شي منيح إنه بتصير الموسيقى يونيفرسال أكتر، مش مخصصة لشخص واحد، مخصصة لكل الناس اللي جعبلهم يعملوا.
0: يعني بتعتبر إنه هالغنية مثلا ممكن توصل لجمهور بركي بالأساس ما بيحب يمكن سلمى أو ما بيحب زياد الرحباني، ممكن لأنه بيسمع الفوركاتس وغنوها توصلهم الغنية؟
1: أكيد.
2: حنين
3: ب 11 اذار 2026 اعلنت وفاة متعهد الحفلات الشهير توروس سيرانوسيان اللي لقب بامبراطور السهر، واللي مسيرته كانت حافله بمشاريع الفن والسياحه بلبنان والخارج خلال الزمن الذهبي للبنان بستينات القرن العشرين وما بعد وحتى خلال سنوات الحرب. عام 2014 أصدر توروس سيرانوسيان كتاب تضمن مذكراته، وسجل عبر إذاعتنا مجموعة حلقات من برنامج ذكريات مستوحاة من هالكتاب اللي وضعه الصحافي لياس حداد. بالمقتطفات اللي رح نسمعها هلأ اخترت لكم قصة عرفت وقت حصولها ضجة كبيرة بالأوساط الفنية اللبنانية والعربية وأيضا بالأوساط السياسية، وبتعود أحداث هالقصة للعام 1980 يوم أطلت المطربة صباح بالبرنامج التلفزيوني الفرنسي لو غران تيشيكيه، وغنت بإحدى الفقرات مع المغني الجزائري الفرنسي اليهودي الدياني إنريكو ماسياس. إطلالة تلفزيونية فرنسية كلفتها مقاطعة عربية لم ترفع عنها إلا بتدخل سياسي سوري. توروس سيرانوسيان كان بهيداك الوقت وراء إطلالة صباح بالبرنامج التلفزيوني الفرنسي على اعتباره كان مدير أعماله ومتعهد العديد من حفلاته. نعود لكواليس ما حصل في ذلك الحين من خلال ذكريات توروس سيرانوسيان بصوته ومقتطفات من حديثه لإذاعتنا بحزيران 2014.
4: مثل ما قلت لك بمقابلاتي السابقة وتحكيتك عن ميري ماتيو وقت اللي خليتها أنا تدعي فيروز للاشتراك معها بالتلفزيون الفرنسي، وقت رجعت لبيروت زعلت صباح قلت لي توروس لك 20 سنة أنت من جهة مدير أعمالي ومن جهة منظم لبعض الحفلات، وأنا ما في مرة رفضت لك أي طلب، يعني أي سعر أعطيته أو أي حفلة أخذتها بأي سعر، ما في مرة. بقى كنت مستنظرة منك أنه تاخدني أنا بدل ما تاخد فيروز، لأنه هيدي فيروز نالت دعاية كبيرة فيها. قلت لها معلاش، شوفي وقت إجت ميري ماتيو على لبنان استقبلتها فيروز صار في صداقة بيناتهم، اضطريت أنا أنه أخد فيروز بس معلاش بمناسبة تانية بعوض عليك وباخدك. ما أنا كنت بباريس كان عندي اجتماع مع ديميس روسوس، قال لي أنا بالتلفزيون تعال نحكي بالتلفزيون. برحت على التلفزيون لقيت أنه عنده حلقة مع جاك شونسيل. هلأ جاك شونسيل كان يقدم حلقات بتيتر لو غران إشيكي، كل أول شهر كان يقدم حلقة مع فنان عالم. بقى ديميس روسوس عرفني على جاك شونسيل، وأنا كنت من الأشخاص أنه ما أترك فرصة مناسبة أني أقدر أتعرف على شخصية فنية أو إلى علاقة بالفن إلا ما أتعرف عليه. يعني أنا حتى حشرت حالي تتعرفت على جاك شونسيل لحتى أطلب منه أنه يعزم صباح بحلقة من الحلقات لحتى مثل موعد صباح أني أعوض عليها. جيت قلت له لجاك شونسيل في مطربة لبنانية عاملة 85 فيلم سينما ومسجلة 4000 غنية اسمها صباح، إذا مش سمع فيها ولا بتعرفها أيد هالاسم واسأل عنها مش أنت تشوف شو قيمة الفنية في العالم العربي، وبتمنى عليك أنه بأحد الحلقات تستضيفها. أخذ الاسم وقال لي أوكي، وأخذ عنواني قال لي بتصل فيك. وراحت العملية 6 أشهر، بعد 6 أشهر بيتصل فيي بيقول لي عندي حلقة بتاريخ كذا بقدر أني استضيف فيها صباح، شوف إذا صباح فاضية ببعث لك تذكرتين سفر معزومين يومين بأوتيل جورج الخامس بباريس على حساب التلفزيون. كان صباح بمصر، اتصلت بصباح قلت لي برنامج سامعة فيه كتير حاضرة بعد الحلقات فيها وبهمني أمره كتير طرس، أنا بشتري تذكرتك وتذكرتك وما بدنا نزعج التلفزيون الفرنسي. قلت له لا، التذكرتين مأمنين والأوتيل مأمن. قلت له أنا بك تروحي من مصر؟ قلت لا، بيجي على لبنان ونروح سوا. اجت على لبنان بعتولنا التذاكر ورحنا. هلأ عرف بالموضوع المرحوم حكمة وهبي لأنه كان هو المذيع الأول صح. في راديو مونتي كارلو بيتصل فيي حكمة وهبي على لبنان بيقول لي طرس مرور صباح مع جاك شونسيل موضوع كتير مهم وأنا بهمني أني أنا أقدم صباح بهالبرنامج. جاك شونسيل بيكون عنده عدة فنانين بهالبرنامج يقدمون هو، بس خليني أنا أقدم صباح كعربي، أنا بقدر أقدم صباح أحسن ما أنه يقدمها جاك شونسيل. قلت له خلاص اعتبر أنه أنت رح تقدم صباح. شو عمل حكمة وهبي؟ دعا كل الصحافي العربية المتواجدة بباريس وقال لهم أنه صباح رح تشترك ببرنامج جران إشيكي مع جاك شونسيل وأنا رح أقدمه. ودا الصحافي، إجوا الصحافي على الأوتيل، حتى كان التلفزيون بعتنا باص وبعتنا السيارة، حتى أنا طلعت بالباص وطلعت بعض الصحفيين بسيارة صباح. كان لازم تقدم هالأغنيتين تقدمهم بلاي باك صباح. قلت لي أنا تروس بدي فرقة موسيقية. اتصلت بالتلفزيون إلا أن إحنا ما عنا ميزانية لفرقة موسيقية بدها تغني مثل ما غنى غيرها بلاي باك. قلت له ما عندهم ميزانية. إتي أوكي لا أنا بدفع. إتي في حسن أبو السعود بليال ديزلار وبعد الظهر فاضي بتلفن له وبتجيب لي فرقة حسن أبو السعود يدقولي بالغنيتين وأنا بدفع. قلت له طيب. تلفنت حسن أبو السعود وطلب 3000 دولار. إتي أوكي أنا بدفع. عطتني
0: الموسيقى المصري يعني.
4: إيه هو هاي الموسيقى، هو رئيس فرقة. عطيتني 3000 دولار ودفعتهم. يعني هي يفكر انه مرقت وهي دفعت الفرقه الموسيقيه. قبل ما نروح على التلفزيون حكيت مع جاك شونسيل انه بدي حكمه وهبي. قلت له مين حكمه وهبي؟ هو يقدمه. قال لي لا انا ضيوفي انا بقدمهم، هذا برنامج بخص جاك شونسيل وكل ضيوفي انا بدي اقدمهم، ليش بده حكمه وهبي يقدمهم؟ حاولت المستحيل غير ممكن. تلفنت لحكمه وهبي واعتذرت. حكمه كان ذكي من أكبر الأذكياء يلي بالعالم الفني يلي تعرفت عليهم. شو بيعمل حكمة؟ بما أنه كان وعد الصحافي العربية أنه صباح مرأة ببرنامج جران إشيكي وأنا رح أقدمهم، تلفن لكل الصحف العربية قال لهم أنا عرفت أنه مشترك بنفس البرنامج المطرب اليهودي أنريكو ماسياس ومش هناك أنا اعتذرت أني أقدم صباح. هلأ أنا ما عرفت أنه هو
0: يعني
4: اتصل
0: الله يرحمه هو بلش عمل الضرب فيها؟
4: يعني مش أنه هو نبه الصحافة شو رح يصير وانسحب. اوكي هلا انا ما عرفت انه هو اتصل بالصحافه والصحافه رايحه ومستعده شو بده يصير. هلا انا جاك شونسيل قال لي الساعه 10 مثلا بتكون واقفه صباح على الاوضه، بس انا اقدمها على باب الاوضه
0: تطلع على المسرح.
4: اوكي هلا نحن موجودين بتياتر وفي اكثر من 1000 شخص متواجدين، شوي زي انه هلا بقدم لكم اكيد باللغه الفرنسيه مطربه العرب الاولى صباح. بس قال صباح طلعت بلشت باول غنيه، بس خلصت أول غنية كان متواجد بين الجمهور أنريكو ماسياس.
0: كان بين الجمهور ولا كان بين الفنانين؟
4: كان بين الجمهور، بين الجمهور، بس كان من الأشخاص يلي هن جاك شونسيل داعيون تيشاركوا بهالبرنامج. هلأ يمكن جاك شونسيل لعب لعبة، هاللعبة طلعت لعبة مش نظيفة، لعب لعبة أنه يخلي مطرب يهودي يعزف أو يغني لمطربة عربية تفرجيهم أنه يلي بيختلفوا بالسياسة بيتفقوا بالفن. أنا هيك اعتقاد. هلا بس خلصت أول غنية صباح بيجي أنريكو ماسياس حامل الجيتار بيبص لإيده وبيقول له أنا جزائري الأصل وبعرف كل أغانيكي بقلبي، بتسمحي له أنه دقلك على الجيتار بغنيتك التانية؟ بتقوم بتبوسه صباح وبتقول له أهلا وسهلا فيك، بتغني الغنية وأنريكو ماسياس عم بيعزف له على الجيتار والصحافة العربية عم بتصور. تاني يوم تطلع بكل المجلات والصحف العربية في باريس صور صباح عم بتبوس إنريكو ماسياس بعنوان صباح تشارك في برنامج جران أشيكي مع جاك شونسيل وتقبل المطرب اليهودي إنريكو ماسياس من على شاشة تلفزيون الفرنسي. ولا بتنقلها كل مجلات وصحف العالم العربي. ما تعرف أنه مكتب مقاطعة إسرائيل بيجتمع مرة بالسنة. بعد 3 أشهر كان في اجتماع بالجزائر لمكتب مقاطعة إسرائيل. بهالاجتماع بيحطوا صباح على الليستة السوداء. بيمنعوا دخولها العالم العربي. بيمنعوا أغنية بالأزاعات وبيمنعوا أغنية بالتلفزيونات. وبقيت صباح 2 سنين ما تقدر تعمل حفلة ولا صوت يطلع بالتلفزيون أو بالإزاعات أو بهذا. عملنا عدة مؤتمرات صحفية نوضح الموضوع كيف صار ولا كان ممكن. بقيت صباح على الليستة السوداء إلى أن بعد مرور 2 سنين كان مكتب مقاطعة إسرائيل مجتمع في الشام. وكان وقتها مصطفى طلاس وزير الدفاع قائد الجيش السوري. بيجي مصطفى طلاس على الاجتماع وبيقول لهم هيدي صباح مطربة عربية أصيلة وشي اللي صار معه هو غدر. وقت اللي غنت مع إنريكو ماسياس ما كانت تعرف إنه إنريكو ماسياس يهودي وما بطلع من الاجتماع إلا ما تشيله صباح عن الليستة السوداء. فعلا
0: هيدا اللي صار.
4: فعلا هيدا اللي صار إنه طلعوا بقرار إنه شال صباح عن اللائحة السوداء ورجعت إنها تسافر وتغني في كل العالم العربي.

حنين. من أسطوانات زمان هي الفقرة الأخيرة المعتادة بحلقات برنامجنا. أسطوانة هالحلقة من حنين عنوانها ألوان من أنغام فريد الأطرش، صدرت عام 1977 عن شركة صوت لبنان روبير خياط وشركاه، مؤسسة تيودور خياط. الأسطوانة تضمنت 7 قطع فنية كلها من ألحان الموسيقار فريد الأطرش. على الوجه الأول تقاسيم عود لفريد الأطرش ومحمد رشدي بأغنية عشرية كلمات حسن أبو عثمان، مها صبري وأغنية يا ناس ياهو كلمات حسين السيد، ثم موسيقى ليلى لفريد الأطرش. على الوجه الثاني من الأسطواني بغني وديع الصافي من كلمات ميشيل طعمي على الله تعود، وفهد بلان ما قدرش على كده كلمات صلاح جاهين، وأيضا أغنية للفنان طروب من كلمات ميشيل طعمي وعنوانها على الكورنيش، وهي آخر أغنية اتضمنتها هالأسطواني. الغلاف الأول للأسطواني اتضمن عنوانها وصورة لفريد الأطرش وصور أصغر حجما منا للفنانين وديع الصافي، فهد بلان، محمد رشدي وطروب. على الغلاف الثاني عنوان الأسطواني مجددا وتفاصيل الأغنيات اللي ذكرنا لكم إياها، وأعلانات لإصدارات أخرى عن شركة روبير خياط صوت لبنان، وهي أسطوانة فريد الأطرش يا حبيبي يا غيبين تسجيل حي، ثم أسطوانة فريد الأطرش زمان يا حب تسجيل حي، وأسطوانة وردة كلمة عتاب تسجيل حي، وأخيرا أسطوانة وردة احضنوا الأيام تسجيل حي. من أسطوانة ألوان من أنغام فريد الأطرش اخترت لكم لختام هالحلقة من حنين أغنية على الكورنيش لطروب، كلمات ميشيل طعمي وألحان فريد الأطرش.

استمعتوا عبر صوت كل لبنان لحلقة من برنامج حنين. بودعكن وبوعدكن بلقاء آخر بيتضمن المزيد من مواد الذاكرة والذكريات والحنين. مع تحياتي شادي معلوف.

حنين عصوت كل لبنان. اترقبوا الحلقة المقبلة من برنامج حنين الجمعة الشوط الصباحا عبر أثير صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر تطبيق VDL News وموقع VDL News.

0: let go.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محارم بلو ستارز 180 جرام ب 55 سنت، 4 رولو تواليت ب 55 سنت.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إله طعمه.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: شاب وحريق وفطيس تبرد تبرد تبرد.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي ضيفة أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: 11:15 في صوت كل لبنان، وهذا موجز الأخبار. طابت أوقاتكم. تفقد رئيس الحكومة نواف سلام يرافقه وزير الدفاع ميشيل منسا قيادة قطاع جنوب الليطاني ثكنة بنوا بركات في صور، حيث اجتمع مع عدد من ضباط القطاع. الرئيس سلام عقب وضع إكليل من الزهرة على النصب التذكاري لشهداء الجيش جدد التأكيد على أن وجود الجيش في الجنوب هو حضور للدولة، معتبرا أن كل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها. ودعا سلام العسكريين إلى الحفاظ على وحدة المؤسسة العسكرية وعدم السماح لأهواء السياسة بأن تفرق بينهم، ولا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفهم، وأضاف: أدركوا حجم التحديات التي تواجهون، كما أدركوا حجم الأعباء التي تتحملون في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية، لكنني أعرف أيضا أن استعادة السيادة لا تكون إلا ببناء دولة قادرة، ولا تكون الدولة قادرة من دون جيش واحد قوي. الوزير منسا اعتبر بدوره أن ما كان الجيش يوما إلا عنوانا للكرامة والتضحية والوفاء وجامعا لجميع اللبنانيين وصمام أمان لوحدتهم وسلمهم الأهلي، مؤكدا أن الجيش ما تسلم مهمة إلا وأنجزها بمهنية وحرفية عالية غير عابئ بتشويش من هنا أو ضغط من هناك. ونوه منسا بجهود الحكومة في رفع مستوى الخدمات وبالجيش اللبناني الذي يقوم بمهامه رغم الظروف الصعبة. أما قائد قطاع جنوب الليطاني العميد نيكولاس تابت فشدد على أن وجود الجيش في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري، بل تعبير عن حضور الدولة وتصميم الجيش على القيام بدوره. في جديد الميدانيات جنوبا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف ميفدون لجهة زوطر الشرقية، وأغار الطيران الحربي مستهدفا منزل في برعشيت. كما قامت القوات الإسرائيلية بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة في الخيام بالتزامن مع تحرك لأليات الجيش الإسرائيلي داخل البلدة.
2: المتحدث باسم اليونيفل باللغة العربية داني غفري ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: لك شاب وحريق وفطيس تبرد تبرد تبرد.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش الإسرائيلي انضمام طائرة التزود بالوقود جدعون الثانية إلى سلاح الجو لتعزيز قدراته في العمليات بعيدة المدى. شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على وجوب التخطيط للتغلب على عقوبات ترامب الجائرة، وبعد أن حضت واشنطن حلفائها وبكين على الانضمام إلى حملة واسعة للضغط الاقتصادي على طهران تهدف إلى سقوط النظام فيها من دون معاودة الحرب، اعتبرت الصين أن العقوبات والضغوطات الأمريكية على إيران ليست الحل، ودعت الخارجية الصينية الأطراف المعنية كافة إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة وحل المشكلة عبر السبل السياسية والدبلوماسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مخزن للأسلحة والمعدات العسكرية في ميناء ريني بمقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا، مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية أسقطت الليلة الماضية 325 مسيرة في مناطق عدة في البلاد. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيعة ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.
2: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: Back to the roots, eye on the future، شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: لك شوب وحريق وفطيس، تبرد تبرد تبرد تبرد.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاني صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقه محراس شطوره حمص بطحيني 380 جرام ب 50 سنت او بازيلا 400 جرام ب 50 سنت لانهم جزء من العيله بيستحقوا افضل رعايه حيوانك الاليف بيجلب الفرح لحياتك بالمقابل انت مسؤول عن توفير الحمايه والرعايه له بكل الاوقات خاصه عند الطوارئ الطبيه تامين الحيوانات الاليفه من كومن ابتداء من $45 بالسنه لتتجنب القلق والمتاعب لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.common.insure او تواصلوا معنا مباشره على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التلفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: نعرة امتلت بلدي أصيل.
2: لك شوب وحريق وفطيس، تبري تبري تبري طع.
3: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكثر خلال شهر آب وأيلول.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي ضيفة أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
5: عرض للأخبار من صوت كل لبنان. يلتقي الرئيس جوزيف عون اليوم نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الحكومة جورجيا ميلوني في محادثات تتناول الملفات اللبنانية والإقليمية، وفي مقدمها الوضع في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ صيغة الإطار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. كما يبحث عون مع المسؤولين الإيطاليين دعم الدولة اللبنانية وتعزيز دور الجيش وترتيبات المرحلة المقبلة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. هذا توقع أن يزور قائد الجيش العماد رودولفيكا لروما خلال اليومين المقبلين، حيث يتوقع أن يجري مباحثات تتعلق بآلية التحقق الخاصة بالمناطق التجريبية والتي يطرح أن تكون إيطاليا جزءا منها. تفقد رئيس الحكومة نواف سلام يرافقه وزير الدفاع ميشيل منسا قيادة قطاع جنوب الليطاني سكنة بنوا بركات في سور، حيث اجتمع مع عدد من ضباط القطاع. الرئيس سلام، وعقب وضع إكليل من الزهر على نصب التذكاري لشهداء الجيش، جدد تأكيد على أن وجود الجيش في الجنوب هو حضور للدولة، داعيا العسكريين إلى الحفاظ على الوحدة المؤسسة العسكرية.
6: كل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها، وكل علم يرتفع فوق أي موقع الجيش هو رمز لشرعية الدولة، ونحن نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة، وأن يكون المواطن اللبناني فيه آمنا لأن عنده جيشا يحميه، وأن تنعم البلاد بالاستقرار مع استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية لقرار الحرب والسلم. أعرف أيضا أن استعادة السيادة لا تكون إلا ببناء دولة قادرة، ولا تكون الدولة قادرة من دون جيش واحد قوي. ومن هنا تواصل حكومتنا العمل الرومان عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن من أجل تطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه. إلى أهلنا الصامدين في جنوبنا الغالي، ثقوا أن دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة، وإنها لن توفر جهدا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن كل أسرانا وعودة أهلنا بأمن وكرامة إلى مدنهم وقراهم وإعادة إعمارها.
5: الوزير منسى اعتبر بدوره أن ما كان الجيش يوما إلا عنوانا للكرامة والتضحية والوفاء وجامعا لجميع اللبنانيين وصمام أمان لوحدتهم وسلمهم الأهلي، ونوه بجهود الحكومة في رفع مستوى الخدمات وبالجيش اللبناني الذي يقوم بمهامه رغم الظروف الصعبة.
7: نحن هنا اليوم للتأكيد ومن الجنوب الشامخ على موقفنا وسعينا إلى استرجاع سلطة الدولة المطلقة على كل أرضها، بحيث لا يكون لها شريك منازع في قرار الحرب والسلم، ولا يكون سلاح إلا في يدها، ويكون الجيش اللبناني هو الحصن والحضن والملاذ. ما كان الجيش يوما إلا عنوانا للكرامة والعنفوان والتضحية والوفاء، وما كان يوما إلا جامعا، وما تسلم الجيش مهمة إلا وأنجزها بدقة وحرفية عالية.
5: ميدانيا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف ميفدون لجهة زوتر الشرقية، وأغار الطيران الحربي على منزل في بلدة برعشيت، كما قامت القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة في الخيام بالتزامن مع تحرك لآليات الجيش الإسرائيلي داخل البلدة. يعقد وزير الطاقة جو صدي مؤتمرا صحفيا في هذه الأثناء يتناول فيه مسار التدقيق الجنائي ببواخر توليد الطاقة. وجهت شرطة بلدية طرابلس إنذارا بإخلاء أحد المباني في شارع المعرض البحصاص، وذلك بسبب تصدعه وتشكيله خطرا على سلامة قاطنيه.
8: المتحدث باسم اليونيفل باللغة العربية داني غفري، ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
9: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على وجوب التخطيط للتغلب على عقوبات ترامب الجائرة، وبعد أن حضت واشنطن حلفائها وبكين على الانضمام إلى حملة واسعة للضغط الاقتصادي على طهران تهدف إلى سقوط النظام فيها من دون معاودة الحرب، اعتبرت الصين أن العقوبات والضغوط الأمريكية على إيران ليست الحل، ودعت الخارجية الصينية الأطراف المعنية كافة إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة وحل المشكلة عبر السبل السياسية والدبلوماسية. رأى رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أننا نواجه ظروفا إقليمية صعبة، معتبرا أن إغلاق مضيق هرمز يشكل تحديا كبيرا. الزيدي لفت إلى أن بدائل تصدير النفط العراقي ترقيعية وخجولة، مشددا على أن العراق تحول من ساحة صراع إلى جسر للتفاهم ولن يكون ساحة للتصفية. حذرت الأمم المتحدة من تفشي إيبولا في الكونغو وقد يتزايد بشكل كبير. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: خير شو في؟
5: حكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
6: انطق ليه بدعك لسانك؟
5: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
7: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
8: لك شاب وحريق وفطيس، تبرد تبرد تبرد.

0: القانون انحكى عن القانون الجديد للإعلام بين الإصلاحات والثغرات وحماية الحريات. النائب السابق المحامي غسان مخيبر ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوتي كل لبنان.
1: لايك ما تفكر الدنيا بهورة
2: عن جد.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4 و3 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

إلي سابا صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم دي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 أناني مي أكوا فينا 2 لتر بدولار و35 سنت، بطيخ الكيلو 19 ألف ليرة.

0: تبريتان.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي ضيفة أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز أخبار الواحدة والربع. سجل تحليق لطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء بيروت والضاحية. أما في الجنوب فيتوصل الاستهداف الإسرائيلي لعدد من البلدات، وقد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة برعشيت واستهدف منزلا. كما تزامنت عملية التفجير التي نفذتها القوات الإسرائيلية في مشاع بلدة المنصوري مجد الزون مع سقوط عدد من القذائف على بلدة المنصوري، وأفيد بأن القذائف أطلقت من مرابط القوات الإسرائيلية في طير حرفة وشمع. هذا وسجلت في بلدة الخيام عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة بالتزامن مع تحرك لآليات الجيش الإسرائيلي داخل البلدة. أكد وزير الطاقة جو صدي أن التدقيق الجنائي بشأن البواخر لن يكون الوحيد، وسيكون هناك تدقيق جنائي بخصوص سد جني، مؤكدا التمسك بالنهج المؤسساتي والقانوني لأن من حق اللبنانيين معرفة الحقيقة. الصدي وفي خلال مؤتمر صحفي عقده للوقوف عند مستجدات التدقيق الجنائي تناول مسألة التغذية الكهربائية، عازيا سبب انخفاض ساعات التغذية بين شباط الماضي واليوم إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا من جراء الحرب، موضحا أن الحل المؤقت للحفاظ على معدل مقبول من ساعة التغذية يكمن في تسديد الدولة لفواتيرها المستحقة لصالح كهرباء لبنان. عرض وزير الثقافة غسان سليم مع القائم بالأعمال في السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع عددا من المواضيع التي تهم البلدين.
2: المتحدث باسم اليونيفل باللغة العربية داني غفري ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
0: شوب وحريق وفطيس. تبري تبري تبري تا.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. كشف سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيى ليتر عن معلومات استخباراتية تشير إلى خطط تركية لتوسيع وجودها العسكري في سوريا، وقال ليتر إن خطط أنقرة تعد خطا أحمر بالنسبة لإسرائيل التي أكد أنها لا تسعى إلى المواجهة مع تركيا. أشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى أن محاولات الأعداء لتقسيم إيران والعراق لن تؤدي إلا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، مضيفا أن البلدين لن يسمحا للقوى الأجنبية بتحديد مستقبلهما. وفي كلمة له من مدينة كربلاء أكد قاليباف أنه كما تعاونت إيران والعراق لإرساء الأمن، يجب عليهما الآن التوحد لتحقيق الازدهار والتنمية الاقتصادية ومتابعة المشاريع لتحسين سبل العيش والحد من النفوذ الأجنبي. حذرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني من زوال سيادة القانون الدولي بعد العقوبات الأمريكية. كشف منسق الأمم المتحدة لشؤون إيبولا عن أن تفشي الوباء أودى بحياة أكثر من 2500 شخص. ختام موجز الأخبار، وفيناكم به من صوت كل لبنان.

0: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
3: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasislevy.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة Patchmark. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: خير، شو في؟
6: احكي لي، ساكت؟ عمين عم تكذب؟
7: انطق، ليه بدعك لسانك؟
6: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
8: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
9: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول، مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
10: لك شاب وحريق وفطيس، تبري تبري تبري تاع.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
11: اسأل أكثر.
12: مشاهدينا مرحبا بكم. ساحقة وغير مسبوقة هي الحرب الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأمريكي على إيران، مهددا دول العالم كله من التعامل معها في المجال الاقتصادي أو بتوفير شريان حياة لها بعقوبات هي الأخرى ساحقة حسب وصفه، موجها نداء أيضا لجميع حلفاء بلاده لدعم هزيمة طهران في استراتيجية جديدة للصراع القائم منذ أشهر عدة وبعد فشل الخيار العسكري في إجبار القادة الإيرانيين على الاستسلام والرضوخ لشروط ترامب، مؤكدا حتمية الهزيمة لطرف اتهمه بنشر الإرهاب في العالم. فهل هذا النوع من الحروب قادر على هزيمة القرار السياسي؟ وهل هو اعتراف مبطن بأن إيران لم تهزم كما صرح ترامب مرات لا تحصى؟ وكيف يمكن لطهران أن تتعامل مع هذه التحديات خاصة في ظل وضع اقتصادي متردي كما تأتي التقارير الاقتصادية؟ نناقش هذا الملف مع ضيفينا بعد الفاصل. لكم مشاهدينا المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: هل تنجح حرب ترامب الاقتصادية الخانقة على إيران في تحقيق أهدافها بعد فشل الخيار العسكري؟ نعم أم لا؟ والحديث معنا من بيروت الخبير بالشؤون الإقليمية والدولية الدكتور حكم أمهز، ومن واشنطن عضو الحزب الجمهوري والباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد. أحييكما وأبدأ معك سيد ماركو. يعني الانتقال بهذه الطريقة من تدمير إيران والتهديد بضرب بناها التحتية وتدمير جسورها والقضاء على جيشها إلى الحرب الاقتصادية، ما الذي دفع ترامب إلى تغيير الاستراتيجية في صراعه مع طهران؟
13: أولا تحيات لحضرتك، شكرا على الدعوة الكريمة وتحيات الضيف الكريم. ما دفع دونالد ترامب لتغيير استراتيجيته هو مجريات الحرب. الحرب لم تنتهي بعد. دونالد ترامب كان يريد الوصول إلى أهداف أمريكية محددة من هذه الحرب، لم ينجح أو على الأقل نجح عسكريا في تدمير قدرات عسكرية، وينجح الآن في تدمير أو على الأقل إيلام النظام الإيراني اقتصاديا، والآن يحاول أن أو كان يحاول استخدام المفاوضات، ولكن وصل إلى اقتناع بأن المفاوضات الآن مضيعة للوقت مع الجانب الإيراني، فالآن يغير في استراتيجيته لكي يضغط على الجانب الإيراني بأقل الطرق تكلفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث هنا عن الحصار البحري بكل تأكيد يؤلم النظام الإيراني، لأنه غير قادر، النظام الإيراني غير قادر الآن لا استيراد ولا توريد أي شيء، وبكل تأكيد هذا يؤلمهم، وبكل تأكيد هذه العقوبات الاقتصادية الكبيرة. ما يختلف الآن عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الآن عن الفترة أو السنوات الماضية بأن أن العقوبات الاقتصادية الآن أو في أي وقت كانت تضغط على الجانب الإيراني، فالجانب الإيراني كان يبحث عن شرايين أخرى لتفادي هذه الآثار السلبية، ولكن الآن الجانب الأمريكي يقول نحن سوف نستهدف الجانب الإيراني ونستهدف الشرايين التي يلجأ إليها الجانب الإيراني. حدث هنا عن دول مختلفة بكل تأكيد يتعامل معها النظام الإيراني، وأي شبكة يظل سواء كان لنقل النفط أو شبكات مصرفية أو أي طرق يتحايل بها الجانب الإيراني على هذه العقوبات الأمريكية. فإذن الجانب الأمريكي الآن يحاوط الجانب الإيراني بكل هذه الطرق الممكنة حتى يضغط عليه بشكل كبير ويستمع إلى على الأقل لا أقول استسلام، ولكن أقول بأن الجلوس إلى طاولة المفاوضات وعدم استخدام ورقة مضيق هرمز في يعني كورقة تحايل أو ورقة استفزازية للجانب الأمريكي للوصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب.
12: طيب دكتور حكم، يعني هل نحن أمام اعتراف ضمني بفشل الخيارات العسكرية؟ وما الذي يجعل الولايات المتحدة واثقة إلى هذه الدرجة من أن خضوع إيران هو سيكون بالخيار الاقتصادي؟
14: أولا أحييك أستاذ أسامة وأحيي ضيفك الكريم والمتابعين. يعني لا شك بأن هناك، لن نقول إجماع، دعنا نقول أن هناك شبه إجماع بأنه بعد فشل الخيارات العسكرية وحتى أيضا الرهان على خيارات عسكرية أخرى، لأنه في اجتماع كامب ديفيد الأخير الذي حضره أيضا رئيس الأركان دان كين وأيضا قائد القوات المركزية الأمريكية براد كوبر، كان هناك تفصيل وتسربت هذه المعلومات، وبعضها كانت تصريحات عن أن الإبقاء على حالة الوضع كما هو في استهداف إيران بالضربات لن يحقق النتائج، وإذا كان هناك من نتائج يجب أن تحقق فلا بد أن يكون هناك عملية واسعة، والعملية الواسعة تتطلب أن يكون هناك ليس فقط استهداف من الجو إنما أيضا عمليات برية على الأرض. وأيضا هناك كان حديث وأصبح هذا شائعا ومعلوما أن هناك نفادا إلى حد كبير في مخزونات الصواريخ الاعتراضية. فلذلك عمليا بات واضحا أن الخيار العسكري إذا ما ذهب به الأمريكي إلى حدود معينة سيكون مكلفا على المستوى البشري، وهذا ما لا يستطيع لا الرئيس الأمريكي ولا الرأي العام الأمريكي أن يتحمله. فلذلك يبقى الخيارين المتبقيين، الخيار الأول هو في العسكر أن يذهب إلى استخدام الأسلحة التكتيكية النووية، وهذا يعني أصبح هناك كان حديث عنه، وبطبيعة الحال له سيكون له تداعيات كبيرة جدا إذا ما حصل. الأمر الثاني هو العقوبات، لكن العقوبات أنه هل أن العقوبات يمكن أن تحقق النتائج المرجوة والأهداف المرجوة؟ شوف أستاذ أسامة، إذا رجعنا إلى 47 سنة هناك عقوبات متراكمة على إيران تجاوزت 4000 عقوبة. جيد، العقوبات الأساسية والكبرى يعني فرضت على إيران منذ زمن واستطاعت إيران أن تلتف عليها، طبعا باجتهادها الشخصي إذا صح التعبير، وأيضا بمساعدة حلفائها الصيني والروس.
11: لكن دكتور حكم يعني تختلف إضافة إلى الصورة اليوم، نحن نتحدث عن حصار غير مسبوق كما يقول ترامب. سأعود إليك في هذا الملف، لكن سيد ماركو ألا تتخوف واشنطن من ردة فعل؟
14: أن أكمل في هذه النقطة، على كل حال أجيبك في لاحقا.
11: طيب، كي لا أطيل فقط الانتظار على ضيفي الآخر لو سمحت، وسأعود إليك دكتور حكم. سيد ماركو ألا تتخوف واشنطن من ردة فعل طهران؟ يعني عندما يصل الموضوع إلى لقمة الناس وحياتهم، من الممكن لواشنطن أن تدفع الجانب الإيراني إلى أقصى الخيارات العسكرية، وهي أثبتت أنها قادرة على إحداث الضرر والضرر الكبير ليس فقط بالقوات العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة وإنما بالاقتصاد الأمريكي ذاته.
13: يعني أقصى ما يمكن فعله هو الجانب الإيراني أنه يحدث ضرر على القوات الأمريكية وعلى القواعد الأمريكية، ولكن هذا لا يمكن أن يحدث انتصارا على سبيل المثال. يعني أقصى ما يمكن فعله من ممكن أن يضر قاعدة هنا أو هناك، يقتل جندي أمريكي هنا أو هناك، ولكن لا يمكن أن يغير المعركة ولا يمكن أن يغير أو يكسر حصار البحر الآن المفروض على الجانب الإيراني. الجانب الأمريكي يقول الجانب الإيراني أصلا أو النظام الإيراني لا يهتم كثيرا لأحوال حياة الإيرانيين، فبكل تأكيد الجانب الأمريكي يقول بأن بسبب تصرفات النظام الإيراني وبسبب تعنت النظام الإيراني بأنه يتعامل مع ورقة مضيق هرمز كأنها ممتلك إيراني بحت، فإذا الجانب الأمريكي الآن يحاول أن يفك الحصار المفروض على ورقة المضيق ويحاول أن يتفاوض مع الجانب الإيراني. يعني هناك مشكلة، هناك ملفات متعلقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ومن إيران من جهة أخرى، ولكن إيران تركت كل هذه المسألة وتمسكت بالمضيق في حين أنه غير يعني ليس ملكية إيرانية خالصة. الجانب الأمريكي يقول نحن الآن نحاول أن نفتح مسار جنوبي في المياه الإقليمية العمانية، الجانب الإيراني يرفض ذلك بحيث أن هذا المسار بعيد كل البعد عن الجانب الإيراني. فإذا ما يمكن توصيفه بأن الجانب الأمريكي الآن يحاول أن يشدد الخناق الاقتصادي على الجانب الإيراني حتى يتمكن من تقديم تنازلات أو على الأقل تغيير تفاهماته في المضيق ثم الحديث عن مفاوضات أخرى. نعم هناك أزمة اقتصادية خانقة في الجانب الإيراني، نعم الإيرانيين سوف
11: هناك 40 تريليون دولار الدين العام في الولايات المتحدة. سيد ماركو، يعني الخيارات العسكرية والاقتصادية تتداخل فيما بينها، لكن الوضع في الولايات المتحدة ليس على أفضل ما يكون. دكتور حكم، يعني كيف يمكن لإيران أن تتصدى لهذا المشروع الاقتصادي الضخم والكبير، وخاصة أن ترامب يهدد الدول الأخرى من التعامل مع طهران؟ وسأضيف سؤال لاستغلال الوقت، كيف يمكن لطهران أن تسيطر على الشارع إذا ما وصلت الأمور لحياة المواطن الإيراني؟
14: طيب شوف، أولا فقط إضافة إلى ما تفضلت به، يعني تصور أن الدين العام الأمريكي ازداد في سنة واحدة فقط 3 تريليون دولار. النقطة فقط سريعة أيضا، يقول ضيفك الأستاذ ماركو أن إيران لا تهتم لمواطنيها من حيث الموضوع الاقتصادي. هذا الآن هذا يمكن أن يحمل على أكثر من محمل، ولكن الذي فرض العقوبات والذي يجوع الشعب الإيراني هو ليس الإيران، الحكومة الإيرانية هي إيران تبذل كل جهودها للتخفيف عن مواطنيها، ولكن الأمريكي هو من فرض هذه العقوبات التي استهدفت الشعب الإيراني. وهنا نقطة، إذا كانت إيران لا تهتم بمواطنيها من حيث الموضوع الاقتصادي، فهذا يمكن أن يسجل لها بأنها يعني يمكن أن تتحمل أكثر من اللازم وتواجه الضغوطات. فيما يتعلق بسؤالك، هناك نقطتين. النقطة الأولى فيما يتعلق بكيفية المواجهة، أولا لاحظ أستاذ أسامة أن هذه العقوبات ليس فيها شيء جديد، الشيء الجديد فيها هو تهديد الدول إذا تعاملت مع إيران. جيد، طيب، الدول التي تتعامل مع إيران بشكل كبير جدا معروفة، يعني الصين وروسيا لديهما مصالح كبيرة جدا، وليس تكتيكية إنما مصالح استراتيجية. على سبيل المثال، روسيا بينها وبين إيران مشروع شمال جنوب، وهذا المشروع استراتيجي جدا وضخم جدا جدا وكبير جدا لكلا الطرفين، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الأمني. أيضا الصين لديها مشروع الحرير أو الحزام والطريق. هذا أيضا إيران بجغرافيتها أيضا تعتبر عقدة الاتصالات بين الطرفين، فلذلك حتى الصين عندما تشتري
15: لكن
14: النفط
15: يا دكتور حكم،
14: هي
15: اليوم الدول وبعدما جرى في هرمز،
14: اسمح لي
15: لحظة فقط عند هذه النقطة، يعني بأن إيران هي عقدة اقتصادية وعقدة مرور دولية، اليوم الدول وجدت البدائل بعد التهديد الذي فرض في مضيق هرمز من قبل إيران أو الولايات المتحدة أو حتى موزمبيق. بالنهاية نحن أمام نتيجة واحدة، أن الدول وجدت البدائل لهذه العقدة الاقتصادية التي تتحدث عنها.
14: نعم، أنا حتى أكفي فقط أكمل الفكرة وأجيبك على هذا الموضوع.
15: طيب.
14: شوف، فلذلك الآن واضح أن الهدف من هذه الحرب يا أستاذ أسامة والمشاهدين الكرام، الهدف من هذه الحرب ليس فقط إيران، الهدف من هذه الحرب هو ضرب النظام التعددي القطبي، يعني استهداف الصين وروسيا. فلذلك لا أعتقد أن روسيا والصين ستسمح بهذا الموضوع، وستبقى يعني عمليات الالتفاف على العقوبات، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء شركات، تقوم هذه الشركات بالتعامل مع إيران، ومن ثم عندما تعاقب تقفل وهكذا إلى آخر من هذه الطرقات. فيما يتعلق بسؤالك حول الشارع الإيراني، أنا يعني بحكم وجودي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونزولي الشارع باستمرار لاستطلاع الشارع ونبضه خصوصا التظاهرات، أن الإيراني مستعد أن يتحمل كثيرا جدا جدا جدا، وبالتالي في هذه الظروف لأنه يعيش حالة التحدي. بالنسبة إلى سؤالك حول البدائل، شوف أولا يعني حتى نكون واقعيين، الإيرانيون لم يغلقوا المضيق يعني مزاجية، الإيرانيون فرضت عليهم الحرب، وبالتالي عندما فرضت عليهم الحرب وتهديدا وجوديا عند ذلك أغلقوا المضيق، والأمريكي يغلق المضيق أيضا ويحاصره. ولكن البدائل، حتى لو أمنوا البدائل، يعني البدائل ستكون كلها يا أستاذ أسامة ستكون كلها برية. إذا مثلا مدة الأنابيب، لنفرض إذا أردت أن تمد أنابيب أو تحفر الأنابيب، هذا يحتاج إلى سنوات طويلة. والأهم من ذلك أنه يبقى عرضة للاستهداف إذا حصلت حرب معينة، فلذلك ليس هناك من بديل عن مضيق هرمز. مضيق هرمز هو المضيق الأساسي الأقل كلفة والأقصر زمنا ووقتا إلى آخره.
15: طيب.
14: فلذلك أنا بتقديري كل هذا الإجراء الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية لن يحقق النتائج. إذا أرادت أمريكا أن تحل المشكلة عليها أن تعود إلى مذكرة تفاهم وتنفذ التعهدات التي تعهدت بها، ويحل البند الخامس من مذكرة التفاهم حول مضيق هرمز من خلال الاتفاق الذي يبرم ما بين إيران وسلطنة عمان.
15: طيب، سيد ماركو منذ قليل وزير الخزانة الأمريكي يعلنها بأن هدف العقوبات الاقتصادية هو إسقاط النظام الإيراني، لكن الشواهد في العالم تثبت، فنزويلا، العراق، كوبا، روسيا، العديد من الدول التي فرض، سوريا، العديد من الدول التي فرضت عليها العقوبات الاقتصادية ولم تفعل شيء. يعني فنزويلا ظلت صامدة حتى خطف الرئيس الفنزويلي من بيته، العراق حرم من أدوية معالجة مرضى السرطان، تخيل يعني ما الذي فعلته الولايات المتحدة، وظل النظام العراقي صامدا حتى ضربه عسكريا. الأمثلة التاريخية، حصار اقتصادي وعقوبات اقتصادية لا تفعل شيء.
13: نعم، ولكن مع مرور الوقت تفعل كثيرا من الأشياء، ولكن دعنا نقول بأن الجانب الأمريكي الآن من يعني الهدف من فرض هذه العقوبات ومن هذا الحصار ليس يعني هدف إنساني، ليس لتجويع الجانب الشعب الإيراني أو ليس للضغط على الشعب الإيراني، ولكن الضغط على النظام الإيراني الذي يعني صرف مليارات الدولارات منذ عام 1979 ليس لبناء المستشفيات ولا المدارس ولا حتى يعني الدخول للبلاد التي يستهدفها ويخترق يعني سيادتها بالورود والأزهار، ولكن كرس ذلك بهذه الأموال الطائرة لتطوير هذه الأسلحة والصواريخ والمسيرات التي يستهدف بها جيران إيران الذين يحاولون بكل تأكيد الوصول إلى وساطة. ولكن عندما نقول بأن الجانب الأمريكي الآن ماذا يريد؟ يريد أن يغير من تصرفات النظام، ولكن لا يريد تدمير القدرات أو دعنا نقول حرب برية شاملة من الممكن أن يعني يمحي بها الحضارة الإيرانية كما كرر دونالد ترامب. هذه التصريحات بكل تأكيد تؤخذ في الاعتبار، ولكن ما أقوله بأن الجانب الأمريكي الآن يحاول أن يضغط بكل شتى الطرق على الجانب الإيراني حتى يستمع إلى المطالب أو حتى يتفاوض مع الجانب الأمريكي. ولكن عندما نتحدث عن مذكرة التفاهم وما نتج عن مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم كانت موجودة بالفعل، يعني كان الجانب الأمريكي بعد التوقيع عليها كان يحاول ويقول هناك مذكرة تفاهم، وإن كان هناك سوء تفاهم بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني يجب علينا أن نستخدم هذه قنوات الاتصال الساخنة والدبلوماسية. ولكن الجانب الإيراني ماذا فعل؟ فعل أطلق صواريخ ومسيرات على سفن مدنية تجارية ليس لها علاقة أصلا بالصراع. فإذن الجانب الإيراني أعطى لنا كثيرا من الدروس الحقيقة، وفي كثير من الحالات بأنه لا يريد التفاوض ولا يأبه كثيرا لمثل هكذا تفاصيل إنسانية نتحدث عنها، ومستعد أن يدفع الأمور ناحية الهوية. فبكل تأكيد الجانب الأمريكي سوف يدفع الأمور ناحية الهوية وبالطريقة التي يراها دونالد ترامب.
15: لكن سيد ماركو، يعني الولايات المتحدة مصابة بتضخم الآن، أن أردنا إسقاط الدول على الأشخاص، هي مصابة بأنها قاضي العالم وشرط العالم ورئيس العالم وما تشاء، يعني تهدد كل دول العالم بفرض العقوبات الاقتصادية. حتى الصين هددتها ونفذت عقوبات اقتصادية، روسيا، أمريكا الجنوبية، دول آسيوية، دول شرق أوسطية، دول أوروبية. تخيل أن أقدم وأبرز حلفاء الولايات المتحدة فرضت عليهم العقوبات. طيب لنتخيل سيناريو أن تكتلا اقتصاديا جديدا ظهر من رحم هذا الضغط الاقتصادي ليقول للولايات المتحدة هذا دولاركم لا نريد التعامل فيه، كم يوم سيستغرق انهيار الولايات المتحدة؟
13: يعني هذا السيناريو من الممكن أن يحدث، ولكن يعني يحتاج الكثير، يعني لا أقول عشرات مئات السنين حتى يحدث تأثيرا. يعني نتحدث الآن على منظمة البريكس على سبيل المثال، يحاولون أن يقللوا من العملة من عملة الدولار، ولكن هذا لم يحدث على أرض الواقع. هناك أهداف، هناك طرق بديلة لمحاولة كسر الهيمنة الأمريكية، ولكن ما زالت هناك هذه الأهداف، يعني لا أقول حبر على ورق، ولكن محاولة ناشئة لكسر الهيمنة الأمريكية. ولكن ماذا يحدث الآن؟ الجانب الأمريكي ما زال مهيمن. نتحدث عن 40 تريليون دولار عجز في الموازنة، هذا عجز يعني بدأ أو تم يعني الوصول إليه عبر مئات السنين، وبكل تأكيد الجانب الأمريكي يعلم ذلك. هناك يعني دعنا نقول أزمة أو دعنا نقول مشكلة اقتصادية في الداخل الأمريكي، هذا لا يعني بأن الاقتصاد الأمريكي في خطر، ولكن الآن ما يحدث بأن الاقتصاد الإيراني هو من في خطر. لأن ماذا؟ لأنه محاصر ليس فقط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من كل دولة يتعامل معها الجانب الإيراني سوف يعني يفرض عليها عقوبات. السؤال هنا، هل روسيا وهل الصين وهل الدول المجاورة لإيران قادرة أن تتخلى عن علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية مقابل العلاقات الاقتصادية أو التبادل التجاري مع إيران؟
15: ليس مع إيران، أنا أتحدث عن تكتلات اقتصادية سيد ماركو. طيب يعني سأعود إليك ربما في هذه النقطة كي لا ينتظر كثيرا دكتور حكام.
14: اسمح لي أعقب
15: في هذا. تفضل
14: دكتور. اسمح لي أعقب أستاذ أسامة.
15: تفضل.
14: اسمح لي أعقب. نعم، شوف أولا ما تفضلت به هو عين الواقع. يعني أستاذ ماركو يتحدث عن مئات السنين، الأمر لا يحتاج. شوف، لأنه عندما كان هناك يعني التكتل الذي تقوده الصين وروسيا خلال الفترة الماضية، الآن نسيت الاسم للأسف الشديد، هددهم الرئيس الأمريكي أنه في حال حاولوا استبدال الدولار أو حاولوا إيجاد عملة أخرى هددهم بالاستهداف. يعني هذا يعني أن هناك مخاوف حقيقية من هذا الأمر. النقطة الثانية أنه هذا الذي يحصل في موضوع العقوبات، أن أمريكا تعاقب العالم كله، هذا يعني أنه أولا هذا يؤثر على الدولار حتما. الأمر الآخر أن هناك مخاوف حقيقية لم يعد أحد يتجرأ على إيداع أمواله في الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان دولة أو غير دولة. يعني والدليل على ذلك مثلا العراق. العراق نتيجة لقرار مجلس الأمن الأموال الآن تذهب إلى أموال النفط العراقي تذهب إلى الخزينة الأمريكية. ماذا يحصل؟ أن أمريكا هي تتحكم براتب الموظف العراقي. طيب هذا بطبيعة الحال له تأثير، فلذلك الأمور تذهب بهذا المنحى. النقطة الثالثة والأهم بنظري أنا فيما يتعلق بموضوع هذه العقوبات، أن الطغيان الأمريكي الذي يسود العالم والهيمنة الأمريكية التي يعني تتعنت في العالم، هذا يؤثر على الداخل الأمريكي سواء كان على المستوى الاقتصادي أو غير الاقتصادي، وهذا دفع العديد من المحللين والمتابعين والخبراء إلى مخاوف من أن يكون هناك حرب أهلية. إذا حصلت حرب أهلية في الولايات المتحدة الأمريكية لأي سبب من الأسباب، هذا يعني أن الأمبراطورية الأمريكية سقطت بسرعة.
15: لكن لا قدر الله هي أقرب في إيران دكتور حكم،
14: لا تكون في الحسبان.
15: صحيح، يعني الأوضاع تتجه، وكان التعويل الأمريكي منذ البداية التعويل الأمريكي منذ بداية الحرب كان على موضوع تحركات في الشارع الإيراني لتحريك القوميات وتحريك كل جهة ضد الأخرى.
14: تماما. طب هو الإسقاط النظام والتقسيم إيران، ولكن هل نجح هذا؟ لاحظ هناك مجموعة من المعطيات لا أريد أن أفصل فيها لأن الوقت ضيق، ولكن أنت لاحظ أن الذي حصل أن الشعب الإيراني حتى بمعارضي حتى بمنتقدي النظام إلى آخره وقفوا إلى جانب النظام في هذه المعركة على أساس أن المعركة معركة وطنية قبل أي شيء. لاحظ أن أكثر من 40 مليون شخص شاركوا في تشييع إذا صح التعبير صاحب النظام هو السيد القائد علي الخامنئي رحمة الله عليه. لاحظ أن حتى القوميات التي تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية لا سيما منها الانفصالية، ليس القوميات انتبه حتى نكون دقيقين، الجماعات الانفصالية لا سيما الكردية كيف تعاطت مع التدخلات الأمريكية. أيضا هناك أمر يجب أن نلتفت إليه حتى على مستوى المنطقة أستاذ أسامة، تصور إذا انفصل مثلا إقليم كردستان الإيراني جيد، هذا ماذا يعني؟ يعني أن هناك خطرا على الأمن القومي التركي، على خطر الأمن القومي التركي العراقي السوري الإيراني إلى آخره. فلذلك حتى سيستان وبلوشستان حتى خوزستان إلى آخره هناك جماعات انفصالية موجودة، فلذلك هذا الأمر أصلا يعني مستبعد حتى لا تقبله دول المنطقة. والأمر الآخر أن يكون هناك على مستوى الداخلي في إيران إسقاط للنظام، أنا أقول لك من الآن إلى مئات السنين لن يكون هناك انقلابا داخليا أو طيب. إسقاط النظام من الداخل. هناك محاولات، لكن من يعرف العقلية الإيرانية يدرك تماما أن العقلية الإيرانية دائما دائما في القضايا الداخلية كأي دولة هناك تصارع في وجهات النظر، ولكن في القضايا التحديات الخارجية كل هذه الوجهات النظر تتحد فيما بينها طيب. للمواجهة، وبعد المواجهة لكل حادث حديث بطبيعة الحال.
15: سيد ماركو، يعني بواقع كيف سيكون التأثير على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي على وجه التحديد؟ هل سيستطيع ترامب المحافظة على سعر لتر البنزين للمواطن الأمريكي؟ هذه القضية بالنسبة للمواطن الأمريكي هي أهم من كل شعوب العالم.
13: الرئيس دونالد ترامب نقول بأن حتى بعد الإعلان عن هذه العقوبات الاقتصادية ارتفع سعر البرميل، ولكن بكل تأكيد إن كان هناك خسائر فالخسائر حدثت بالفعل. الخسائر نتحدث هنا عن الأثار الاقتصادية السلبية على الناخب الأمريكي وعلى الاقتصاد العالمي، ولكن دونالد ترامب الآن يقول بأن إن كان هذا هو الأثار السلبية أو هذا هو الثمن الذي ندفعه كعالم وكأمريكيين فهذا أمر يكون قليلا بالنسبة للهدف الأسمى هو عدم امتلاك إيران القنبلة النووية. ولاحظ بتصريحات دونالد ترامب خلال الساعات والأيام القادمة، فاعتقادي دونالد ترامب سوف يعطي تصريحات إيجابية عن المفاوضات، في حين أن لا يوجد هناك مفاوضات سوف يتحدث كثيرا عن هذه النقطة حتى يعطي إشارات إيجابية ويهدئ ويبرد الأسواق، وبكل تأكيد سوف ينجح في تقليل سعر برميل النفط، ولكن بكل تأكيد الأثار الاقتصادية السلبية حدثت بالفعل، ولكن دونالد ترامب يحاول أن يعمل على تقليل هذه الأثار سواء في الداخل الأمريكي الضغط على شركات النفط لتقليل أسعار النفط بالنسبة للناخب الأمريكي، والحديث عن الوصول إلى هدف نهائي وتام مع الجانب الإيراني من خلال هذا، ولكن للوصول لهذا الهدف بكل تأكيد هناك تكاليف اقتصادية باهظة أو على الأقل ثمن سياسي واقتصادي سوف يتم دفعه والآن يدفعه العالم بكل تأكيد.
15: طيب دكتور حكم، سؤال أخير في هذه الحلقة، يتساءل كثير من المراقبين، هل يستحق البرنامج النووي أن يجوع الشعب الإيراني وأن تدمر إيران في نهاية المطاف؟ لماذا لا تتخلى القيادة عن هذا المشروع الذي يزعج أغلب دول العالم؟
14: لا، هذا كلام يعني طبعا هذا ليس كلامك أنت تطرحه كسؤال، ولكن هذا الكلام الذي دائما تردده الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها هو كلام غير واقعي. لماذا؟ لأن البرنامج النووي السلمي حق طبيعي. وحتى إذا أردت أذهب إلى معك إلى موضوع العسكري، طب لماذا أنت يكون لديك كأمريكا يعني قنابل نووية، والإسرائيلي لديه قنابل نووية، ودول العالم لديها قنابل نووية وعسكرية وإلى آخره، ومن ثم تمنع الآخرين؟ من وضعك
15: قانون القوة يا دكتور حكم؟ قانون القوة هو من وضع
14: لأي دولة؟ أحسن، جيد إيران، أحسنت. هذا، فلذلك إيران تتعامل بقانون القوة، هو عالم لا يفهم إلا بالقوة. هذا الأمر الأول، لأن يعني أصلا إيران لم تقل يوما أنها تريد أن تصنع سلاحا نوويا، وهذه الإشكالية الأساسية التي لا يريد أن يقبل بها الأمريكي. ولذلك شن الأمريكي العدوان بناء على نواياه بأن إيران تريد أن تصنع سلاح نووي، وليس بناء على نوايا الجمهورية الإسلامية الإيرانية. طب وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. أصلا لاحظ أن حتى الأمريكي لاحظ حتى لا. طب فإذا أنا أريد، إذا كان هكذا اذهبوا وحاكموا الكيان الإسرائيلي، تجرؤوا فقط لمرة واحدة على، لا أقول لك على نزع السلاح النووي الإسرائيلي، فقط تجرؤوا على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية الإسرائيلية. لا يتجرأ أحد. إيران فتحت منشآتها النووية على مدى سنوات وسنوات وسنوات للوكالة الطاقة الذرية،
15: ووصلت نسبة التخصيب إلى أكثر من 60% دكتور حكم في نهاية المطاف. ننتقل إلى رأي الجمهور، هل تنجح حرب ترامب الاقتصادية الخانقة على إيران في تحقيق أهدافها بعد فشل الخيار العسكري؟ 20% قالوا نعم، والباقي قال لا على هذا السؤال. من بيروت الخبير بالشؤون الإقليمية والدولية دكتور حكم أمهز، ومن واشنطن عضو الحزب الجمهوري والبحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد، شكرا جزيلا لكما على المشاركة معنا، والشكر لكم مشاهدينا، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عاوز نمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة

كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بنص لبنان بالدكواني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتها فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جامبون حبش لوقية بدولار و90 سنت، جبنة موتزاريلا بلان سولي لوقية بدولار و90 سنت.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: لك شاب وحريق وفطيس، تبرد تبرد تبرد.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟

0: نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي ضيفة أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: أسعدتم أوقاتا. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الجمعة 21 آب 2026، التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جينان جوان، سلام اللحام وكريستيان ديب.

التحذيرات من حرب شاملة تطل برأسها من جديد، وعلي الطاهر تحت العين الإسرائيلية. سلام منصور: السلاح الشرعي وحده الضامن للاستقرار. الرئيس عون يواصل زيارته إيطاليا، وهيكل إلى روما قريبا. مسعد بولس: واشنطن عازمة على تجفيف تمويل حزب الله. وزير الطاقة يتناول التغذية بالكهرباء ويقول التدقيق الجنائي لن يشمل البواخر فقط. جعجع على القضاء طلب استرداد المتهمين بمقتل سليمان. قليباف: محور المقاومة أقوى من أي وقت مضى. ليتر: تركيا تخطط لتوسيع وجودها في سوريا.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: شاب وحريق وفطيس تبرد تبرد تبرد.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: تحية طيبة. مع إعادة تصنيف الولايات المتحدة لحزب الله مؤكدة أنه يخدم النظام الإيراني، تتسارع التحذيرات من حرب شاملة في لبنان وإمكان اندثار الضغط الأمريكي على تل أبيب لضبط النفس مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في إسرائيل في نهاية تشرين الأول. معركة علي الطاهر تعد كنقطة انطلاق مرجحة لهذه الحرب بسبب قيمتها الاستراتيجية لأي نصر عسكري ينتظره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ويبقى السؤال، ما الذي سيمنع أي انفجار واسع؟ على الصعيد الدبلوماسي، رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي التقى أمس الباب لاون 14 يواصل زيارته روما، ويلتقي اليوم رئيسة الحكومة الإيطالية في وقت يجري البحث في استخدام قوة عسكرية أوروبية لتحل مكان اليونيفيل. أما رئيس الحكومة نواف سلام الذي زار الجنوب اليوم في جولة تفقدية على مهام الجيش في جنوب الليطاني، فقد وصل إلى المنطقة بمروحية عسكرية وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، واستقبله في ثكنة بنوا بركات في صور وزير الدفاع ميشيل منسا فيما يشبه لقاء المصالحة بعد الخلاف الحكومي بينهما على خلفية قانون العفو العام. إقليميا ودوليا، وغداة إعلان الرئيس الأمريكي شن حرب اقتصادية على إيران متوعدا بفرض عواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهاتها الحكومية بتقديم الدعم لطهران. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن محور المقاومة اليوم أقوى من أي وقت مضى في مواجهة الاستكبار العالمي. والبداية من زيارة الرئيس سلام جنوب لبنان. مع سلام.
5: إذن جنان، زار رئيس الحكومة نواف سلام سور في جنوب لبنان اليوم، حيث اطلع على عمل قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني. الرئيس سلام الذي كان وصل على متن طوافة عسكرية اجتمع مع الضباط في ثكنة بنوا بركات، حيث كان في استقباله وزير الدفاع ميشيل منسا في لقاء جاء بعد الخلاف الحكومي بين الرجلين. وفي كلمته أكد سلام للعسكريين أهمية وحدة الجيش.
6: كل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها، وكل علم يرتفع فوق أي موقع الجيش هو رمز لشرعية الدولة. ونحن نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة، وأن يكون المواطن اللبناني فيه آمنا لأن عنده جيشا يحميه، وأن تنعم البلاد بالاستقرار مع استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية لقرار الحرب والسلم. أعرف أيضا أن أن استعادة السيادة لا تكون إلا ببناء دولة قادرة، ولا تكون الدولة قادرة من دون جيش واحد قوي. ومن هنا تواصل حكومتنا العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن من أجل تطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه. إلى أهلنا الصامدين في جنوبنا الغالي، ثقوا أن دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة، وأنها لن توفر جهدا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن كل أسرانا وعودة أهلنا بأمن وكرامة إلى مدنهم وقراهم وإعادة إعمارها.
5: الوزير منسى اعتبر بدوره أن ما كان الجيش يوما إلا جامعا لجميع اللبنانيين وصمام أمان لوحدتهم وسلمهم الأهلي، ونوه بجهود الحكومة في رفع مستوى الخدمات وبالجيش اللبناني الذي يقوم بمهامه رغم الظروف الصعبة.
7: نحن هنا اليوم للتأكيد ومن الجنوب الشامخ على موقفنا وسعينا إلى استرجاع سلطة الدولة المطلقة على كل أرضها، بحيث لا يكون لها شريك منازع في قرار الحرب والسلم، ولا يكون سلاح إلا في يدها، ويكون الجيش اللبناني هو الحصن والحضن والملاذ. ما كان الجيش يوما إلا عنوانا للكرامة والعنفوان والتضحية والوفاء، وما كان يوما إلا جامعا، وما تسلم الجيش مهمة إلا وأنجزها بدقة وحرفية عالية.
5: أما قائد قطاع جنوب الليطاني العميد نيكولاس تابت فشدد على أن وجود الجيش في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري، بل هو تعبير عن حضور الدولة وتصميم الجيش على القيام بدوره.
4: والوضع في جنوب لبنان يحضر اليوم في لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الحكومة جورجيا ميلوني في محادثات تتناول الملفات اللبنانية والإقليمية، وفي مقدمها الوضع في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ صيغة الإطار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. كما يبحث عون مع المسؤولين الإيطاليين دعم الدولة اللبنانية وتعزيز دور الجيش وترتيبات المرحلة المقبلة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. ومن المرتقب أن يزور قائد الجيش العماد رودولف هيكل روما خلال اليومين المقبلين، حيث يتوقع أن يجري مباحثات تتعلق بآلية التحقق الخاصة بالمناطق التجريبية والتي يطرح أن تكون إيطاليا جزءا منها. ويأتي ذلك فيما تستعد باريس لاستضافة مؤتمر دعم الجيش اللبناني وسط التحديات التي يواجهها الجيش في انتشاره في الجنوب وعدم الاتفاق بعد على لجنة التحقق من خلو المناطق التجريبية من سلاح حزب الله.
5: وغدت إعادة الخزانة الأمريكية تصنيف حزب الله بفيلق القدس الإيراني، وبعد الخطة الأمريكية الجديدة لاستهداف شبكات تمويل إيران للحزب، قال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسعد بولوس إن إيران تستخدم حزب الله لنشر الفوضى في الشرق الأوسط، مؤكدا عزم واشنطن على تجفيف شبكات تمويل الحزب. وكتب بولوس عبر منصة إكس: يؤكد إجراء وزارة الخزانة الأمريكية المتمثل في إعادة إدراج حزب الله وفرض عقوبات على 10 أفراد نقلوا أموالا بين فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله، يؤكد عزمنا على قطع شبكات تمويل الإرهاب هذه.
4: وسط هذه الأجواء رأى النائب عبد الرحمن البزري أن العقوبات الأمريكية تشكل إحدى الأدوات التي تستخدمها الإدارة الأمريكية للضغط الاقتصادي والسياسي، مشيرا إلى أن المنطقة تتجه نحو أشكال متعددة من التصعيد. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، اعتبر البزري أن تسلم الجيش منطقة علي الطاهر قد يكون الحل الأمثل لتجنيب الجنوب مزيدا من التصعيد.
8: عقوبات الأمريكية الاقتصادية هي عقوبات دائما كانت موجودة وهي متصاعدة أساسا، وهذه العقوبات هي أحد الأدوات التي تستخدمها الإدارة الأمريكية للضغط الاقتصادي والسياسي، وكنا عم نشوفها عم تستخدم حتى على مستوى المنطقة. يعني لأنه كان اليوم الإدارة الأمريكية عم تحكي عن تصعيد اقتصادي في المواجهة مع إيران، فإذن نحن اليوم المنطقة ماشي باتجاه عدة سبل أو عدة أوجه من التصعيد، بعضها تصعيد اقتصادي كما يحدث بين الولايات المتحدة وإيران. علي الطاهر قد يكشف محاور جديدة في حال قرر الاحتلال الإسرائيلي الذهاب إلى مزيد من التصعيد، لذلك الخيارات المتاحة يمكن أفضلها هو أن يتسلم الجيش اللبناني هذا الموقع. أعتقد أنه قد يكون جزءا من الحلول التي تحمي المنطقة من مزيد من التصعيد.
5: وفي المواقف أيضا رفض نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أن يتحول الجنوب اللبناني إلى ورقة انتخابية وجزءا من الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، وأن تتحول أرض لبنان صورة في حملة انتخابية، وأن تتحول دماء الشهداء أرقاما في نشرات الأخبار الإسرائيلية. ورأى في خطبة الجمعة أن لبنان بحاجة إلى أن يجلس أبناؤه إلى طاولة واحدة وإعداد رؤية وطنية جامعة.
4: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أكد أن السلطة الحالية مطالبة بالعودة إلى الميثاق الوطني والتكوين السياسي، وتوجه إليها بالقول حذار الفتنة السياسية وحذار الالتزامات الجانبية.
5: في جديد الميدان الجنوبي، لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة بالغارات الجوية، حيث استهدف الطيران الحربي منزلا عند أطراف برعشيت في قضاء بنت جبيل، كما يتواصل القصف المدفعي بشكل عنيف مستهدفا المنصوري وعلي طاهر ودوحة كفر رمان وتلة الدبش وطلوسة ووادي الحجير وأطراف شقرة وبرعشيت وميفدون. وترافق ذلك مع حملة تمشيط واسعة طالت قرى وبلدات زوتر الشرقية وحديثة وعيت الجبل، ونفذت القوة الإسرائيلية سلسلة تفجيرات ضخمة جدا طالت أرنون وكفر تبنيت ومجد السون ومشاع المنصوري والمنصوري. كذلك ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة المنصوري.
4: إلى ذلك سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء بيروت والضاحية.
5: كتب رئيس حزب القوة اللبنانية سمير جعجع على حسابه عبر منصة إكس إن القرار الظني الذي صدر في قضية اغتيال منسق جبيل في حزب القوة اللبنانية باسكال سليمان أظهر للبنانيين أن القضاء في لبنان على طريق التعافي، كما أظهر أن رفيقنا باسكال اغتيل قصدا وظلما، وأكد أن المطلوب الآن أن تبادر النيابة العامة التمييزية إلى طلب استرداد سريع للمتهمين المجرمين الذين مازالوا فارين في سوريا كي يستكمل التحقيق كليا ويتبين من هي الجهة التي تقف خلف اغتياله.
4: وصل السفير السعودي إلى دار الفتوى في طرابلس منذ قليل للقاء المفتي الشيخ محمد إمام والمطارنة. حياتيا أكد وزير الطاقة جو الصدي أن التدقيق الجنائي بشأن البواخر لن يكون الوحيد، وسيكون هناك تدقيق جنائي بخصوص سد جني، مؤكدا التمسك بالنهج المؤسساتي والقانوني لأن من حق اللبنانيين معرفة الحقيقة. الصدي وفي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للوقوف عند مستجدات التدقيق الجنائي تناول مسألة التغذية الكهربائية وشرح الأسباب التي تقف خلف انخفاض ساعات التغذية.
9: هذا التدقيق الجنائي مش رح يكون وحيد. من 3 أيام على منصة شراء العام مضى دفتر شروط لمناقصة التدقيق الجنائي بخصوص سد جني بنهر إبراهيم اللي قدمته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. نحن الحقيقة متمسكين بهذا النهج مؤسساتي والقانوني، بس من حق اللبنانيين يعرفوا الحقيقة حول الملفات هيدا، وهل الشغل ينعمل بتمقل بطريقة علمية بعيدا عن السياسة. بشهر شباط 26 يعني آخر شهر قبل الحرب يلي هلأ عم نعيشها، وصلت تغذية الكهرباء اليومية بين 7 و10 ساعات من دون أي سلفة خزينة من الدولة. هيدا الشيء بظن ما صار من سنين وسنين وسنين. صارت الحرب وبلشت التغذية تنزل أكيد. ليش؟ نحن مصرين أولا أنه مؤسسة الكهرباء لازم تشتري الفيول لتنتج الكهرباء من إيراداتها، ما بقى في ولا سلف خزينة ولا مديونية ولا شيء. من هالمنطلق هيدا التغذية من بعد الحرب بلشت تقل، تكلفة الفيول العالمي تقريبا دوبلت. إذا بدنا نمرق هالفترة الزمنية لبين ما نشوف شو راح يصير بالحرب، هلا انتهي هالأسعار الفيول العالمية راح ترجع توطى، في حل مؤقت يلي هو إنه الدولة تدفع عليها فواتير الكهرباء مثل كل واحد منا وكل لبناني.
5: وفي اليرزي عرض وزير الدفاع ميشيل منسا مع وزير الطاقة عددا من الملفات والقضايا التي تهم الوزارتين، وشكر الصدي الوزير منسا لدفع كامل المبالغ المتراكمة عن وزارته لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان كون وزارة الدفاع كانت السباقة في دفع مستحقاتها.
4: وجهت شرطة بلدية طرابلس إنذارا بإخلاء أحد المباني في شارع المعرض البحصاص، وذلك بسبب تصدعه وتشكيله خطرا على سلامة قاطنيه.
5: يشهد مطار رفيق الحريري الدولي منذ ساعة الصباح الأولى زحمة كبيرة عند نقاط تفتيش قوى الأمن الداخلي للمغادرين، ما يستوجب حضور المسافرين قبل أكثر من 3 ساعات من مواعيد رحلاتهم.
4: حمل جدول تركيب أسعار المحروقات ارتفاعا بلغ 15,000 ليرة على صفيحتي البنزين و24,000 ليرة على صفيحة المازوت، فيما بقي سعر قارورة الغاز مستقرا. غداً توسيع العقوبات على إيران وحزب الله، شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على وجوب التخطيط للتغلب على عقوبات ترامب الجائرة، وأكد أن محور المقاومة اليوم أقوى من أي وقت مضى في مواجهة الاستكبار العالمي. وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن محاولات الأعداء لتقسيم إيران والعراق لن تؤدي إلا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، مضيفا أن البلدين لن يسمحا للقوى الأجنبية بتحديد مستقبلهما. وفي كلمة له في مدينة كربلاء العراقية، أكد قاليباف أنه كما تعاونت إيران والعراق لإرساء الأمن، يجب عليهما الآن التوحد لتحقيق الازدهار والتنمية الاقتصادية ومتابعة المشاريع لتحسين سبل العيش والحد من النفوذ الأجنبي.
5: وكان وزير الخزانة الأمريكية أعلن أن الدول التي لن تدعم الحملة ضد إيران التي من المقرر كشف تفاصيلها الاثنين ستعتبر ضدنا.
4: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن بدوره في الساعات الماضية شن حرب اقتصادية على إيران، ولكنه لم يذكر أي دولة بالاسم ولا الإجراءات المحددة التي ستتخذ ضد المخالفين لتحذيراته. ووفقا لوكالة فرانس بريس، من أبرز الدول التي قد تتكبد خسائر إذا واصلت التعامل التجاري مع إيران الصين، الإمارات، تركيا، روسيا، العراق، الهند، ألمانيا، سريلانكا، اليابان والفلبين. وفي أول خطوة عملية أعلنت الإمارات تعليق جميع الأنشطة التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر.
5: وتعليقا اعتبرت الصين أن العقوبات والضغوط الأمريكية على إيران ليست الحل، ودعت الخارجية الصينية الأطراف المعنية كافة إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة وحل المشكلة عبر السبل السياسية والدبلوماسية.
4: وفي جديد التسلح، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم انضمام طائرة التزود بالوقود جدعون الثانية إلى السلاح الجو لتعزيز قدراته في العمليات بعيدة المدى.
5: عراقيا، رأى رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أننا نواجه ظروفا إقليمية صعبة، معتبرا أن إغلاق مضيق هرمز يشكل تحديا كبيرا. الزيدي لفت إلى أن بدائل تصدير النفط العراقي ترقيعة وخجولة، مشددا على أن العراق تحول من ساحة صراع إلى جسر للتفاهم ولن يكون ساحة للتصفية.
4: على الصعيد الإسرائيلي التركي، وبعد قصف قاعدة الظهور في شمال سوريا، أشار سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحائيل ليتر، أشار إلى أن معلومات استخباراتية تشير إلى خطط تركية لتوسيع وجود تركيا العسكري في سوريا. وقال ليتر أن خطط أنقرة تعد خطا أحمر بالنسبة لإسرائيل التي أكد أنها لا تسعى إلى المواجهة مع تركيا.
5: في الملف الأوكراني، أعربت الخارجية الروسية عن انفتاح موسكو على الاستماع إلى أفكار جديدة بشأن التسوية السلمية في أوكرانيا، معتبرة أنه من المهم الآن معرفة مدى قدرة واشنطن على تأثير في قرارات كييف وأوروبا.
4: ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مخزن للأسلحة والمعدات العسكرية في ميناء إيريني في مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا، وأشارت إلى أن دفاعاتها الجوية أسقطت الليلة الماضية 325 مسيرة في مناطق عدة من البلاد.
5: حذرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية الجنسية توموكو أكاني من زوال سيادة القانون الدولي بعد العقوبات الأمريكية، وكانت واشنطن قد أعلنت منذ يومين فرض عقوبات على أكاني ونائب المدعي العام للمحكمة القاضي السنغالي عبد الله سي، متهمة المحكمة بالتسييس.
4: يجتمع مجلس الأمن اليوم لإجراء جولة ثانية من التصويت الاسترشادي لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وذلك في ظل انقسامات عميقة داخل المؤسسة. ويتنافس 3 رجال و5 نساء على خلافة أنطونيو غوتيريش التي تنتهي ولايته الثانية نهاية العام الجاري.
5: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى نهاية الأسبوع، ولا سيما في المناطق الداخلية وعلى الجبال، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.
4: وفي ختام النشرة تذكير بالعناوين: التحذيرات من حرب شاملة تطل برأسها من جديد، وعلي الطاهر تحت العين الإسرائيلية. سلام منصور، السلاح الشرعي وحده الضامن للاستقرار. الرئيس عون يواصل زيارة إيطاليا وهيكل إلى روما قريبا. مسعد بولس، واشنطن عازمة على تجفيف تمويل حزب الله. وزير الطاقة يتناول التغذية بالكهرباء ويقول التدقيق الجنائي لن يشمل البواخر فقط. جعجع على القضاء طلب استرداد المتهمين بمقتل سليمان. قليباف، محور المقاومة أقوى من أي وقت مضى. ليتر، تركيا تخطط لتوسيع وجودها في سوريا.
5: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: أكتر بسلامة عائلتك. اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع آي بي تي، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. آي بي تي، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: خير شو في؟
2: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: انطق ليه بدعت لسانك؟
2: لكل هيدا الكره. معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: لك شاب وحريق وفطيس تبري تبري تبري تبع.
6: صوت كل لبنان.
0: نشاطات. نشاطات وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم نروح صوب الجاهلية ونعرف تفاصيل أكثر حول مهرجان صيف الجاهلية 2026 مع مسؤولة لجنة الإعلام والتواصل بفرقة الجاهلية للفنون الشعبية السيدة نانسي بودياب. أهلا وسهلا فيك نانسي عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
7: يعطيك ألف عافية سلام وتانكيو كتير لألكن على استضافتنا، وأكيد شرف لأننا نكون معكم ونحكي أكتر عن المهرجان وعن نشاطاتنا لهذه الصيفية.
0: أهلا وسهلا. بعد غياب دايم عقدين فرقة الجاهلية للفنون الشعبية بترجع للساحة الفنية والمسرحية وتطلق مهرجان صيف الجاهلية 2026. طبعا يعني منحب نعرف تفاصيل إضافية أكتر مع حضرتك، وشو حلو إنه نرجع لو بعد فترة طويلة نرجع للمهرجان، نرجع للحياة، نرجع للعطاء، نرجع لإبراز قدراتنا والعودة إلى الجذور والتراث ونعيش الأجواء اللي عن جد بتجسد الحياة اللي لازم عن جد نحن نعيشها.
7: 100% سلام. نحن كمان بصادف إنه نحن إلى 30 سنة على تأسيس الفرقة.
0: نعم.
7: كانت انطلاقتها بال 1996 ولليوم بصير ل 30 سنة. ثابت يعني الظروف بال 2004 والمشاكل اللي قطع فيها البلد أدى إنه النشاطات تتوقف بال 2004 تقريبا. ما كان بقى في لا مهرجانات ولا يعني حتى الشعب اللبناني كمان بطل عنده هالطاقة النفسية والرياحة لحتى يكون عم يعمل نشاطات.
0: نعم.
7: توقفت، واليوم السنة الماضية قررنا إنه نحن هلأ الوقت إنه نرجع. لبنان قطع بكتير ظروف صعبة، نحن كلنا كشعب لبناني وكمواطنين وناس عايشين بلبنان قطعنا بظروف صعبة. إجا الوقت إن نرجع نفرح، نرجع نرجع الجذور لبعض، نرجع الألفة، نرجع المحبة لإلنا للضيعة، خصوصا إنه نحن شعارنا بيقول حلوة حلوة حكايتنا
0: حلو.
7: وأحلى منها غايتنا، خلي قلوب تصافي قلوب بتتغنى بمحبتنا. هذا شعار الفرقة.
0: نعم.
7: وهذا الشعار اللي نحن عم نرجع نشتغل عليه لو بعد عقدين من العمر. اليوم نحن قدرنا نرجع نجمع شباب وصبايا من الضيعة من المنطقة يكونوا كلهم إيد واحدة عم يطلعوا يتمرنوا على مدى 10 أشهر كل يوم من دون كلل من دون ملل، هن والمنظمين والمدربين، لحتى نفرجي أول شيء شوف بطريقة حلوة الجهلية بطريقة أروع، والشباب والصبايا والقدرات تبعهم ونشاطاتهم ومواهبهم يلي حرام تكون مخبية ومحطوطة بمحل بالزاوية بس ورا الشاشات والآيبادات. هيدا كان الهدف الأول إنه نرجع نخلق مساحة تخلي الشباب يتلاقوا ببعضهم، يقابلوا مع بعضهم، نشاطات خارجة عن التليفونات والآيبادات والشاشات تكون شيء حركية حماسية. والحمد لله يعني لحد هلأ الكل مبسوط وتشوف الشباب بتشوف الحماس بعيونهم يعني كل يوم،
0: ونحن عم نلمس الحماس بعيونهم من خلال صوتك وأدائك وحماسك كمان مبين يعني من خلال طريقة الكلام والتواصل مع حضرتك نانسي بودياب. خليني أسألك لو سمحتي نانسي، قلتي لي نحن يعني تقريبا من 2004 لهلا، ولكن ما كنتوا تتلاقوا خلال هالفترة، ما كنتوا تحكوا، ما كنتوا تتواصلوا أو تواصلوا تمريناتكم، أم لا توقفت كليا ورجعت يعني تقريبا من سنة لهلا؟
7: صحيح، هو اللي صار انه توقفت، وكان هو الاكيب اللي مبلش فيها هلا اغلبهم صاروا مسافرين يعني. نعم. احنا لما قررنا نرجع عند النشاط رجعنا اجتمعنا، وكان في ناس ما كانت يعني انا من الاشخاص الصغار يلي بوقتها كنت كتير ولد ماني مشاركه حتى معهم، بتذكر اني بس حضرت بال2004 اللي كان هو اخر نشاط بس نعم. حتى يعني تفاصيل. فلما كبرنا هلا ورجعنا اجتمعنا وقررنا انه من المؤسسين القدامى والشباب الجداد يلي هلا عم ينطلقوا نرجع نجتمع ونلم الجمعه. وبلشنا من سنه بس خلال ال2004 لحد اليوم ما كان في ابدا نشاطات.
0: نعم.
7: كنا نتلاقى هيك بالمناسبات بالضيعة بس مش كفرقة الجهلية الفنون الشعبية.
0: نعم.
7: فهذا اللي كان القرار من تقريب السنة انه نحن نرجع بشكل جدي بشكل قوي نأسس لشي جديد الجيل الجديد يلي ما بيعرف الفرقة يكون موجود معنا وهذا يلي صار.
0: نعم. حضرتكم يعني رح يكون في مهرجان خلينا نعلن عنه ماذا يتضمن هالمهرجان خاصة انه رح يكون من 26 ل 29 آب.
7: صحيح هو المهرجان من 27 28 و29 اب بيتضمن باول ليلتين حيكون اول شيء هو على المدى الثلاث ايام احنا عندنا مثل كيرمس للضيعه العاب للولاد
0: نعم.
7: استندات للاكل والشرب ومعرض موني واشياء حرفيه ويدويه من الساعه 9 ببلش برنامجنا الفني لاول ليله حيكون عندنا كمان استعراض اكيد لفرقه الجهريه للفنون الشعبيه بالاضافه كمان لرقصات مع فرقه البيارق وكمان عنا حفلة فنية بامتياز. بتاني نهار كمان حيكون عنا عرض مثل سكتش مسرحي كمان تقديم فرقة الجهلية للفنون الشعبية بالإضافة كمان لفنانين عدة حيكون عم ينزلوا هلأ أسماءهم قريبا على السوشيال ميديا. نحنا كلنا ندعيكم تتابعونا على السوشيال ميديا كلهم حيكون عم ينزلهم بوستاتهم وأسماءهم يلي مشاركين معنا. وآخر ليلة هي الليلة يعني الحماسية إذا بدك اللي كل التعب عم بيصب فيها هو العرض المسرحي لمسرحية رائعة الأخوين الرحباني أيام فخر الدين.
0: نعم.
7: يلي نحن عم نشتغلها من الصفر مع 150 راقص وممثل كلهم من الهواة والموهوبين من قلب الضيعة يلي بلشنا معها من الصفر نحن تمرين من حوالي 10 أشهر تقريبا من دون كلل من دون ملل لحتى نقدر نطلع عمل بهيدي الضخامة على مسرح بهيدي الضخامة عم ينبنى من الصفر. حتى المسرح حيكون مسرح جدا كبير تقريبا 60 متر مع 3 طبقات يعني 3 لايرز حيكون يعني عم نشغل على مستوى بيليق أول شيء بالفرقة وبيليق بالمسرحية اللي عم نقدمها وبيليق بالشوف وبالجهلية يلي يمكن بمحلات ما كتير الناس تعرف عنا غير عن النهر والأشياء النشاطات بس هلأ ما ننفرجيها بصورة ثقافية بصورة حضارية بصورة فنية
0: نعم.
7: بتليق فيها وبتليق بالمواهب يلي عم تطلع منها.
0: نعم يعني شو حلو هيك تجمعوا التراث مع الدبكة مع لوحات فولكلورية استعراضية راقصة وخاصة قلتي لي انه كلكم ابناء المنطقة وهم بدي ركز كمان على الجيل الشاب نانسي لو سمحتي بهمنا هذا الموضوع مثل ما قلتي حضرتك قبل شوي بعيدا عن الايباد بعيدا عن الاي اذا فينا نقول بعيدا عن يمكن السوشيال ميديا هالقد يمكن عم تاخد من طاقتنا ونحن بننسى انه عنا عن جد نحن قدرات وطاقات شبابية فاعلة لانه كمان تضوي الوجه الحضاري لابناء المنطقة وهذا الشيء بيكسبه خبرات استثمارات إن كان على صعيد الاقتصاد على صعيد السياحة صعيد الزوار إنه يزوروها لهالمنطقة ويتعرفوا عليها أكثر يعني تكون هيك سياحة داخلية إذا فينا نقول كمان
7: 100% حكيك هذا هو هذا الهدف يعني نحن بس بلشنا هدفنا كان إنه نبعد هودي الأطفال الشباب الطاقة الشبابية عن بس الوجود الإلكتروني الوجود الإلكتروني والتكنولوجيا ما حدا بينكر إنه لهم أهمية
0: ومين
7: ولكن ما بدنا نفقد كمان روح الضياع روح المحبة والنخوة بين الأهل المحبة اللي نحن كلبنانية كلنا نشبه بعضنا فيها كل أبناء الضياع كل أبناء المناطق بلبنان بتشبه بعضهم بهاللهفة وهالفن وهالروح الحلوة بيناتهم والمحبة الطاغية على أي شيء بنواجهه نحن يعني هيدي قوتنا كلبنانيين كلنا
0: نعم.
7: فكانت هيدي الانطلاقة انه نحن مبلا حنرجع هذا الموضوع بس بلشنا يعني ما تتوقع ما تتخيل كيف كنا بس تقريبا اول شيء 10 أشخاص 20 شخص نمنا فقنا صرنا 100 نمنا فقنا صرنا 150
0: شو حلو نعم.
7: يعني الولاد الشباب والصبايا ما بدي اقول الولاد لانهم هن اسم الله عليهم يعني بكرة بتشوفوهم بتشوفوا نشاطاتهم قوتهم
0: نعم
7: كلنا صاروا يشجعوا بعضهم، خلينا نطلع على الدبكة، خلينا نطلع على تمرين المسرح، خلينا نطلع على الفرقة.
0: شو حلو.
7: فيعني هذه الجمعة لوحدها نحن بتكفينا، هذا النجاح بحد ذاته لإلنا.
0: نعم.
7: بغض النظر عن المهرجان وعن النشاطات الفنية اللي هي أكيد إضافة وهي ثمرة النجاح
0: طبعاً.
7: طبعاً. بس الألفة والمحبة اللي عم نشوفهم بين الممثلين وبين الراقصين
0: هي الأساس، يعني هي الجوهر. نعم.
7: صح، ليكونوا مع بعضهم. فهيدا كمان يعني هيدا فخر لإلنا إنه قدرنا نعمله، إنه قدرنا عن جد نخلي هيدا هالشباب اللي عم اللي بتسمع عنهم إنه مش ينامون غريقة دول الآيباد أو يكونوا بس عم يلعبوا إنه شيء إلكتروني، إنه لا بلا هودي بس ينعطاهم فرصة.
0: نعم.
7: هني أدى
0: يسبتوا حالهم وقدراتهم. نعم. لو سمحتي نانسي بودياب، يعني المسؤولة الإعلامية بفرقة الجاهلية للفنون الشعبية، رح أطلب من حضرتك تدعي كل الحاضرين المستمعين يلي عم بتابعونا عبر أثير صوت كل لبنان إنهم يحضروا ويتشجعوا ويروحوا على الجاهلية، وكمان يحضروا الشباب والصبايا لأنهم عن جد بيستحقوا. من 2004 لهلأ رح ترجعوا تنطلقوا بقوة ونشاط وحيوية. تفضلي ناسي.
7: يعني بدي أقولكم الجاهلية هي بقلب الشوف وبروح الشوف. نحن ندعي الكل يجي يتعرف على هذه الضيعة الحلوة يلي بعدها محافظة على المحبة والنخوة والفرح بقلبها. واليوم عم نطلق مهرجان الجاهلية للفنون الشعبية من الفرقة، عم نطلق مهرجان صيف 2026 بالجاهلية. شوف، ندعي الكل يجوا ويحضروا ويكونوا معنا مشاركين بالمحبة ويشاركين بالتراث ويشوفوا انه الطاقات بس بدها فرصة، الطاقات لازم نعطيها نحن هالمجال، نشجعها ونشوفها. اول شيء حتنبسطوا وحتكونوا مبسوطين، وثاني شيء حتشوفوا انه الكل قادر يعمل مهرجانات، الكل قادر يعمل فرق ويكون مبسوطين ونفرج الوجه الثقافي والحضاري والفني لضيعنا ولمناطقنا.
0: نعم.
7: أهلا وسهلا فيكم من 27 28 و29 آب بالجاهلية. شوف،
0: أهلا وسهلا. مهرجانات صيف الجاهلية 2026 مع حضرتك المسؤولة في لجنة الإعلام والتواصل بفرقة الجاهلية للفنون الشعبية نانسي بودياب. أهلا وسهلا فيك وتحيتنا للشباب والصبايا من خلالك، وأهلا وسهلا.
7: شكرا وسلام لك على الاستضافة، وشكرا كثير لكلكم وللإذاعة.
0: أهلا وسهلا. نشاطات وبتجدد الموعد بعد نشرة أخبار لاثنين وربع. أحلى الأمنية والتحية مني سلام اللحام وزميلي إلي طنوس. نشاطات

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: شاب وحريق وفطيس، كبري كبري كبري طاع.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
6: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 21/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,471,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,489,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,399,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
5: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فوفيلي برازيلي الكيلو $10.90، شهبي برازيلي الكيلو $7.80.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: لك شاب وحريق وفطيس. تبري تبري تبري تا.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نائبة رئيس التيار الوطني الحر

0: مارتين نجم كتيلي ضيفة أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: 3:15 موجز الأخبار نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. بعد إعادة تصنيف الولايات المتحدة حزب الله مؤكدة أنه يخدم النظام الإيراني، رد حزب الله على الخزانة والخارجية الأمريكية مؤكدا أن العقوبات والتصنيفات لن تثنين عن التمسك بخيار المقاومة والدفاع عن لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على قادة في قوة الرضوان ووحدة بدر في خلال عملياته الأخيرة في لبنان. وفي جديد الميدان الجنوبي أيضا، أحرق الجيش الإسرائيلي منازل في بلدة بيت يحون. رحبت السفارة الأمريكية في بيروت بإقرار مجلس النواب قانون الإعلام المحدث باعتباره فرصة لتطوير المشهد الإعلامي في لبنان. أفادت مؤسسة كهرباء لبنان بأنه سيتم إجراء أشغال لتأهيل شبكة المخرج رقم 3 من معمل بولس أرقش، ما سيستدعي قطع التغذية عن هذا المخرج اعتبارا من نهار الاثنين 24 آب 2026 ولغاية 7 أيلول 2026 يوميا من 8 صباحا وحتى 4 من بعد الظهر. وأوضحت مؤسسة كهرباء لبنان أنه خلال هذه الفترة سيتم تعويض التغذية بالتيار الكهربائي عن المناطق المتأثرة خلال ساعات الليل، مشيرة إلى أن القرى التي ستتأثر بهذه الأشغال هي لمجيدل، كفر حتى، كفر بيت، كفر ملكي، كفر فيلا، عين قانا، كفر شليل وجرنية.
0: المتحدث باسم اليونيفل باللغة العربية داني غفري ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: لك شوب وحريق وفطيس تبري تبري تبري تا.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. رأى الرئيس الإيراني مسعود بيساشكيان أنه من الأفضل إنهاء الحرب اليوم بينما إيران في موقع قوة، وشدد على ضرورة أن تخدم طهران شعبها بدلا من تأجيج الخلافات الداخلية، مشيرا إلى أن كل الانقسامات في إيران سببها الأنانية وحب الذات. أكد وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تملي على سوريا تحالفاتها، ورأى أنه من المبكر مناقشة أي اتفاق مع إسرائيل. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: أنا لبنان تلقف
1: بيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: شوب وحريق وفطيس، كبري كبري كبري تاع.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4 و3 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. واحة الحياة أوازيس دو في المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

الأوقات، حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محارم بلو ستارز 180 جرام ب 55 سنت، 4 رولو تواليت ب 55 سنت.

0: حسن عرى امتلت بلدي اصيل.
1: لك شاب وحريق وفطيس كبرت كبرت كبرت.
2: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي ضيفة أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: نقدم لكم موجزاً لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. عند أحد مداخل ثكنة بنوا بركات الجيش اللبناني وأثناء زيارته صور، التقى رئيس الحكومة نواف سلام عددا من أبناء القرى الحدودية في أعقاب اللقاء الذي عقده مع قيادة قطاع جنوب الليطان في الجيش. واستمع سلام إلى مطالب أبناء القرى وهواجسهم وانعكاسات الظروف الصعبة على حياتهم اليومية. وأكد سلام ضرورة عدم ترك الأهالي لمواجهة تداعيات الأوضاع الأمنية والاقتصادية بمفردهم والعمل على معالجة حاجاتهم ضمن إمكانات الدولة. في جديد التطورات جنوبا، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة حداثة، كما سجل تمشيط

0: إسرائيلي من بلدة القنطرة باتجاه وادي الحجير، هذا ويحلق الطيران المسير على مستوى منخفض فوق منطقة الزهراني. أكد النائب غسان حصباني ضرورة التركيز والبقاء على الهدف الأساسي، وهو بناء الدولة التي ترعى شؤون كل أبنائها، بدءا من حصر السلاح بيد الدولة وصولا إلى إقامة كل المؤسسات على أسس سليمة ومتينة وتحت حكم القانون. وبعد زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي، شدد حصباني على أن تطبيق القوانين وسلامة الناس والطرقات ووجود الخدمات الكاملة في هذه المدينة هو أساس لكل لبنان. أصدر مصرف لبنان القرار الأساسي رقم 13836 تحت التعميم الأساسي رقم 174 للمصارف والمؤسسات المالية. وبحسب التعميم تنشأ لدى مديرية المصارف في مصرف لبنان مركزية المودعين، وهي ستعنى بتولي إدارة قاعدة المعلومات المركزية الخاصة بالمودعين والودائع، ومنح رقم موحد لكل مودع، وهو رقم تعريفي يخصص لكل مودع من أجل تعريف المودع وتجميع المعلومات والبيانات التابعة له، علما أن هذا الرقم سوف يعتمد لدى جميع المصارف في لبنان. وبحسب التعميم تقسم الودائع بين أموال نقدية وهي المحددة بموجب التعميم رقم 165 والأموال غير النقدية. وقد ذكر التعميم أن على المصارف تزويد مركزية المودعين بكل المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة ضمن المهل المحددة.
1: المتحدث باسم اليونيفل باللغة العربية داني غفري ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
0: في أخبارنا العربية والإقليمية والدولية، أعلن وزير العدل التركي أنه طلب من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لملاحقته دوليا بتهمة الإبادة الجماعية. أكد البابلون 14 أن العالم اليوم ليس بحاجة إلى ذكاء اصطناعي يقلل من شأن الإنسانية، بل هو بحاجة إلى ذكاء بشري تنيره الحكمة وسلطة سياسية يوجهها الضمير وابتكار تكنولوجي يسترشد بالمحبة. وأضاف حينها فقط لن يصبح الذكاء الاصطناعي منافسا للبشرية بل خادما للخير العام. في خبرنا الأخير، أفادت تقارير بأن المواطنين الروس بدأوا في سحب أموالهم من البنوك وسط مخاوف من أن يلجأ الرئيس فلاديمير بوتين إلى مصادرة المدخرات لتمويل الحرب ضد أوكرانيا. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار تحليل أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: Back to the roots, eye on the future، شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
4: لك شوب وحريق وفطيس، تبري تبري تبري تاع.
5: صوت كل لبنان.

0: Little Choices مع المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة كارلا كيشيشيون وكيم.
1: معكم حلقة جديدة من Little Choices خيارات صغيرة، برحب فيكم. عم تتسمعوا على صوت كل لبنان 93.3 FM، معكم نورا الميكرو كارلا كيشيشيان وكيم، وعم بيرفقنا اليوم أحسن مخرج هادي الهاشم. برحب فيكم من وين ما كنتوا عم بتابعونا بهيدا المطرح هون بليتل تشويسز، هيدا المطرح وين عم نكتشف فيه عن جد كل مرة كيف بين الشغل اللي بتصير معنا وبين يلي نحنا منحسه قدي في إسباس، قدي في مجال، وهنيك بهيدا المجال وبهالإسباس نحنا منكون عم نخترع قصة. والسؤال كل مرة بليتل تشويسز بيكون يا هل ترى نحنا مستعدين انه نسأل حالنا هيدي القصة عن جد هي القصة الحقيقية يلي صارت، ولا هي بس قصة انا اخترعتها؟ لانه اذا نحنا ما منجاوب على هيدا الشيء وما منكون ملاحظين هيدا الشيء، كتير اوقات we are going to experience pain، كتير اوقات رح نخسر فرص بحياتنا، كتير اوقات رح نخسر ناس بحياتنا كانوا مهمين لإلنا. والوجع يلي ما له عازة ابدا لما نحنا هالقد نعصب ونزعل ونتوتر ونغضب ونعمل ردات فعل ابدا ما له عازة. بهيدا المطرح هون بي ليتل تشويسز تعوا مع بعضنا نتنفس هيك شوي، نروق شوي صغيرة، نتفرج على هالحياة من زاوية تانية. كتير أوقات بدي قلكن مش بحاجة نحنا لحياة جديدة. كل حدا عم بيسمعني هلأ ممكن يكون تعبان ما قاله جلادة، بقى يكون عم بيقول أنا ياريت بغير حياتي كلها سوا، ياريت بيكون عندي حياة جديدة كلها سوا من أولها لآخرها. لا، أنا بدي قلكن أوقات كتير مش هيدا هو اللي نحنا بحاجة لإله. صدقوني أوقات كتير نحنا بحاجة لشخص يقدر يفرجينا إنه نحنا هالحياة هي ذاتها فينا نخليها، بس نتعلم نتطلع عليها من زاوية تانية كليا. مين منكن عباله معي اليوم ياخد هيك شوي بالمكتب، بالمطبخ، بالسيارة، بالشغل، بالفاكانس، وين ما كنتوا تكونوا؟ تعوا معي انضموا لإلي بهالوقت القليل اللي نحنا عنا إياه هون بليتل تشويسز بكل الفقرات. خلينا نكتشف مع بعضنا وين بعد في جوسز بحياتنا، وين بعد في مطاريح مفكرنا نحنا انه زرناهن بحياتنا بس فيهن عتمة، فينا نتعلم نحط الضوء عليهن لحتى نرتاح. ما رح قلكن ندوق طعم السعادة بس انه هي why not، بس على القليلة كرمال انا يكون عندي inner peace، هالسلام الداخلي اللي نحنا مننبش عليه. أوقات تقولولي بس I'm experiencing it كارلا، فيه ماشي ماشي الحال. لما ولع هالسيجارة أو هالسيجاخ من وين ما كنتو، ولا أنا لما أكل شي حلو، لما أنا طفي هالمشاعر اللي عم بيطلعوا جواتي، لما أشرب، لما حشش، لما صرخ، لما عيت، لما أنا أتحكم بالناس اللي حوالي، هالشي عم بيحسسني أنه عندي certainty. مش هيدا النوع اللي أنا عم بحكي عنه، النوع التاني وين أنا عن جد بكون عم بمشي على دروب الحياة. أنا وعم بمشي على دروب الحياة عم بحترم عقلي، عم بحترم جسمي، عم بحترم روحي، عم بحترم كل شي فيي جواتي وبراتي، لحتى هالإكسبيرينس هي اللي هي وحدة بس ما تكون عم بتغرقني. يعني جينا لهون بكونتينري اللي هو الجسد و we're gonna have a human experience، نجي نحنا شو منغرق، يلا منغرق منغرق. لا، بليتل تشويسز فينا نتعلم how to take charge a little bit, how to take control. ولما نحنا نكون الناس المناح، الناس الطيبين، الناس اللي ما كتير مفترع عن الناس اللي حوالينا، احذروا، كتير اوقات في ناس تانيين بيكونوا عم بيفتروا علينا، عم بيخلوا حياتنا تكون صعبة كتير. نتعلم كمان بليتل تشويسز كيف نحط حدود، كيف نقول لا، stop stop this will stop now، لانه انا تعلمت كيف بقول لا، كيف بحافظ على محل ما انا، كيف بعرف قيمتي، وكيف بعرف كمان انه كل ما كنا عم بعلي ناس قدامي مش بحاجة لحتى عليهم كل هالقد تمن عم بيكون كتير غالي، لأنه بكون أنا عم بوطي حالي، يمكن مش قدام الناس بس بيني وبين حالي. I know what is happening. شغلنا كله وما له علاقة بالعالم، شغلنا كله له علاقة بشو عم بيصير جواتنا نحن. هونيكي our power بليتل choices، our power. فيمكن تكونوا بالسيارة عم بتسوقوا، يلا اعطوني شوي من وقتكم، شي 50 دقيقة. يمكن تكونوا بالمطبخ بيرفع ماماسيتا عم تطبخي لعائلتك، يمكن تكونوا بالمكتب يلا عم تطبعوا دولارات ولا لا اشتغل ببلاش وما تقبض. وين ما كنا نكون، we need to take charge، we need to take control. حياة بتهون لما نحنا نقوى، لما نحنا نفهم العالم شو عم بيعملوا، كيف عم بيتصرفوا، نفهم قوانين العقل، نفهم قوانيننا نحنا، we gonna take charge. صدقوني القصص تتغير، غير لما أنا أكون عم بمشي على دروب الحياة أنا وعمية وهيك بارتاتون ما عم بمشي، وغير لما أنا أكون عم بعرف شو هن القوانين وأنا عم بمشي فيهم. رح انوجع كتير أوقات، هيدا ما بيعني أني أنا ما رح انوجع، بلا رح انوجع، بس على القليل بكون عم بعرف أنه عم بنوجع بس عم بتعلم شيء، مش ضربة بتفيدني وضربة بتضرني وبجي بضلني بالأرض وبدأ اتخبى تحت الفوتاي من الأنكسيتي ومن الاكتئاب ومن الزعل ومن الحزن. لا، هودول كلهم نحطون على جنب ونحطون على الرف لحتى ندوق طعم الحياة. طعم الحياة يعني منعرف أوقات فيها صعوبات كبيرة، أوقات فيها صعوبات أقل، ومن وقت للتاني في نكهة. إذا أنا ما بكون واعية ما رح دوق طعم النكهة، والحياة رح تكون struggle struggle struggle and again struggle. ما دفنوني على 30 بس كأنه دفنوني، فبكون عم جرجر حالي لـ80 بس عبس ومن دون معنى. This is not what I want for you. I bless you with a long life but a beautiful one. شو رأيكم؟ لكل حدا بحس انه I want more of this، عن جد عبالي شي فيه كاليتي، عبالي اتسقف، عبالي اتعلم، فيكن تعملوا لي فالو على الانستغرام carla_kishishan_wakim، على الفيسبوك carla_kishishan_wakim family and teenager coach. رح تشوفوا في كتير فيديوهات حتى للسيدات والرجال يلي حابين يتقدموا بشغلهم كمان، فيكن تعملوا لي فولو على لينكد ان. رح تشوفوا انا ام اكزيكتيف كوتش كمان، بعمل ليدرشيب وركشوب، سافر على دبي على الكويت. It's the same thing everywhere. كلنا we really need to take charge and control هيدا العقل يلي بين الدينتين لحتى نحصل على results in every aspect of our life. هالحلقة بس تخلص رح تكون موجودة على الويب سايت تبع الإذاعة www.vdlnews.com/category/littlechoices، فبتلاقوها هونيك. فكل حدا هلا وصل عم بيصفوا عم بيقول كلا كان بدي the segments وهيك، you can find them there. okay، شو رأيكم ننتقل كتير بسرعة لا our segment number one يلي بيقول can I ask you a personal question، فيني أسألك سؤال شوي شخصي؟

Can I ask you a personal question? بركي منك هالقد تعبانة لأنه الحياة محملتك شي تقيل، بركي هالقد تعبانة لأنه أنت عم بتحملي حالك شي زيادة عن اللزوم. اسمعيني منيح، أكيد أنه أنت تكوني أم وعندك عيلة مسؤولية كتير كبيرة، بس أنه أنت تقولي لحالك أنا بدي أعمل كل شي لحتى أكون أم مثالية، هيدا وزن إضافي. إذا كنت شاطرة وعبالك أنت تبلشي your own business، هاي مسؤولية كتير كبيرة، إيه؟ بس إذا كنت عم بتقولي لحالك لازم أنا أكون هالقد ملحقة على كل شي وما عم بقصر ولا مطرح، هيدا صار وزن إضافي. إذا كان عندك حبيب وكنت بكابل أو شريك حياتك، وهي مسؤولية كتير كبيرة، هيدا شي. وإذا كنت عم بتقولي إنه لازم أخلق جو بقلب البيت وين أبداً ما في مشاكل، وين نحن دايماً نتفق، وين دغري إذا صار أي شي دغري منحل الموضوع على كعبة، هيدا وزن إضافي. فهيدا اللي أنا بدي أقلك، وين ومين قرر إنه بده يحملك هيدا الوزن الإضافي؟ في حدا حواليك؟ في حدا جبريك إنه أنت تحملي هيدا الوزن الإضافي؟ فأنا هون لحتى أقلك شي، لا، مش الحياة اللي أوقات كتير بتكون عم بتحملنا هيدا الشي الزايد. بتعرفوا شو اللي عم بيصير معنا؟ نحنا قد ما عنا قوانين عن كيف نحنا لازم نحمل مسؤولياتنا، هودي القوانين هن اللي عم بيهلكونا. فمنجي منقول our rules in life، هيدا الرول اللي أنا عندي، هيدا الرول اللي أنا حطته كيف الأمور لازم تصير، هيدا الرول هو ذاته اللي بكتير محلات هالقد عم بتعبنا، هالقد عم نحس إنه معنا energy رايحين صوب الحزن، صوب الزعل، صوب خيبة الأمل، لأنه إيه أنا عم بحط طاقة وما عم بزهر هيدا الشي اللي أنا بدي إياه. لأنه أنا عندي شرط، شو يعني بزهر؟ هيك لازم يكون، ولازم يكون perfect، ولازم يكون يمشي بهالطريقة، ولازم يكون عندي certainty بكل شي. There's no certainty whatsoever بالحياة. This was the question for today. شو رأيكم بهيدا السؤال؟ وشو اللي بتقدروا تعملوه؟ وين أنا بقدر أقول لحالي خلص أنا يلي فرضى هيدا الشي على حالي؟ هلأ عم بفهم. بعطيكم إكزامبل، بي شاطر بيشتغل كتير بملحق، يعني عم بيكرم زوجته وولاده وعامل مسؤولياته، بيجي على بيته عنده 4 أولاد وبيكبروا. هيدا أنا هي قصة كتير حلوة بدي أختصر لكم إياها. هيدا البي عم بيشوف انه في مشاكل، في خناقات، نهار منيح مع هيدا الولد، نهار تاني بيكون خانق مع الولد التاني، ما عم تزبط معه الامور. بيقعدوا معه بيقولوا له انت ليه عندك حزن؟ ليه do you feel that you're a good dad؟ بتحس انه انت بي منيح؟ جوابه كتير غريب، مع انه بكل شيء عم بيكرمهم، بوجوده حتى بالاكتيفيتيات وبالكواليتي تايم اللي بيحطهم هو معهم، بيقولون I'm not a good dad ابدا. بيقولوا له ليه؟ بيقولون لأنه أنا عطول عم بضل عندي مشاكل معهم، ما عم بيكون في أيام وين نحن عم نكون هالقد ببيس، وين نحن هالقد in harmony. أنا بدي أنه دايما نكون نحن ببالانس، أنا بدي أنه ما يكون في شي مشاكل بيناتنا، أنا بدي يكون هيدا البي اللي الولاد هالقد بيحبوه وما بيتخانقوا معه. Come on, it will never happen. شو عمل هيدا البي؟ خلى فكرة أنه هو يكون بي منيح فكرة مستحيلة. ليه؟ لأنه مستحيل واحد يكون عنده 4 أولاد وما يكون في مشاكل بقلب البيت. شوفوا كيف لوحده كان بيقدر يدوق طعم سعادة بقلب بيته، خلى أنه هيدا الشي يكون شبه مستحيل. سيدي العزيز بيورفل ماماسيتا، يا هل ترى أنتو شو حاملين جواتكن من رولز، من قوانين عم بيمنعوكن من أنه أنتو تقولوا يا الله أنا كمان عم بقدر كون شخص مسؤول، بس أنا ما بقى بدي الحياة هالقد تعبني، أنا بحمل شو الحياة عم تعطيني، بس الظاهر إنه أنا كنت عم بحمل حالي زيادة. يلا كل القوانين الأوفر اللي أنا عم بحطون بدي حطون على جنب. كل حدا منكم يجاوب على السكت. بتعرفوا بهيدا السيجمنت Can I ask you a personal question؟ جواب ولا مرة أنا بدي إياه منكم جواب يكون على صوت عالي، دايما بدي إنه هيدا الجواب يكون جواب عم بتفكروا فيه وعم بيتغيك يتغربل بقلب راسكن، وجواب عم بيطلع هيك عالسكت. فيكن توشوشوا لحالكن، ما في زوم حتى تقولوا على صوت عالي، بس ضروري
كل أسبوع بليتل تشويسز أنا أسألكم هيدا السؤال يلي هو Can I ask you a personal question؟

0: Little Choices من صوت كل لبنان.
1: عم تتسمعوا لليتل تشويسز، خيارات صغيرة. هيدا المطرح وين نحن عم نكتشف فيه انه بين الشغلة اللي بتصير والمينينج اللي نحن منعطيه او الاحساس اللي بيطلع جواتنا، صار معي شيء، حسيت شيء، عم نكتشف في لتل تشويسز انه هي في هالسبيس بين الاثنين، في مسافة، وبقلب هالمسافة انا عم بخلق قصة، مش بس عم بخلق قصة، انا عم صدقها للقصة. ودايما بلتل تشويسز عم نتعلم شيء. انا مستعدة انه اسأل حالي سؤال، هاي القصة بدي صدقها على انه هي القصة الحقيقية ولا هي قصة انا بس كانت تفسير لإلي؟ مستعدة انا افتح ذهني وعقلي لاني انا اقول what else could this mean، شو ممكن يكون المعنى التاني، لانه نحن بنعمل قصص كيف ما كان. صدقوني صدقوني صدقوني، نحن هون بليتل تشويسز كل نهار جمعة، انتو بتعرفوا في عنا سيجمنتس كتير حلوين لحتى نحن نقدر تو make small baby changes in our lives. واحد حدا ممكن يفكر انه التغيير بده يجي مع وقت طويل وبمليون سكيل، ولا لا لا ابدا. انا بدي لكم it's a mindset، هو قرار نحن بناخده بلحظة، وين يا نحن وعم نحضر موفي بنتحمس، عم نتسمع لبروغرام مثل little choices بنتحمس، في شيء قدامنا عم نشوفه شخص كيف عم بيكون الفايب تبعه بنتحمس. it's a decision، it takes one moment one moment، وبنرجع كل حياتنا منعمر على هيدي اللحظة. أنا اليوم رايحة فاكانس، بدي حط مصاري، بدي أنبسط، بدي أتسلى، بس I'm taking my old self with me. إذا أنا من جوا حدا غضوب، حدا حقود، حدا دغري بينجرح، حدا دغري بيزعل، مين بدي أنبسط يكون معي؟ مين؟ I'm taking myself with me. فيلا خلينا نتعلم ننظف، مش بس من برا، شاطرين نهندس ونزبط ونتمكياج ونلبس ونعمل سبور، هاو كلهم كتير حلوين. طيب ومين بده يهتم بالكوتي التاني يلي عم بيصير من جوا، من جوا وراء الكواليس وراء الدهاليز؟ مين منحط المسؤولية على little choices؟ let's go let's go let's go. إذا حابين الحديث فيكن تعملوا لي فولو على الإنستغرام carla_keshishan_wakim، على الفيسبوك carla keshishan wakim family and teenager coach. شو رأيك هادي ننتقل دغري to our second segment؟ بعرف كلكم بتكونوا ناطرينه. the honeymoon is over، خلص شهر العسل.

The honeymoon is over. بدي أسألك أخطر شيء لإلك أنت سيد العزيز شو؟ لما مدامتك تقلك أنا ما عم بتحمل، لازم نغير هيدا الشيء، لازم نساوي هيدا الشيء، شو الأخطر لإلك سيدي العزيز؟ هون بدنا نسأل هيدا السؤال. بي The honeymoon is over. أخطر شيء لإلك سيدي العزيز هو لما زوجتك تبطل تحكيك ولا كلمة ويبين إنه هي رايقة وخلص مش فرقانة معها، حلت عنك. ولا الأخطر لإلك لما تكون بعدها عم تحكيك وبعدها عم بتنق وبعدها عم بتطالب وبعدها عم تتأمل، أخطر شيء لإلك شو؟ لازم كتير تكون منتبه، لأنه النهار اللي بتشوفها إنه رايقت سكتت ما بقى عم تطلب منك ولا شيء باردة، يمكن أنت تروح تقول لأصحابك خي وأخيراً رأيت، خي وأخيراً حلت عني. أنا بدي أقلك أخطر شيء ممكن يصير معك لألك بالكابل تبعولك ولعائلتك هو لما زوجتك توصل لهيدي النقطة، لأنه هون منقول عن جد مش بس the honeymoon is over, everything is over. بدك تنطر شيء أنه هي تجيب لك كلمة طلاق بحديثة، بتحب تنطر شيء أنه هي تقلك أنا ما عم بتحمل بقى تعال نطلق لحتى أنت تنتبه للحديث اللي عم بيصير بيناتكم، بدك تنطرها تقلك إذا ما في شيء رح يتغير أنا بقلك شيء خلص خلينا نطلق لأنه القصص منا زبطة بيناتنا، بدك تنطر أنت هيك يصير لحتى تبلش تقولي لا تعال نشوف شو فينا نعمل، تعال نشوف شو اللي زعجك، تعال نشوف شو فينا نعمل كرمال نحن نحسن. أنا بقلك شيء ما بقى تنطر أبدا. وفي شيء هلأ لكل حدا عم يسمعنا، في شيء كتير عم بيخوفنا كان عم ينحكى وعم بيضل ينحكى عن شيء بسموه quietly quitting the marriage. هيدي الكلمة احفظوها مش حتى تطبقوها، quietly quitting the marriage شو معناتها؟ معناتها أكتر وأكتر سيدات بالأربعين وطلوع عم يختاروا إنه هن يبقوا بقلب جيزة وبقلب عيلة وين حتى لو هن ما كانوا مبسوطين، ما في لا حنان ولا في هالألفة ولا في هالحميمية ولا في هالمكونات اللي بتخلي إنه اثنين يكونوا عم بيعيشوا مع بعضهم كبارتنرز. سيدة عم تختار إنه هي تضل موجودة بقلب هيدي الجيزة وما تطلق، تضل موجودة ليه؟ ببساطة مش لأنه هي خايفة أو عتلانة هم، هي جيبة مليانين مصاري، هي فيها تفلسات اللي بدها، بس ما إلا جلادة ولا بدها تقطع بكل هالمراحل الصعبة والبشعة تبع الطلاق، بدها تضلها قاعدة بقلب بيتها مع ولادها شبه عائلة، بس ما بقى فيها شيء، لا حميمية ولا رفقة ولا حنان ولا حب ولا استمرارية، قاعدين مع بعضهم كرمال الولاد. هلأ نحنا منقول هيدا الشيء موجود من زمان، quietly quitting the marriage يعني معناتها أنا بضلني بقلب الجيزة بس أنا ما بفل، بس I'm quitting يعني خلاص أنا ما عم بستنظر منك ولا شيء، ما تعمل ولا إفاخ، خلاص أنا فهمت أنه ما في شيء رح يطلع منك بقى ولا في شيء رح يتغير فيك أنت، بس أنا رح ضلني هون بقلب هيدي الجيزة. كان يصير قبل هيك؟ ما حدا قال أنه ما كان يصير هيك، كان يصير هيك بس في فرق كتير كبير، لأنه كانت قبل السيدة مضطرة تسكت وتعود على جرحها وتقعد بقلب جيزة وين ما عم بتشوف رجل عم بيشوفها عم بيسمعها عم بيحبها عم بيفهمها عم بيكون عنده الحشرية يشوف شو مشاعرها شو وجعها، كانت مضطرة تقعد وتضل وتعود على جرحها لأنه كتير أوقات هي كانت ما تشتغل أو حتى لو بتشتغل يعني بأقل شيء ممكن ما بتقدر تستمر فكانت تضل. اللي تغير انه هي هلأ بتذبح بدفرة، بتفهم، معلمة، جيبة مليانين مصاري، بس she's not quitting, she's not leaving, she's quietly quitting the marriage معناتها أنا بضلني بقلب البيت بس I'm not with you anymore. وأنا بدي أقولك سيدي العزيز هيدي شغلة كتير خطرة، هاي شغلة كتير خطرة لأنه الرجعة لورا من بعدها كتير صعبة، لأنه لتوصل لهون هالسيدة ما وصلت لهون هيك تمثيل، وصلت لهون لأنه آخر خيط كان بيربطكن ببعض هالإيموشنال، عرفتوا هيدا الخيط العاطفي اللي بيناتكن اللي كان بعد بيخليها تحن لك هيدا انقطش بيناتكن، فهي عم تختار أنه تكمل، عم تختار أنه تضل، بعدك موعيد ولا صحصحت على حالك وما عم تفهم شو يلي عم بيصير. ما حدا هون ضد الرجل، بالعكس أنا هون هلأ حتى قلبي بيني وبين الميكرو لقلك أنه
على السكت السجادة عم تنسحب من تحت إجريك وإنت ما معك خبر. إنت عم بتفكر إنه هلأ فيني ارتاح شوي. أوف شو كان هالضغط؟ يا محلى هيدا الضغط، ويا ريتك سمعت لحتى تتعلم كيف تعمل لحتى تحسن وتزبط. Quietly quitting the marriage. It's so sad. بتعرفوا اثنين لقوا بعضون، عملوا عيلة بيت. ليه بدي خاف؟ ليه بدي خاف مد ايدي؟ وليه بدي خاف حط الايجو تبعي على جنب؟ وليه ما بدي اضرب اجري بالارض وقول يلا خلينا نزبط، انا ما بقى فيني اكمل هيك كمان؟ كيف بسمح لحالي اوصل لهيدا المطرح؟ بقلك شي، بقلك نصيحة سيدي العزيز، بتتكي اللي انت تعمل معها حديث وهي بتقلك انا لحالي بهالجيزة، تعبت انا لحالي بهالجيزة، بتتكي اللي انت بتجاوبها بس انا كل الوقت بالشغل، انا عم بشتغل كل النهار، انت خسرت الحديث كله سوا. تعرف ليه؟ لانك بلشت تدافع عن حالك. ما في لزوم ابدا شي واحد مطلوب منك، وانا هلا رح اقلك شو هو. بكتير بساطة بدك تبلش تصير interested in her wound. خليك تكون انت عندك الحشرية بهالوجع يلي هي عم بتفرجيك ايه، عم بتقلك انا لوحدي بهالجيزة. ما في لزوم تدافع عن الإيجو تبعولك وتخبرها انت شو عم تعمل وعن نوايك. ما في لزوم تحكي عن نواياك ولا تدافع ولا تبرر. الموضوع مش هون، الموضوع قادر انت تقلها tell me explain to me، فسريلي خبريني، انا التهيت بالشغل، انا التهيت بالشغل وابدا ما انتبهت لك، مفكر انه everything is okay. خبريني قليله كيف يعني انت معي وعم بتحسي حالك لحالك، شو لازم يتغير لحتى تحسي انه نحن بكابل، شو فيني انا اعمل actively لحتى احسسك انه انت حبيبتي بعدك وانت كتير مهمه لالي. هون عندك all the chances to transform everything. هون بهيدا المطرح. والمشكله وين؟ إذا أنت واعدة قبل هلا، واعدة أنه أنا بتغير وأنا بتحسن وهيك مرة ونص وبعدين نسيت، شوف شو رح يصير. بالنسبة لها ما في consistency، بدك أنه هالمرة تصدقك، هالمرة بده يكون في ثبات، هالمرة بده يكون في انتظام. consistency is the secret. أنا بدي يكون موجود لقليك، أنا بدي فرجيكي أنا وراكي على الدعسة، بتسمع لك مزبوط، بحكيكي بحنان، ما عم نطلب شي زيادة، لا بدك تغرقها بالهدايا ولا بالظهرات، أنا موجود هون لقلك as a partner. I see you, I hear you, I feel you، بحس فيك وبقشعك وبسمع لك. وهيك بهيدي الطريقة لما تشوفي إنه أنا في عندي consistency، أنا يوم ورا يوم بعد نفس الشخص، لما أفتح تمي لحتى أحكيك في عندي احترام، في عندي احترام، أنا بعرف شو عندي. أنا مني من الرجال اللي برخص الغالي اللي أنا عندي. عرفت كيف سيدي العزيز؟ في رجال هل يعني عن جد سبحان الله كيف هالدنيا كلها ورب العالمين بيحط قدامه لهالرجل سيدة محترمة هيك غالية، الواحد بحسها تمينة بأخلاقها بشطارتها بكل شي عندي، بيقدر هو يرخص الغالي، أنت ما تكون هيدا الشخص. فبتتكي اللي انت بتبلش تقول بدي اشتغل على هدول المواضيع، وبدي اشتغل على الحميمية اللي بيناتنا، بدي اشتغل لحتى عمر لشي بيناتنا، هالحميمية اللي انا هالعلاقة الجسدية والجنسية اللي بيناتنا انا بدي زبطها كمان من دون ما اكون عم بضغطيك. هون ببلش يصير في امل لحديث. حتى هون انا بدي اقولكم انه الخطر لما هالسيدة تكون فاتت بهالمرحلة quietly quitting the marriage، ما في ولا جارانتي سيدي العزيز، وهذا اللي بيحزنني، ما في جارانتي. بدك تجرب تعمل اللي انت فيك تعمله لحتى ترجع تردها من دون ما تكون عم تخصبها، من دون ما تكون عم تحط ضغط، وبدك تكون عندك الثبات وما تستسلم، ويكون عندك السيرتينتي لاستبد ما يرجع يتغير شيء اذا في امل لهيدا الموضوع. The honeymoon is over for this week. المشاكل، الصريخ والعيد كرمال المصاري بقلب البيت، الزعل انه ما عم نظهر، ما عم نعمل مشاريع، انه حتى الغيره والخيانه والعلاقه الجسديه اللي ما انا موجوده او ما عم بتكون واو، هدول كلهم بينحلوا صدقوني. هدول فينا نحن نشتغل عليهم لحتى نحن نزبطهم ونوصل لمحل فيهم بر امان. بس ننتبه ما نوصل لهيدا المطرح وين فيه انديفيرنس، ما نوصل لمطرح وين وصلت فيه السيده لل لا مبالاة، لأنه هنيك حيث لا ينفع الندم.

0: ليتل تشويسز من صوت كل لبنان.
1: ليتل تشويسز خيارات صغيرة، ولا حدا منا يفكر انه هالحياة اللي نحن عم نوصلها هي عم نوصلها من وراء خيارات كبيرة يا قرار كبير اخذناه ناجح خلينا نحن نكون ناجحين، او قرار واحد اخذناه فشلنا. انا بقلكن هن مليون خيار صغير انا عملته يوم ورا يوم ورا يوم خلقت هيدا الشيء اللي انا فيه. تفرجوا كل حدا منا يشوف اذا في مش عجبني، في شيء مش عجبني بحياتي، ما في قرار كبير بدي اخده، هن قرارات صغار، قرارات صغار بس عشرت بدي يكون في كونسيستنسي يوم ورا يوم ورا يوم عم بعمل خيارات صغيره لحتى اخلق الحياه اللي انا بديها. اذا ما عم بتصدقوني انتوا بس شوفوا الخيار اللي بتعملوه كل يوم صبح ظهر وعشيه، شو بدكم تحطوه بالصحن تبعولكم، هيدا الخيار لوحده بفرجيكم لوين نحن بنوصل. بعد شهر وين بوصل أنا؟ خليني أتفرج على خياراتي صبح ظهر وعشية، شو عم بختار؟ خيار صغير هالقد حط بصحنة، شو اللي عم بختار حط بصحنة، هيدا الشي بده يوصلني إنه أنا عندي نتيجة كتير كبيرة. كيف جسمي بده يكون آخر الشهر؟ وصحتي كيف بدها تكون آخر الشهر؟ شفتوا كيف منه قرار واحد كبير أنا أخدته، هني خيارات صغار. كيف أنا بدي أحكي مع شريك حياتي؟ كيف اخدي قرار اليوم انا كيف بدي اكون من الصبح؟ بدي اكون على الاوتوبايلت لاني معصبه من الاولاد، تعبانه، ما في مصاري، او في كتير ضغط علي بالشغل، كلهم ناطريني، دوامات طويله، فطيس بلبنان، راحوا مصرياتي، شو اذا انا مستسلمه من على بكره لهدول المواضيع وعقلي هيك ماشي لوحده؟ انا ام جونا سناب، انا بدي فش خلقي بالناس اللي بحياتي. واذا انا بختار انه لا هيدا شريك حياتي حبيبي، بدي انتبه لما افتح تمي كيف بحكي، بعمل ردة فعل ولا مع انه بيعمل نفس الشغلة اللي بتزعجني كتير؟ تعرفوا كيف كلنا بنعرف رجالنا شو بيعملوا، بيطلعونا من تيابنا لما يرجعوا يعملوا نفس التصرفات، بياخد نفس عميق وبقول انه what is it اذا هيدا الشخص منه موجود هون هلا، كنت بدي اقول يا ريته بيكون موجود وبتحمل كل شيء، مزبوط ولا لا؟ بصغر المواضيع بدل ما كبرها. قبل ما افتح تمي بقول انه بيلبق لي احكي هيدا الحكي، وهالكلمه اللي هلا بدي اقولها شو بدها توعي فيه؟ خيارات، خيارات صغيره. انا هلا انتباهي لشو؟ لشغلي، لاصحابي، ولا لاولادي؟ وين انا افكاري؟ وين انا الخيارات الصغيره اللي انا عم بعملها؟ شو لوين عم بوصل من وراها؟ هدول كلهم مين بده يعلمنا اياهم؟ من وين بدهم يجوا هدول اذا كنت انا على الاوتوبايلوت ودايما انا على سيرفايفل مود ودايما بدي صريخ وبدي عيط وبدي اتخانق وعلى طول عم شوف الامور البشعه وبدي غار والحسد؟ كيف انا بدي اتطور كبني ادم؟ كيف انا بدي اطلع البوتنشل اللي جواتي؟ كيف انا عن جد بدي اروح من رياليتي انا عندي اياها هالحقيقه اللي انا عم عيشها للبوتنشل؟ لانه كلنا كلنا كلنا عندنا بوتنشل. إذا ربيانين مع أهل كانوا قاسين علينا، ما عرفوا قيمتنا، رخصونا، غلطوا معنا البتكنية، ما عرفوا يحمونا، إيه بيكون عنا هالفيلينج أنه I'm not good enough. كارلا شو عم بتقولي؟ أي potential؟ I'm not good enough، عم بموت أنا وعم بثبت كل يوم أنه I am good enough. أنا بدي أقولكم خلص بقى، خلص ما بقى بدي أثبت أنه I am good enough، I am lovable enough، cute enough، precious enough. ما بقى بدي أثبت أني كافية أو حلوة، ما بدي أثبت، ما بقى بدي protection، ما بقى بدي احمي حالي هالقد من الوجع. الوجع منه قصاص. اي وجع عم بيصير معي بحياتي بدي افهم شيء، هيدا منه قصاص لإلي، هيدا passage، هيدا السفرينج عم بيعلمني انا روح على مرحله تانية جديده، وين انا عم شوف وين طريقتي نظرتي للمواضيع بدها تتغير، وين انا عم بتعلم من هيدا الوجع اللي طلع جواتي اني انا اتحسن اقوى، انا اكون حدا عن جد هالقد بيقولوا سعوده، اوكي يعني جلده قاسي، مش حيالله حجره بتجي بتدق فيه بتخرقه. كيف نحن بدنا نكون هيك اذا هالقد خسعين، هالقد منخاف، هالقد منعت الهم، وهالقد راكدين ورا انه انا هدول بدهم يكونوا بعاد عني، وانا بدي احمي حالي، وانا ما بدي حدا يقرب مني، انا هالقد عم بحط باوندريز. بدي حط باوندريز بس انه كمان من دون ما انا اكون اوبسست، ومن دون ما اكون عم كب كل العالم برا، ومن دون ما اكون انا عم شك بنوايا العالم، ودائما كل شغله بتصير بقول نيتن عاطله، ودائما المينينج بشع وعاطل. ما رح نقدر ندوق طعم الحياه اذا نحن منكمل بهالطريقه. شوفوا كيف هيدا الحديث نحن لما نتعرض له مش من اول مره، يمكن مره واثنين وثلاثه منحس انه اتس ميكينج سنس تو مي، انا كمان بدي اكون من هدول الناس. بتصير هيدي لما نتعرض لهالحديث كذا مرة بيوعى جواتنا شي، مثل واحد هيك في بذرة جواته هيك فجأة نزل عليها شتوى وبلشت هيدي البذرة تكبر تكبر تكبر. عرفتوا شو؟ أوقات ما منشوف التغيير من برا، بيكون في شي عم بيصير تحت بالجذور وبعدين لحتى البذرة تطلع لبرا. إذا حبين الحديث فيكن تعملوا لي فولو على الإنستغرام كارلا أندرسكور كيشيشا أندرسكور وكيم، على الفيسبوك كارلا كيشيشا وكيم فاميلي أند تينيجر كوتش. يلا مع بعضنا خلينا نروح صوب شو our third segment يلي بيقول stop lying to yourself. حيش تكذب على حالك. بيحيش تكذب على حالك. يلا خلينا نشوف هالمراهق. ما فيني خبركن قدي أنا بعالج مراهقين بيجوا لعندي، إذا عندهم مشاكل بساعدون، صاير معهم تروما بساعدون، مش عارفين يوصلوا لشي بحياتهم، تعرفوا بالمراهقة منضيع بساعدون. بس اللي أنا بدي قلكن ياه، إذا عندي مراهق مزاجي it's okay it's fine، إذا عندي مراهق عم بيغضب من وقت للتاني it's okay it's fine، إذا عندي مراهق بده يعمل كل شيء مثل ما هو بده it's fine، إذا عندي مراهق عم بيرفض شو أهله بدهن it's fine it's fine، إذا عندي مراهق بحب هيك يفوت على أوضته يسكر الباب بس من وقت للتاني بشوفه عم بيظهر عنده أصحاب he's okay that's totally fine. بس إذا أنا عندي مراهق عم لاحظ إنه في تغيير جذري بعوايده بتصرفاته بحركاته، بليز يا أهل أنا بدي انتبه. ما فيني أكذب على حالي وقول آه مراهق بده يتغير، آه عادي عادي مراهق، هيدا هاي عمر المراهقة، ما كلهم هيك كلهم هيك، تفرجوا حواليكم أنا ليه بدي أعتلهم شو؟ لحظة لا، بليز بليز stop lying to yourself، لأنه كتير أوقات المراهق بيكون عن جد عم بيعطيني أنديس، بيكون عم بيعطيني signs إنه أنا I'm not okay. لما لقي أنا تينيجر تغيروا حركاته، تينيجر عم ينعزل كتير، لما لقي تينيجر تغيروا عوايده بقوة إن كان بالنوم إن كان بالأكل، أنا عم لقي تينيجر عنده سرية زايدة، يعني أكيد التينيجر ما بيحب يخبر أهله بس في سرية زايدة من لحظة، عم نشوف هالتينيجر ما بقى عم يهتم بنظافته بوقت كان هو حدا نظيف، تينيجر الأمور اللي كانوا عم بيهموه قبل بطلوا يهموه بالمرة، تينيجر عم بيحكيها وعم بيقول بوضوح ما بقى عم بيهمني شيء أنا، تينيجر عم بيقول بوضوح هالحياة كلها سوا أصلا شو هي مهمة شي فيها، هالحياة كلها سوا مني إشعة. هيدا المراهق لما أنا شوف أنه عم بيكون جامبي هالقدة، عم بيكون غضبان هالقدة أو عنده قلق هالقدة، صاير معه شي. هيدا المراهق صاير معه شي، وأنا مسؤوليتي كأم ومسؤوليتي كأب أني أنا لاحق الموضوع وما أعمل حالي أني أنا ما عم شوف، وما أعمل حالي أنه just a teenager it will change، هيدا الولد رح يرجع يتغير he will change she will change it's okay كلهم هيك هلأ ما بينتقوا. لا، في كتير قصص عم بتصير مع المراهقين، بيبعتوهم الأهل ليشتغلوا بالصيف ليكونوا شاطرين يطلعوا شوية مصاري، حدا بيدق فيهم بيغتصبهم مثلا، هيدا أقل شي عم بقلكن ياه، حدا عم بيعلمهم على المخدرات، أقرب الناس أوقات بيكونوا هن الناس اللي عم بيخبصوا مع هالمراهق هيدا. طب أنا كتير مشغولة، أنا مني قادرة يعني أوعى على حالي وقول لا أنا بدي انتبه، أنا بدي أكذب على حالي وقول إنه this is just a typical teenage behavior. لا لا، أوقات في نيجليجانس بالحياة، أنا بدي أخذ قرار بهالسنة هيدي 2026 ما بدي يكون عندي نيجليجانس. perfection جامي je peux pas، ما في perfection بس أنا عم جرب ما بدي نيجليجانس. فبجي لعند هالمراهق، أنا مش بتضلك مبوز، أكيد المراهق رح يهرب مني إذا أنا هيك بحكي بتضلك مبوز أو شو هالبوز فرد لي وجهك شوي، هيدا مراهق ممكن يخبرني شو صاير معه إذا أنا بحكي بهيدي الطريقة يا جماعة؟ أكيد لا، بدي أحكي للمراهق عم شوفك مغير حبيبي تقبرني، بدك تفسر لي شو عم بيصير معك، I want to understand بدي أفهمك بدي شوف شو عم بيصير معك، أنت كتير بتهمني أنت تمين لإلي I can feel you عم بحس فيك في شي مغير يا ابني يا بنتي you can trust me tell me I'm here for you. فهيدا المراهق إذا تعلم معي إنه نحنا أي شيء بده يخبرنا إياه في من وراء أساس، في كونسيكونس، تعلم إنه ما عنده ثقة فينا لأنه نحنا من صغير ومن وطي ومن قليل الموضوع، ما رح يجي يخبرني. وإذا كمان هو حرام ضايع ما عم يعرف هو شو صاير معه، ما رح يجي يخبرني شو تاريخي أنا من مع هيدا الولد، لأنه هيدا غير باب بكون أنا عم دق عليه، غير شيء إذا أنا بقول حاج تبوز بقى تعا خبرني شو فيه وفرود وجهك شوي، وغير لما أنا أقول إنه I want to help you، how can I support you، كيف أنا فيني أدعمك، صاير شيء بدي أبدأ أدعمك تعا خبرني، هيدا غير باب كليا أنا عم دق عليه. شو يلي بدي لهالمراهق؟ المراهق رح يكبر، لست بد يعني بده يكبر، أكيد بده يكبر، بس كيف عم يكبر وشو عم بيصير معه هو عم بيكبر؟ أنا رح خبركن. ما بتعرفوا إنه أنا بشتغل بالإيبنوز كمان؟ لما شخص يجي لعندي لهالجلسة الإيبنوز اللي هي ساعتين، إن شاء الله عمره 20 ولا 30 ولا 40 ولا 70، لما ردون لورا يا ما بيرجعوا لعمر المراهقة، ويا ما بنرجع لمشاهد صاير معهم أمور بتوجع كتير، أمور كتير صعبة. والمراهق عطى معنى، مش إنه أنا كنت لحالي أهلي محميوني، مش بالبيت في عنا صريخ وعييت وضرب وعندي بي أبيوزف أو أم أبيوزف، فأنا عم بعمل كل شيء معتقدات غلط عن حالي، أنا فاشل، أنا ما بنحب، أنا من وراي هن هيك عم بحمل عقد، عم كون تقل، عم كون بردن، وأنا مني شاطر أو قوي كفاية لحتى أحمي أمي أو بي. هالمعتقدات اللي عم بيعملون هالمراهق، حدا دق فيه، حدا مس فيه، مش قادر يرجع يجي يخبر، ما حدا رح يصدقه. أنا لحالي I'm helpless I'm hopeless، أنا ما عندي قوة، أنا ما عندي الشطارة، I'm not capable أني أنا أحمي حالي. وهيدا الشيء الشخص بيكبر بالجسم، وهيدا المعتقد بيضل حاكمه كل حياته. أنا بترك هيدا المراهق هيك، أنا بترك المراهق. مش المشكلة شو صار معه للمراهق، المشكلة أنه ما عنده حدا يخبره، ما عنده حدا يرجع يصدقه، ما عنده حدا يرجع يطمنه لهيدا المراهق. نحن ما فينا نكون معهم 24 على 24 سبعة أيام بالأسبوع، إيه، بس نحن فينا نكون واعيين أكتر، فينا ما يكون عنا نيجليجانس، وفينا نجرب نستفهم شو عم بيصير لحتى نحن نفرجي هالمراهق أنه نحن معه، منصدقه، بدنا ندعمه، بدنا نساعده أنه هو to heal his wounds. هيدي بفتكر طريقة تانية لحتى حسس أنا هالمراهق أنه هو تمين لإلي. ما رح أعمل بانيك هلأ لأنه سمعت هيدي الحلقة، أكيد لا، This is not for panic، ما فيني حل الأمور بثانية، بس بالصبر أنا بقدر أكون موجودة للمراهق لحتى يفتح لي قلبه. شو رأيكم أني أنا أكون بهيدي الطريقة بحياة المراهق تبعولي، لأنه هو شي كتير تمين لإلي.

0: ليتل تشويسز من صوت كلبنان.
1: وطوني جرحوني، مني عم بتحمل ابدا بقى هيدا الوجع اللي جواتي، صار كتير كتير كبير. هاي انت هيك عم بتقولي لحالك المنتل جيم لهالاسبوع لقليك انت، اذا انرفضتي، اذا حسيتي بكتير محلات انه انت ما عرفوا قيمتك، وجعوك، نزلوك تحت سابع ارض. The mental gym for this week is for you بيفلوماسيتا. mental gym هيدا المطرح وين نحنا ما منعلي فيه اثقال، هيدا المطرح وين نحنا منعلي فيه افكارنا، هيدا المطرح وين نحنا فيه مش بحاجة ليوغا مات، نحنا بس بحاجة فيه لرانينج شوز، لا ولا شيء، نحنا بس بحاجة هون لشي واحد بس انه نحنا نطبق هيدا الاكسرسايز. اسم الاكسرسايز لهيدا الويك thank you but you can rest now. thank you the name of the exercise for this week thank you but you can rest now. شكرا جزيلا بس بتقدر ترتاح هلا. بالورم اب بديك تفكري شو هو الوجع يلي انت حملتيه جواتك. هيدا الوجع اللي انت حملتيه شو هو؟ وجع انه they rejected you، رفضوك، وطوك، تركوك مهملة، روحوا لك قيمتك، حسيت حالك أقل من غيرك. هيدا الوجع يلي انت حملتيه بس شوفيلي لشوف وين قاعد جوات جسمك. Can you pinpoint it؟ فيك تقوليلي إذا قاعد هون ولا قاعد بالحنجرة ولا بالبومون بالصدر ما بتقدري تتنفسي، ولا بالمعدة ولا بالبطن. هيدا الورم اب، شو هو الوجع يلي انت حملتيه؟ وقولي لي بليز وين قاعد بقلب جسمك. بالاكسرسايز هيدا الوجع هو ذاته عم بيحميني من شيء، هيدا الوجع عم بيحميني من اني انا يرجع يتكرر ويرجع يصير معي نفس الشيء. من شو عم تحميني انت يا وجع؟ اذا انا صاير معي ريجكشن، هيدا الوجع تبع ريجكشن، حدا رفضني بده يضل معي جواتي، وجع وجع عم هيك عم بيضايقني عم بيجرحني، ما رح يروح ولا مطرح. ليه؟ لأنه بده يضل يذكرني أنه أنا مني سيف مع العالم، أنا مني بأمان مع العالم. ليه؟ كرمال يحميني، كرمال أنا ما أرجع حط حالي بموقف مع ناس أتقرب منهم وأرجع أنجرح من أول وجديد، مثل كأنه إذا أنا رح أرجع أنجرح أنا ما بقدر أتحمل هيدا الشيء. فبالأكسرسايز بدي أقول من شو أنت عم تحميني يا وجع؟ من شو عم تحميني؟ وبليز ما بقى بديك تحميني. Stop protecting. Thank you. Thank you so much you tried to protect me. Stop protecting me. Okay؟ هيدا هو الاكسرسايز فور ذس ويك. من شو انت عم تحميني؟ من شو؟ عم تحميني من انه الناس يرجعوا يوطوني، يجرحوني، يوجعوني؟ Thank you very much. Thank you. انت حميتني كل هالسنين بس انت عم بتضرني بنفس الوقت، لانه عم بتبعدني عن العالم، عم بتبعدني عن الشيء اللي انا بدي اياه. Stop protecting me. Thank you so much. I don't need you anymore. اصلا بطلت انا هيدي البنوت الصغيره اللي بحاجه للحمايه. It's fine. It's totally okay. وبالستريتشينج لهالاسبوع باخذ نفس عميق وانا وعم ظاهر النفس لبرا، مثل كانه جغلاش ان بو، هيك عم برخي ايدي على هالوجع. اذا انا حامله هالوجع بين ايدي عم برخي هيك كف ايدي كرمال هيدا الوجع يروح شوي صغيرة، يتبخر من بين إيديه، لأنه أنا بطلت بنت صغيرة وبطلت ناطرة الماضي هو يلي يكون عم بيكون هيلينج لألي، أو الماضي هو يلي عم بيجرب قد ما بيقدر يحميني. أنا بدي أتكيل على ماي باست كرمال هو يكون مسؤول عن حمايتي؟ أبدا، مستحيل أقبل هيدا الشيء. لما أنا أعمل هيدا المنتل جيم شوفوا شو حلو، شو حلو أنه أنا يكون عندي وعي أنه أنا بقدر طبق هيك اكسرسايز، غير ما أقول خلاص ما بدي أزعل، خلاص ما بقى بدي يكون هالبنت، غير ما أنا يكون عندي هالاكسرسايز بين إيدي. The mental gym لهالأسبوع كان اسمه Thank you but I don't need you anymore. خلاص Thank you but you can rest now. شفتوا؟ Thank you for this week in mental gym. Thank you but you can rest now. شكرا شكرا عن جد بس فيك ترتاح هلا. شفتوا معي بالورم اب شفنا شو هالوجع اللي انا حملته جواتي، وين قاعد هيدا الوجع جوات جسمي، ان كان احساس بالرفض، بالعجز، بالدونيه، باني انا مني كافيه، اي وجع واي جرح وين قاعد جوات جسمي. بالاكسرسايز شو اللي عم تحميه؟ ثانكيو، بس شو عم تحمي مني بنوت صغيره بقى؟ بطلت انا هيدي البنت الصغيره اللي بحاجه لهالحمايه. اتس اوكي، ثانك يو سو ماتش، ستوب ات، ما بقى تحميني ابدا، خلص مني بحاجه لك. وبالستريتشينج عم باخذ نفس عميق، انا وعم ظاهر النفس عم بقول اتس اوكي، الماضي منه مسؤول بقى عن حمايتي، هيدا الوجع اللي انا حملته بين ايدي بدي رخي ايدي هيك شوي، انا وعم ظاهر النفس لبرا لحتى اسمح لهيدا الوجع هيك يدمحل يتبخر ويروح ويخف شوي شوي، لانه هيدا الوجع هو ذاته يلي نحن منكون حاملينه مسؤول وعنده دور، عنده رول، purpose، function، intention، مش موجود كرمالي يضرني، مش موجود كرمالي يأخرني، موجود كرمالي يحميني. can you imagine؟ موجود كرمالي يحميني وما عم يحميني ابدا لانه عم بيأخرني، عم كون عاجزة من وراء، مكبلة من وراء. ليه؟ لانه هو هيدا الوجع مفكر اني انا بعدني هيدا البنوت الصغيرة يلي بحاجة لهالحماية. بس انا كبرت، بطلت هيدا البنوت الصغيرة، واي وجع عم بيجي صوبي انا بقدر احمله، I can sit with it. فبليز إذا دورك كان أنه أنت تحميني، وشان هيك عم بتضلك موجود بقوة بعقلي وبجسمي، وعم أنت تمنعني من أنه أنا أخذ خطوات خرج عمري، بطلب منك تستريح. خلاص أنا I'm freeing you، go I'm releasing you. ما بقى بديك تساعدني أبدا، لأنه أنت عم بتفكر حالك عم بتساعدني، بس أنت عم بتحطمني، أنت عم بتخرب علي حياتي. أنا بدي أتفتح للناس، أنا بدي أكون موجودة بيناتهم، أنا بدي أجرب، I'm gonna try to have my shots with people, with life, with circumstances. وأنا فهمت ما في خطورة، ما في urgency، ما في emergency. الوجع part of life، وأنا عم بفهم هيدا الشيء. الوجع هون مش كرمالي قصصني، الوجع هون بس كرمالي خليني أكون شخص أنضج، شخص مجهول.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محراز شطورة، حمص بطحينة 380 جرام ب50 سنت أو بازيلا 400 جرام ب50 سنت.

هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.

0: شاب وحريق وفطيس كبرت كبرت كبرت تعا.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: التحذيرات من حرب شاملة تطل برأسها من جديد وعلي الطاهر تحت العين الإسرائيلية.
3: راديو رما من صوت كل لبنان مع تحيات جيلان جوان وبودي كنعان، تنفيذ هذه الهاشم.

0: العناوين.
1: كل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها.
2: أنا شايف أنه مستقبلاً في معارك ستقوم بها إسرائيل. من يمنع هو الولايات المتحدة، من يسمح هو الولايات المتحدة. الدبلوماسية اللبنانية ناشطة، وفخامة الرئيس بروما كثير زيارته مهمة.
3: التغذية من بعد الحرب بلشت تقل، تكلفة الفيول العالمي تقريباً دوبلت.
4: هي مشكلة حوالي 3500 كلب شارد، الأمر خطر جداً جداً جداً.
5: وفي عناوين راديو رما أيضا، الرئيس عون يواصل زيارته إيطاليا وهيكل إلى روما قريبا. مسعد بولس واشنطن عازمة على تجفيف تمويل حزب الله، والحزب يرد معلنا اعتزازه بعلاقته مع إيران. إسرائيل قضينا على قادة من قوة الرضوان ووحدة بدر في لبنان. مصرف لبنان يعمم بضرورة منح كل مودع رقما موحدا. القبض على شبكة دعارة بإدارة يوليا وماكس من خارج لبنان. قليباف محور المقاومة أقوى من أي وقت مضى، ونشرة حمراء تركية بحق نتنياهو.
6: وفي راديو رما أيضا، خاص راديو رما مع العميد العسكري، العميد المتقاعد والخبير العسكري ناجم لاعب والأحوال الجوية.
7: المتحدث باسم اليونيفل باللغة العربية داني غفري، ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.
9: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
10: لك شوب وحريق وفطيس، تبري تبري تبري تاع.
11: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: مساء الخير. غدات القرار الأمريكي القاضي بإعادة تصنيف الولايات المتحدة حزب الله لارتباطه بالحرس الثوري الإيراني، معلنة العمل جديا لتجفيف تمويله. أكد حزب الله اليوم أن العقوبات والتصنيفات لن تثنيه عن التمسك بخيار المقاومة، وأنه يعتز بعلاقته بإيران. ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف من العراق أن محور المقاومة اليوم أقوى من أي وقت مضى. أما على الصعيد الرسمي اللبناني، فقد أكدت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام قطاع جنوب الليطاني في الجيش اليوم، أكدت إصرار السلطة على استرجاع سيادة الدولة وتحقيق الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي. وفيما التحذيرات من إمكان أن تشتعل الجبهة الجنوبية على خلفية سعي إسرائيل للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر لتحقيق نصر عسكري ينتظره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل الانتخابات الإسرائيلية أو اندلاع حرب شاملة في لبنان، يواصل رئيس الجمهورية جوزيف عون مساعيه الدبلوماسية. وبعدما التقى أمس البابلاوون 14، من المنتظر أن يلتقي اليوم في روما رئيسة الحكومة الإيطالية. حياتيا المودعون أمام رقم موحد لكل منهم بحسب تعميم جديد صدر عن مصرف لبنان. أما البداية فمن زيارة رئيس الحكومة صور مع بودي.
6: إذن زار رئيس الحكومة نواف سلام صور في جنوبي لبنان اليوم، حيث اطلع على عمل قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني. الرئيس سلام الذي كان وصل على متن طوافة عسكرية اجتمع مع الضباط في ثكنة بنوا بركات، حيث كان في استقباله وزير الدفاع ميشيل منسا في لقاء جاء بعد الخلاف الحكومي بين الرجلين. وفي كلمته أكد سلام العسكريين أهمية وحدة الجيش وأن لا يسمح للسياسة والطائفية بالتسلل إلى المؤسسة العسكرية.
1: كل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها، وكل علم يرتفع فوق أي موقع الجيش هو رمز لشرعية الدولة. ونحن نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة، وأن يكون المواطن اللبناني فيه آمنا لأن عنده جيشا يحميه، وأن تنعم البلاد بالاستقرار مع استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية لقرار الحرب والسلم. أعرف أيضا أن استعادة السيادة لا تكون إلا ببناء دولة قادرة، ولا تكون الدولة قادرة من دون جيش واحد قوي. ومن هنا تواصل حكومتنا العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن من أجل تطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه. إلى أهلنا الصامدين في جنوبنا الغالي، ثقوا أن دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة، وإنها لن توفر جهدا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي كامل من أراضينا والإفراج عن كل أسرانا وعودة أهلنا بأمن وكرامة إلى مدنهم وقراهم وإعادة إعمارها.
6: الوزير منسا اعتبر أن ما كان الجيش يوما إلا جامعا لجميع اللبنانيين وصمم أمان لوحدتهم وسلمهم الأهلي، ونوه بجهود الحكومة في رفع مستوى الخدمات وبالجيش اللبناني الذي يقوم بمهامه رغم الظروف الصعبة.
0: نحن هنا اليوم للتأكيد ومن الجنوب الشامخ على موقفنا وسعينا إلى استرجاع سلطة الدولة المطلقة على كل أرضها، بحيث لا يكون لها شريك منازع في قرار الحرب والسلم، ولا يكون سلاح إلا في يدها، ويكون الجيش اللبناني هو الحصن والحضن والملاذ. ما كان الجيش يوما إلا عنوانا للكرامة والعنفوان والتضحية والوفاء، وما كان يوما إلا جامعا، وما تسلم الجيش مهمة إلا وأنجزها بدقة وحرفية عالية.
6: أما قائد قطاع جنوب الليطاني العميد نيكولاس ثابت فشدد على أن وجود الجيش في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري، بل تعبير عن حضور الدولة وتصميم الجيش على القيام بدوره. وخلال زيارته صور وعند أحد مداخل ثكنة بنوا بركات، التقى الرئيس سلام عددا من أبناء القرى الحدودية واستمع إلى مطالبهم وظروفهم. وأكد سلام ضرورة عدم ترك الأهالي لمواجهة تداعيات الأوضاع الأمنية والاقتصادية بمفردهم، والعمل على معالجة حاجاتهم ضمن إمكانات الدولة.
5: والوضع في جنوب لبنان يحضر اليوم في لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الحكومة جورجيا ميلوني في محادثات تتناول الملفات اللبنانية والإقليمية، وفي مقدمها الوضع في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ صيغة الإطار والانسحاب الإسرائيلي. كما يبحث عون مع المسؤولين الإيطاليين دعم الدولة اللبنانية وتعزيز دور الجيش وترتيبات المرحلة المقبلة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. هذا ومن المرتقب أن يزور قائد الجيش العماد رودولف هيكل روما خلال اليومين المقبلين، حيث يتوقع أن يجري مباحثات تتعلق بآلية التحقق الخاصة بالمناطق التجريبية والتي يطرح أن تكون إيطاليا جزءا منها، ويأتي ذلك فيما تستعد باريس لاستضافة مؤتمر دعم الجيش.
7: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الخبير العسكري العميد المتقاعد ناجم لاعب، أهلا بك. كيف تقرأ ما يجري في الجنوب؟ هل ستكون هناك حرب واسعة في علي الطاهر أم يمكن أن تصل الأمور إلى حرب شاملة قبل الانتخابات في إسرائيل؟
2: طبعا المنطقة بشكل كامل يعني تعيش مرحلة تشدد، سواء ما حصل في إيران أن المتشددين استلموا السلطة عن جديد، وكذلك انتقلت إيران من الدفاع إلى الهجوم، حركت الحوثي في اليمن، حركت فصائلها في العراق، لكن في لبنان يعني ما زال حزب الله يلتزم بوقف إطلاق النار الذي وقع عليه في طهران. لكن فلنعرف ماذا تريد إسرائيل عمليا. إسرائيل لن يستكين لها أي هدوء إذا لم تنهي موضوع علي الطاهر. موضوع علي الطاهر بالنسبة بدي يقاربه من ميلتين، بالنسبة لحزب الله يعني هو خط الدفاع الثاني، إذا ما سيطرت على إسرائيل على هذه المنشأة اللي موجودة في أهميتها وعلى المرتفع، يعني أصبحت مشرفة على النبطية وتقطع طرق الإمداد ما بين الخط الدفاع الثالث يلي هو بإقليم التفاح، البقاع الغربي والريحان. لذلك اليوم حزب الله لن يقبل أنه هذه المنطقة تسقط، وشاهدنا سابقا معارك كبيرة صارت بكفر تبنيت على طريق هذا المرتفع أولا. ثانيا من ناحية إسرائيل، إسرائيل ترى أنه هناك مبرر لها، أنه موافق لها عالميا أنها بتزيل التهديد من طريقة، وما زال هذا التهديد قوي بما يحوي من منشأة فيها ممكن أن يكون قيادات ومراكز قيادة وحرس ثوري مثلا. نحن أمام هذا الوضع، إسرائيل ممكن أن تستدرج الحزب يرد أن تنهي وضع هذه المنشأة حتى تستدرجه يرد عليها حتى ترجع تفتح معركتها باتجاه لبنان. يعني أنا شايف أنه مستقبلا في معارك ستقوم بها إسرائيل.
5: نعم، وما الذي يمكن أن يمنع أو يوقف إسرائيل؟
2: ضمان الأمريكي حتى الآن، يعني من منع إسرائيل من يعني إعادة توغل أو قصف خارج المناطق التي تحتلها يعني هي الولايات المتحدة. اليوم الولايات المتحدة كانت بلشت تنتقل إلى مرحلة المناطق التجريبية، طبعا إسرائيل بتعرقل هذا الوضع. ما بنعرف زيارة كليرفيلد جنرال اللي إجى على لبنان على المنطقة 10 أيام لماذا لم تأتي بنتيجة حتى الآن؟ هل الانتخابات الإسرائيلية منعت أي انسحاب إسرائيلي؟ لا، من يمنع هو الولايات المتحدة، من يسمح هو الولايات المتحدة. وما ننسى أنه الأسبوع الماضي نزل بحيفا آلاف الأطنان من شاحنات الأشكش، جرافات الدي 9 والآليات المقادة من الخارج المصفحة، كل ذلك والغام من الولايات المتحدة الأمريكية. إذا منعت الولايات المتحدة استخدامهم، نعم نحن أمام وضع جيد. وما ننسى أنه الدبلوماسية اللبنانية ناشطة، وفخامة الرئيس بروما موقف كثير زيارته مهمة، لأنه روما على علاقة مهمة جدا مع الجيش اللبناني بكل تفاصيله. وما ننسى أنه فرنسا ستستضيف مؤتمر لدعم الجيش اللبناني. هذه الضمانة اللي ممكن توقف إسرائيل.
7: الخبير العسكري العميد المتقاعد ناجم لاعب، شكرا جزيلا لك.
6: بعد إعادة تصنيف الولايات المتحدة، حزب الله مؤكدة أنه يخدم الحرس الثوري الإيراني، وبعد خطة تجفيف تمويله، رد حزب الله على الخزانة والخارجية الأمريكية مؤكدا أن العقوبات والتصنيفات لن تثنيه عن التمسك بخيار المقاومة، ورأى أن الادعاء أن الحزب خاضع لسيطرة فيلق القدس هو لتبرير سبب إعادة إدراجه على لائحة العقوبات، والهدف هو حماية أمن العدو الإسرائيلي. وفي بيان له أشار حزب الله إلى أن أمريكا ما زالت تتعامل مع لبنان من موقع الوصاية، وهي بدل أن تذهب إلى إلزام العدو الإسرائيلي بالانسحاب ووقف اعتداءاته، تذهب إلى تجريد لبنان من القوى، وبذلك تسعى إلى أحداث اضطرابات داخل لبنان وتحويل مسار المواجهة مع العدو الإسرائيلي إلى اتجاه آخر. وإذ أكد الحزب اعتزازه بعلاقته الوثيقة والأخوية بإيران، لفت إلى أن الإدارة الأمريكية لا تملك أي أهلية لتصنيف الآخرين، وأن ممارساتها تجعلها في موقع أم الإرهاب في جميع العالم.
5: وكان مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس قال اليوم عبر أكس إن إيران تستخدم حزب الله لنشر الفوضى في الشرق الأوسط، مؤكدا عزم واشنطن على تجفيف شبكات تمويل الحزب. وفي جديد الميدان الجنوبي، ما تزال الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في حداثة، كما أحرق منازل في بيت يحون، وترافق ذلك مع تمشيط من بلدة القنطرة باتجاه وادي الحجير، وسجل تحليق للطيران المسير على مستوى منخفض فوق منطقة الزهراني. وكان القصف المدفعي استهدف المنصوري وعلي الطاهر ودوحة كفر رمان وتلة الدبشي وطلوسة ووادي الحجير وشقرة وبرعشيت وميفدون. وفجرت القوات الإسرائيلية قبل الظهر منازل في أرنون وكفر تبنيت ومجد الزون والمنصوري.
6: سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي قبل الظهر على مستوى منخفض في أجواء بيروت والضاحية. واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على قادة في قوة الرضوان ووحدة بدر في خلال عملياته الأخيرة في لبنان. رحبت السفارة الأمريكية بإقرار مجلس النواب قانون الإعلام المحدث باعتباره فرصة لتطوير المشهد الإعلامي في لبنان.
5: كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سامي الجعجع على حسابه على أكس إن القرار الظني الذي صدر في قضية اغتيال منسق جبيل في حزب القوات باسكال سليمان أظهر للبنانيين أن القضاء على طريق التعافي، كما أظهر أن رفيقنا اغتيل قصدا وظلما، وأكد أن المطلوب الآن أن تبادر النيابة العامة التمييزية إلى طلب استرداد سريع للمتهمين المجرمين الذين ما زالوا فارين في سوريا. في طرابلس عقد لقاء روحي في دار الفتوى بمشاركة السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري بحضور مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام. وكان السفير السعودي قد أدى صلاة الجمعة في مسجد الوفاء. أصدر مصرف لبنان قرارا أساسيا تحت التعميم الأساسي رقم 174 للمصارف والمؤسسات المالية. وبحسب التعميم تنشأ لدى مديرية المصارف في مصرف لبنان مركزية المودعين، وهي ستعنى بتولي إدارة قاعدة المعلومات المركزية الخاصة بالمودعين والودائع، ومنح رقم موحد لكل مودع، وهو رقم تعريفي يخصص لكل مودع من أجل تعريف المودع وتجميع المعلومات والبيانات التابعة له، علما أن هذا الرقم سوف يعتمد لدى جميع المصارف في لبنان. وبحسب التعميم تقسم الودائع بين أموال نقدية وهي المحددة بموجب التعميم رقم 165 والأموال غير النقدية.
6: أكد وزير الطاقة جو الصدي أن التدقيق الجنائي بشأن البواخر لن يكون الوحيد، وسيكون هناك تدقيق جنائي بخصوص سد جني، مؤكدا التمسك بالنهج المؤسساتي والقانوني لأن من حق اللبنانيين معرفة الحقيقة. الصدي وفي خلال مؤتمر صحفي عقده للوقوف عند مستجدات التدقيق الجنائي تناول مسألة التغذية الكهربائية شارحا الأسباب التي تقف خلف انخفاض ساعات التغذية.
3: هذا التدقيق الجنائي مش رح يكون وحيد. من 3 أيام على منصة شراء العام مضى دفتر شروط لمناقصة التدقيق الجنائي بخصوص سد جنة بنهر إبراهيم اللي قدمته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. نحن الحقيقة متمسكين بهذا النهج مؤسساتي والقانوني، حيث من حق اللبنانيين يعرفوا الحقيقة حول الملفات هيدي، وهل الشغل ينعمل مثل ما قلت بطريقة علمية بعيدا عن السياسة. بشهر شباط 26 يعني آخر شهر قبل الحرب يلي هلأ عم نعيشها، وصلت تغذية الكهرباء اليومية بين 7 والـ10 ساعات من دون أي سلفة خزينة من الدولة. هيدا الشيء بظن ما صار من سنين وسنين وسنين. صارت الحرب وبلشت التغذية تنزل أكيد. ليش؟ نحن مصرين أولاً أنه مؤسسة الكهرباء لازم تشتري الفيول لتنتج الكهرباء من إيراداتها. ما بقى في ولا سلف خزينة ولا مديونية ولا شيء. من هالمنطلق هيدا التغذية من بعد الحرب بلشت تقل. تكلفة الفيول العالمي تقريباً دوبلت. إذا بدنا نمرق هالفترة الزمنية لبين ما نشوف شو راح يصير بالحرب، هلا تنتهي هلا اسعار الفيول العالميه راح ترجع توطى، في حل مؤقت يلي هو انه الدوله تدفع عليها فواتير الكهرباء مثل كل واحد منا وكل لبناني.
5: في البقاع وإثر اعتداء الكلاب الشاردة ليلة أمس على 5 أشخاص بينهم طفلة في بلدة نحلة وعدد من الاعتداءات الأسبوع الماضي، على الإثر عقد اجتماع في بلدية بعلبك بحضور النائب علي المقداد الذي أعلن محاولة إيجاد الحلول ودعا إلى الإفراج عن أموال البلديات.
4: نحن اليوم مشكلتنا في المنطقة هي مشكلة حوالي 3500 كلب شارد، مش عم نحكي ب 100 و200 كلب، 3500 كلب شارد. هودي بشكله خطر كبير في الطفلة بمستشفى دار الأمل، تعاني ما تعاني نتيجة عضة الكلب هذا، حتى لو ما كان مسؤول، حتى لو ما كان عنده كلب يعني داء الكلب، عضة بحد ذاتها ممكن تسمم، ممكن تقتل، ممكن تجرح، ممكن تعمل نزيف أو تشوه طبيعي. الأمر خطر جدا جدا جدا.
6: في أخبارنا الأقليمية والدولية، وغدات العقوبات على إيران وحزب الله، شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف على وجوب التخطيط للتغلب على عقوبات ترامب الجائرة، وأكد أن محور المقاومة اليوم أقوى من أي وقت مضى في مواجهة الاستكبار العالمي. وفي كلمة له من مدينة كربلاء العراقية، أكد قليباف أنه كما تعاونت إيران والعراق لإرساء الأمن، يجب عليهما الآن التوحد لتحقيق الازدهار والتنمية الاقتصادية ومتابعة المشاريع لتحسين سبل العيش والحد من النفوذ الأجنبي. إلى ذلك رأى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه من الأفضل إنهاء الحرب اليوم بينما إيران في موقع قوة، وشدد على ضرورة أن تخدم طهران شعبها بدلا من تأجيج الخلافات الداخلية، مشيرا إلى أن كل الانقسامات في إيران سببها الأنانية وحب الذات.
5: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أعلن شن حرب اقتصادية على إيران، محذرا الدول التي تمتنع عن الإجراءات أو تتعامل مع إيران من إجراءات مقابلة. ووفقا لفرانس بريس، من أبرز الدول التي قد تتكبد خسائر إذا واصلت التعامل التجاري مع إيران الصين، الإمارات، تركيا، روسيا، العراق، الهند، ألمانيا، سريلانكا، اليابان والفلبين. وفي أول خطوة عملية أعلنت الإمارات تعليق جميع الأنشطة التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. في المقابل أكدت الصين أن العقوبات على طهران ليست الحل، إنما يجب سلوك الطرق الدبلوماسية.
6: وفي جديد التسلح، أعلن الجيش الإسرائيلي انضمام طائرة التزود بالوقود جد عون الثانية إلى سلاح الجو لتعزيز قدراته في العمليات بعيدة المدى.
5: وعلى الصعيد الإسرائيلي التركي، وبعد قصف قاعدة الظهور في شمال سوريا، أشار سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحائيل ليتر إلى أن معلومات استخباراتية تشير إلى خطة تركية لتوسيع وجود تركيا العسكري في سوريا. وقال ليتر إن خطة أنقرة تعد خطا أحمر بالنسبة لإسرائيل التي أكد أنها لا تسعى إلى المواجهة مع تركيا.
6: في المقابل أعلن وزير العدل التركي أنه طلب من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لملاحقته دوليا بتهمة الإبادة الجماعية، وذلك بشأن أسطول غزة. في سوريا أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تملي على سوريا تحالفاتها، ورأى الشيباني أنه من المبكر مناقشة أي اتفاق مع إسرائيل.
5: أفادت تقارير بأن المواطنين الروس بدأوا في سحب أموالهم من البنوك وسط مخاوف من أن يلجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصادرة المدخرات لتمويل الحرب ضد أوكرانيا.
6: ماذا الآن في أحوال الطقس؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى نهاية الأسبوع، لا سيما في المناطق الداخلية وعلى الجبال، ورطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد الشعور بالحر. في ختام راديو رما تذكير بالعناوين: سلام من صور، وجود الجيش في الجنوب حضور للسيادة، الرئيس عون يواصل زيارته إيطاليا وهيكل إلى روما قريبا، مسعد بولس، واشنطن عازمة على تجفيف تمويل حزب الله، والحزب يرد معلنا اعتزازه بعلاقته مع إيران. إسرائيل: قضينا على قادة في قوة الرضوان ووحدة بدر في لبنان. وزير الطاقة يتناول التغذية بالكهرباء ويقول: التدقيق الجنائي لن يشمل البواخر فقط. مصرف لبنان يعمم بضرورة منح كل مودع رقما موحدا. قالباف: محور المقاومة أقوى من أي وقت مضى. ونشرة حمراء تركية بحق نتنياهو. وكان في راديو رما أيضا خاص راديو رما مع الخبير العسكري العميد المتقاعد ناجم لاعب والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: آخ خير، شو في؟
2: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
3: من فوق ليه بدعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: لك شوب وحريق وفطيس، تبري تبري تبري تاع.
0: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
6: الاصطدام والتصادم مع أي كان، سواء كان من جهة إيران أو من جهة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية، وعرفت سلطنة عمان حقيقة على مدار التاريخ أنها تسعى إلى مسار السلام وترسيخ هذا المسار في المنطقة حتى لا تضطرب وحتى لا تؤدي إلى صدامات سواء كان هنا أو هناك. والمضيق هرمز طبعا، هذا المضيق الذي أصبح يعني مشكلة حقيقية في الحرب على إيران، ولم يكن هناك أصلا ولم تكن هناك أصلا هذه المشكلة قبل ذلك، فحدث نوع من الإرباك الاقتصادي في العالم نتيجة هذا اختلاف بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية حول سياسة تسيير هذا المضيق، فأحدث نوعا من الإرباك في المنطقة بين الدول، من جهة يعني إيران ومن جهة أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، ومن جهة أخرى سلطنة عمان وجدت نفسها أمام هذا المسار الجديد، وبالتالي هي الآن تسعى إلى أن تكون عنصراً إيجابياً لا سلبياً.
7: في هذا الإطار، كيف يمكن الدبلوماسية العمانية التوازن بين كونها شريك في عملية السلام ومفاوض مع إيران وأيضاً دولة عبور لمضيق هرمز؟
6: سلطنة عمان لها علاقات جيدة وممتازة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تاريخياً، وكذلك لها علاقات يعني تاريخية وممتازة أيضاً مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيمكنها من خلال هذه العلاقات الجيدة والممتازة أيضا مع دول المنطقة، فيمكن أن تلعب وتقوم بدور أساسي يعني ومركزي في هذه القضية من خلال إيجاد حل يعني متوازن ومتوافق مع الجميع. يمكن من خلاله أن ترضى إيران بهذا المسار الجديد، وكذلك الولايات المتحدة يمكن أن تتنازل قليلا يعني عن موقفها المتشدد تجاه يعني الحل الذي يمكن أن يكون بين سلطنة عمان وإيران حول إيجاد مسار جديد يمكن أن يكون بديلا للمسار القديم، بما أن هناك خلافا عميقا بين أمريكا وإيران حول المسار القديم وما له من إشكالات متعددة حول قضية الألغام البحرية وفرض الرسوم وغير ذلك، فيمكن أن يكون لسلطان عمان حقيقة يعني دور أساسي ومركزي في إيجاد حل يعني متناسب ومتوازن من خلال ثقلها السياسي المعروف بالتسامح ومعروف بالتقارب ومعروف بالرزانة والرصانة. ف فيمكن أنه من خلال سياستها الخارجية المعروفة أن تقنع الجانبين الإيراني والأمريكي في إيجاد حل هذه المشكلة خلال الأيام القادمة.
7: إذن وفقا لذلك، هل يمكن أن تتوصل مسقط إلى شكل اتفاق مناسب يعالج الإشكاليات التي تحيط بملف مضيق هرمز؟
6: نعم يمكن ذلك، لأن سلطنة عمان لها دور حقيقة تاريخي ومركزي، ولها أيضا يمكن لها يعني سياستها المعروفة من خلال علاقاتها الواسعة المتوازنة مع الدول المنطقة والدول الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يمكن من خلال هذه السياسة وممكن من خلال إيجاد مقترح أيضا مقترحات جديدة يمكن أن ترغي الطرفين المتخاصمين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا يعني ليس مستحيلا يعني حقيقة يعني على سلطنة عمان، فلها يعني أدوار كثيرة جدا في إيجاد الحلول لمشاكل عويصة، وهذا المشكل أيضا يمكن أن تخرج منه بسلام، خاصة أنها طرف في المعادلة هذه، يعني أنها طرف أساسي، لأن مضيق هرمز جانب منه عماني وجانب منه إيراني، والولايات المتحدة الأمريكية وقفت يعني صدا منيعا ضد إيران في المقام الأول، ورغم أنها يعني تشير وتعمل إشارات يعني سلبية ضد سلطنة عمان، لكن أتوقع أن سلطنة عمان يعني ستخرج من هذه المشكلة بسلام إن شاء الله من خلال هذه السياسة التي علمتنا خلال السنوات الماضية أنها تتبع سياسة التدرج أو سياسة التوازن أو سياسة التسامح أو سميها ما شئت من الأسماء، لكنها هي لا تريد أن تصطدم بشكل أو بآخر مع أي طرف من أطراف الصراع في المنطقة، لأن هذا حقيقة يؤدي إلى صدام أكبر ومشاكل أعمق وهي في غنى عنها حقيقة.
7: وما هي العراقيل الحالية التي تؤجل إعلان اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة في المضيق؟
6: توقع أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المشكلة الحقيقية في إيجاد حل لهذه المشكلة، يعني فالولايات المتحدة الأمريكية تريد حلا يرضيها في المقام الأول، ولا يعني تلتفت إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا إلى سلطنة عمان في هذا المجال، فهي تريد أمل مصالحها أولا، ثم بعد ذلك إن استفادت إيران استفادت أو استفادت سلطنة عمان استفادت حتى لو شيئا قليلا، لكن إيران لا يعني يتوافق على هذا الطرح، لأنها تريد يعني أن تكون عنصرا أساسيا في المعادلة. الآن يعني تتمسك بموقفها، لا تتنازل عن أي شيء يمكن أن يخص سيادتها. كذلك سلطنة عمان أيضا، طبعا إيران تستخدم القوة أحيانا لفرض إرادتها، على عكس عمان طبعا سلطنة عمان فهي لا تريد أيضا أن يهضم حقها، وفي الوقت نفسه هي تدافع عن أيضا سيادتها البحرية و أمنها البحري والأقليمي بصفة عامة، وبالتالي العارف المشكلة الحقيقية هي الولايات المتحدة الأمريكية التي فرضت نفسها بقوة في المنطقة وأرادت من خلال هذه المشكلة أن تطرح حلولا ترضيها، يعني هي في المقابل الأول دون احتساب للدول الأخرى ويعني سيادتها وكذلك في المنطقة، ولم تستشر هي الولايات المتحدة الأمريكية لا في حربها على إيران ولا في طرحها للحلول ولا يعني حتى في حصارها البحري الآن الموجود يعني على إيران وتحديدها سلطنة عمان، فكل ذلك هي تتصرف يعني وحدها يعني قوة عظمى وعالمية في المنطقة دون استشارة الدول الأخرى، وكأنها تقول للدول الأخرى يجب عليكم أن تقبلوا بما أفرضه عليكم من حلول، وخاصة ولعل إعلان ترامب يعني مضيق هرمز يعني الأرض الأمريكية يعني هذا دليل على أن العجرفة والقوة الإمبريالية هذه التي تسيطر على المنطقة دون يعني اعتبار بسيادات الدول الأخرى وغير ذلك، فهذا هو المشكل الأساس، عدم وجود حل لمضيق هرمز. لو تتنازل الولايات المتحدة عن كبريائها وعن علوها وتتناقش بسياسة الصبر والتنازل، تستخدم هذه السياسة الصبر والتنازل من جهة، فإن الجمهورية الإسلامية ستتفهم الأمر وكذلك تدخل سلطات عمان وحتى الدول الأخرى تشارك في إيجاد حل سريع لمضيق هرمز الذي ضرب الآن مشكلة حقيقية لهذا الأمر. يعني
8: يعمل الجيش الأمريكي على تأمين حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز من خلال عملية سرية كشفت عنها وسائل إعلام أمريكية. وقال مسؤول إن الجيش أنشأ ممرا ملاحيا عبر المضيق يتيح عبور ما يقرب من 20 ناقلة نفط باستخدام مسار جنوبي بمحاذاة الساحل العماني، فيما تقترب كمية النفط من 10 ملايين برميل يوميا، أي ما يقارب نصف حجم التدفقات التي كانت تمر قبل اندلاع الحرب.
7: تدار القوى المكلفة بتأمين الملاحة في مضيق هرمز من مقر قيادة الجيش الأمريكي في قاعدة فورت براغ بولاية نورث كارولينا، وتضع قوائم يومية بالسفن التي تستعد لمغادرة الخليج عبر مضيق هرمز باتجاه بحر العرب، إلى جانب قوائم بالناقلات الفارغة التي تتحرك في الاتجاه المعاكس. وتسيطر الولايات المتحدة على الممر الجنوبي منذ شهرين، وتعبر السفن وفق توجيهات عسكرية أمريكية، بينما توفر القوات الجوية حماية لمواجهة تهديدات محتملة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة الإيرانية.
8: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة اللواء دكتور محمد قشقوش، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. أهلا بك معنا عبر أثير سبوتنيك سيادة اللواء. وبداية، كيف تقيمون طبيعة العملية التي ينفذها الجيش الأمريكي لتأمين حركة ناقلة النفط عبر مضيق هرمز؟
9: أهلا بحضرتكم السادة المسامحة. دعينا نبدأ من الجيوستراتيجي، لأنها هي الكلمة العليا، الجغرافيا هي تتكلم حاليا. يعني مضيق هرمز احنا عارفين مخرجه، يسيطر عليه ايران من الشمال وسلطنة عمان من الجنوب، ويمتد غربا الساحل الشمالي كله ايران، الساحل الجنوبي كل دول الخليج، ثم ايران في نهايته. يعني عشان نخرج من مضيق هرمز المجرى الملاحي للخروج محدود، بتحد الجزر الصغيرة، ولكن يعتبر الممر الشمالي أقرب للساحل الإيراني في اتجاه المخرج إلى المحيط الهندي، والممر الجنوبي الأقل محدودية في اتجاه سلطنة عمان ومنها إلى بحر العرب إلى المحيط الهندي أيضا. الفكرة الأمريكية بنيت على إن هل ممكن الممر الجنوبي يطور أكثر جنوبية بحيث يقدر يستوعب عدد أكبر من السفن القادمة من الساحل الجنوبي للخليج لكل الدول العربية أو الملاحة الدولية اللي جاية للمواني العربية. الكلام ده بدأت الولايات المتحدة من مدة، والمؤنفين العسكريين كانوا أصحاب الكلمة العليا يعني. وتم هذا التطوير وبدأت العبور، ولكن بقوافل محدودة، مش زي قناة السويس. قناة السويس تستوعب في اليوم المرور عدد دلوقتي يتعدى 60-70 ناقلة، ولكن الممر المحدود بالنسبة لسلطنة عمان بيستوعب عدد محدود في قافلة واحدة تعبر ليلا من النور من الغرب إلى الشرق إلى المخرج إلى بحر العرب إلى المحيط الهندي، ثم تتوزع بقى إما جنوبا في اتجاه أفريقيا أو غربا في اتجاه جنوب شرق آسيا وآسيا. العكس بيتم للقوافل الفارغة، للناقلات الفارغة اللي هتدخل من مدخل الممر إلى عمق الخليج، دي بتتم برضو مجمعة بشكل معين، يعني فرادة عبارة عن كونفوي صغير يدخل ويحمل، لكن هذا الموضوع في بدايته. ولكن هذا يعتبر نفاذ للإمكانيات الأمريكية والتفكير الأمريكي لكسر جزء كبير من جزء مهم من اختراق مضيق هرمز، لأن الساحل الإيراني الأبعد بعيد، الإمكانيات العسكرية الإيرانية محدودة، ولكن محدودة بمعنى أن ما فيش رادارات ذات عمق أكبر، ما فيش سفن، ما فيش بحرية أمريكية، ما فيش بحرية إيرانية، ولكن الحرس الثوري يمتلك سفن صغيرة ويمتلك زوارق صغيرة تستطيع أن تعترض الممر من مقربة بالنسبة له.
8: إذن إلى أي مدى يمثل إنشاء ممر ملاحي جنوبي بمحاذاة الساحل العماني مراوغة تكتيكية أمريكية لتجاوز عقبة الجانب الإيراني؟ والمعلوم أن هذا الجزء ضيق بسبب الجزر الصغيرة كما تفضلت، وربما لا يكون مناسبا لمرور الناقلات العملاقة.
9: بالتأكيد أنا مع حضرتك تماما، ده يعتبر كسر للحصار الإيراني، ولكنه ليس كسر مطلق لأن الممر محدود في جزر، ولكن ده يقدر يقول أن هناك إمكانية تسريب أعداد كنبويات صغيرة، قوافل صغيرة من الساحل الجنوبي إلى هذا الاتجاه ذهابا وعودة للفرق. ده يعتبر كسر لإحكام السيطرة الإيرانية. نقدر نقول أن دلوقتي السيطرة الإيرانية غير كاملة، يعني ده الولايات المتحدة بتهدف ليه، بالإضافة إلى أن القيادة المركزية ما تركتش الموضوع بالشكل ده، دعمت السيطرة على هذا المكان وتوزع على كل الخليج كمان بالقوات الجوية، بالحروب السيبرانية، بالإلكترونيات، بالأطراف، بالعمل الاستخباراتية، وبالتالي ولكن المستقبل القريب سيفصل عن شيء ما. هل ستقبل إيران هذا أم ستقوم أو يكلف الحرس الثوري بأعمال تعرضية أو أعمال هجومية أو مسيرات تستهدف القوافل الصغيرة؟
8: بالحديث عن هذه النقطة سيادة اللواء، كيف يمكن تنظيم حركة ما بين 15 إلى 20 نقلة يوميا في قوافل دون أن تتحول هذه القوافل إلى أهداف سهلة للهجمات؟ وحضرتك تحدثت عن قدرات الحرس الثوري واحتمال عدم قبول إيران بهذا الأمر.
9: القوافل المحدودة في الممر المحدود بتعمل نوع من التكدس، حركة فيها نوع من التكدس، وبالتالي ممكن تكون الأهداف أسهل للجانب الإيراني. أعتقد هم سيفكروا بهذا الشكل، إذا فكروا في التصعيد لإفشال إغلاق المضيق سيفكروا بهذا الشكل، يستخدم يجمع معلومات استخبارية جيدة، القوارب السريعة تروح وتبص، السفن القريبة، لكن هيعتمد في هذه الحالة على المسيرات بالدرجة الأولى، يعني هيعتمد بالمسيرات إن هو يعترض ويستهدف هذه القوافل. وإذا تم هذا الكلام ممكن يتم، يعني لو تم إعطاب سفينة أو اثنين أو ثلاثة في هذا الممر المحدود يمكن يوقف الممر بشكل جزئي، وإذا تصاعد ممكن يوقفه بشكل كلي.
8: في ضوء هذه المعطيات، هل يعني حديث المسؤولين الأمريكيين عن السيطرة على الممر الجنوبي، هل يعني ذلك أن واشنطن فرضت واقعا عسكريا جديدا في مضيق هرمز؟
9: بالتأكيد فرضت واقع جديد ما كانش موجود، وإذا استمر المهندسين العسكريين الأمريكيين في تطوير الممر الجنوبي من ناحية التوسيع أو التعميق سيكون ده بالنسبة لهم يعني صعب الموضوع على الجانب الإيراني، وهذا ممكن خاصة إن إحنا عندنا لو رجعنا برضو للجيوستراتيجي عندنا ممر يربط الخليج بسلطنة عمان من خلال قناة، يعني إذا فكرنا في إحياء هذا الممر يبقى ده تسرب جديد كبير مش متعرض لمدخل هرمز خالص، يعني يكون من جنوب الخليج عبر الممر اللي اقترح من الساحل الإمارات عبر سلطنة عمان إلى بحر العرب، وده اللي كان تم، يعني كانت الفكرة دي اللي كانت قبل كده تطورت فيما بعد إلى خط يربط من السعودية إلى البحر الأحمر إلى ينبع، يعني إذا أغلق مضيق هرمز كان فيه التفكير في سلطنة عمان، إذا كان باب المندب سيكون عائق يبقى الخط البديل هو المملكة العربية السعودية ينبع إلى البحر الأحمر. سيظل إغلاق باب المندب وهرمز تحدي للملاحة الدولية، والتحدي المقابل كيف تفتح تلك الممرات عنوة أو بالاتفاقيات السياسية وهذا هو الأفضل، أو الممرات البديلة رغم أن بعضها مكلف، لأن هناك تفكير صعب أن تبقى فيه قناة جديدة تربط المملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر أسوة بقناة السويس، قناة السويس كلها 160 كيلو، لكن من المملكة للبحر الأحمر آلاف الكيلومترات، ولكن التفكير الجيوستراتيجي لا يتوقف عند حد معين.
8: برأيك هل تمثل هذه العملية العسكرية الأمريكية حلا مؤقتا لتأمين تدفقات الطاقة، أم قد تكون مقدمة لمواجهات عسكرية أوسع بين الولايات المتحدة وإيران؟
9: الاثنين واردين زي حد ما تفضلتي، قد يكون حل جزء للطاقة ما لم تستطيع إيران أن تعرقله، وإذا تقدمت إيران وعرقلته زي ما اتفقنا سيكون فتح اتجاه لتصعيد عسكري أكبر ستندمج فيه القيادة المركزية الأمريكية بشكل أكبر ضد إيران كنوع من العقاب. نتمنى أن المباحثات السياسية والأطراف المعاونة باكستان، تركيا، مصر، قطر، وكل من يتمنى أن هذه المشكلة تحل لصالح الملاحة الدولية، الاقتصاد الدولي، يعني أن صوت العقل يقدم على صوت الانتقام.
7: طالبت تركيا إسرائيل إلى وقف الهجمات المتهورة التي تقوم بها قواتها في سوريا والالتزام بالقانون الدولي، معتبرة أن ذلك يمثل ضرورة لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة. وشددت وزارة الدفاع التركية في بيان على أن أنقرة ستواصل حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها ودعم جهود تحقيق بنية مستقرة وآمنة، معربة عن رفضها للهجمات التي تنتهك سيادة دمشق.
8: ونفت الدفاع التركي الاتهامات الإسرائيلية بشأن وجود عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور الجوية بمحافظة إدلب السورية التي استهدفتها إسرائيل مؤخرا، ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير أكثر واقعية وفعالية تجاه التصرفات الإسرائيلية التي تهدد السلام والاستقرار، محذرة من ترسيخ فكرة أن التدخلات العسكرية الإسرائيلية ضد دول المنطقة يمكن أن تصبح أمرا معتادا ومقبولا. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من حلب رئيس مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية الأستاذ أحمد رمضان. أهلا بك معنا، وبداية ما المفهوم من تصعيد الخطاب بين أنقرة وتل أبيب عقب الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور؟
10: أهلا وسهلا بك. أهلا بك. يعني لا شك أن هناك حالة جديدة الآن موجودة في سوريا تتمثل في انكفاء النفوذ الإيراني الذي كان يهيمن على الجغرافيا السورية للحدود، وكذلك هناك تغيرات في طبيعة القوى الإقليمية التي تحاول أن تتمدد في المنطقة، وهناك شعور إسرائيلي بأن تركيا تحاول أن تبسط نفوذها في أكبر مساحة ممكنة في سوريا، ولذلك تحاول إسرائيل أولا عبر الاجتياحات والغارات في جنوب سوريا أن تقطع الطريق بين الشمال والجنوب، بمعنى آخر لا تستطيع الآن تركيا أن تتحرك أن تتصل بدول الخليج والمملكة العربية السعودية، وأيضا الاتجاه المعاكس تعمل على إيقافه كذلك، وبالتالي هناك صراع على النفوذ الآن بين القوتين التركية والإسرائيلية، وأعتقد أن إسرائيل أرادت أن توصل رسالة، بمعنى آخر تستخدم سوريا كصندوق بديل في صراعها مع قوى إقليمية أخرى، وأحد أسباب هذا الصراع هو محاولة ملء الفراغ الذي تخلفه إيران الآن في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد.
8: إذن ما دلالة وصف وزارة الدفاع التركية للهجمات الإسرائيلية بأنها متهورة، وهل نشهد صراعا بالوكالة على الأراضي السورية؟
10: أعتقد أن تركيا لا تميل أو لا ترغب بالذهاب إلى خوض صراع مسلح مع إسرائيل، خاصة أن الجانب التركي يشعر أن من مصلحة نتنياهو الآن فتح معارك جديدة، لأن ذلك سيشكل عامل إنقاذ له بسبب الوضع الداخلي وقرب الانتخابات، وأيضا حظوظ نتنياهو المتراجعة في مسألة الاستمرار في قيادة الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي هي لا تريد أن تمنحه هذه الفرصة، لكن هي في النهاية تشعر الآن أن نتنياهو يمكن أن يتحرك أكثر فأكثر، بمعنى آخر هو الآن ضرب منطقة تبعد حوالي 90 كيلومتر عن الحدود التركية، وهذا يعني يدخل ضمن المجال الحيوي للأمن القومي التركي، وإذا ما استمر التصعيد يمكن أن يقترب أكثر إلى الحدود، وبالتالي تحرك الأمريكان الأتراك الآن عبر إدارة ترامب للضغط على نتنياهو لوقف هذه الهجمات وعدم التصعيد، خاصة أن الطرفين الأمريكي والإسرائيلي يقتربان من انتخابات مفصلية لكليهما، وتركيا لا ترغب بالتصعيد لكنها أيضا لا ترغب بأن تمكن إسرائيل ونتنياهو من فرض قواعد لعبة جديدة في المنطقة وفي سوريا تحديدا.
8: أستاذ أحمد، تركيا نفت وجود وفد عسكري لها داخل قاعدة أبو الظهور، هل يكفي هذا النفي لاحتواء التوتر أم أن الخلاف بين الطرفين أعمق من مسألة الوجود العسكري؟
10: القاعدة الحقيقة هي خارج الخدمة منذ سنوات، وليس هناك أي يعني وجود في داخلها، وهذا أحد أسباب أنه لم تكن هناك إصابات أو ضحايا، لكن هناك حديث عن أن الجانب التركي يمكن أن يقيم قاعدة عسكرية أو يتواجد في هذا المطار ضمن اتفاقية مع وزارة الدفاع السورية تتضمن عملية إعادة تأهيل للقوات والمنشآت العسكرية. بمعنى آخر هذا الوجود لا يشكل قاعدة خارجية بمقدار ما هو يشكل نوع من التعاون العسكري الآن التركي السوري، لأن تركيا معنية بمساعدة الجيش السوري الجديد على إعادة التأهيل والتدريب وإعادة ترتيب البنية الداخلية للقوات بعد انهيار الجيش السابق تماما. وبالتالي تحاول إسرائيل الآن ليس فقط يعني منع تركيا من التواجد، الحقيقة التوجه الإسرائيلي أبعد من ذلك، وهو منع سوريا من أن تكون لديها قوة عسكرية نظامية. حتى عندما حلقت طائرات عسكرية قديمة نسبيا في سماء إدلب، بمعنى حلقت في شمال سوريا، اعترضت إسرائيل واعتبرت هذا يشكل تهديدا عليها، بمعنى هي تريد أن لا تكون هناك أي قوة عسكرية موجودة في سوريا، وهذا الأمر يشكل مشكلة كبيرة. ونعلم جيدا أن هناك أيضا مساعدات يعني وتدريب دخلت به روسيا كذلك الآن، هناك قوات سورية وبالفعل يتدربون الآن من الجيش الجديد يتدربون في روسيا، وروسيا معنية كذلك أيضا بإعادة تأهيل الجيش السوري الذي ما زال يعتمد يعني العقيدة القتالية وفق النظام الروسي وليس وفق النظام الغربي.
8: في تقديرك لماذا تعتبر إسرائيل هذا الدعم تهديدا مباشرا لأمنها رغم تكرار القيادة السورية قولها أنها غير معنية باستهداف إسرائيل؟
10: لأن إسرائيل تريد أن تكون الدول المحيطة بها بشكل عام ضعيفة، وهي ترفض أن يعني أي قوة أو أي دولة تعيد بناء قوتها العسكرية حتى وإن كانت قادة دفاعية. نعلم أن القوة العسكرية السورية هي دفاعية بحتة الآن، لا تملك أي قدرات هجومية، وحتى في الحالة الدفاعية هي ضعيفة يعني ما زالت محدودة. وبالتالي الجانب الآن الإسرائيلي يريد أن يضغط أكثر فأكثر لإبقاء سوريا لا تملك أي قوة عسكرية بما فيها القدرة على حفظ الأمن الداخلي، يعني بمعنى أن إسرائيل لا تريد أن يتمكن الجيش السوري حتى من حماية الحدود السورية، ليس فقط الحدود الجنوبية، لأنها تريد أن تشجع الآن أي قوة خارجة عن نطاق الدولة للبقاء والاستمرار ولاستمرار إضعاف سوريا وخلق حالة عدم استقرار، وهو للأسف يعني يلتقي مع الهدف السابق لإيران في سوريا. وبينما الدول الأخرى التي تتعاون معها الدولة السورية الجديدة تسعى لبناء دولة سورية قوية يعني لديها القدرة على حماية حدودها وسيادتها.
8: برأيك هل تسعى إسرائيل من خلال هذه الضربات إلى وضع خطوط حمراء أمام أي

0: جديد، ولذلك انفتحت على لبنان رغم تدخل حزب الله سابقا في سوريا، وانفتحت كذلك ايضا على العراق من تدخل الجيوش الايرانيه، ولديها يعني انفتاح حصل ايضا كبير مع روسيا واعاده تنظيم العلاقات بين الدوله السوريه والدوله الروسيه. وبالتالي كل هذه الانفراجات التي حصلت في المسار الدبلوماسي السوري ازعج الاسرائيلي الذي كان يعتقد ان سوريا ستغرق في مستنقع الازمات لعقود وليس لسنوات، لعقود قادمات. وبالتالي يعني يحاول الان باستخدام القوى العسكريه وباستخدام الضغط اعاقه هذه العمليه بشكل او اخر. وبالتالي الهدف ابعد من العلاقه السوريه التركيه، تركيا دوله جاره لسوريا لديها اكثر من 900 كيلومتر من الحدود، وهي الدولة دفعت ثمنا كبيرا أيضا خلال سنوات الثورة السورية من أمنها واستقرارها ومن استيعابها للاجئين. وبالتالي هي معنية الآن بأن تكون سوريا دولة مستقرة وآمنة وتستطيع أن تستوعب اللاجئين الذين خرجوا إلى تركيا حوالي 4 مليون نسمة، وأيضا تبني علاقات اقتصادية وسياسية مستقرة بين البلدين.
1: إذن إلى أي درجة يمكن أن يؤدي تكرار الضربات الإسرائيلية داخل سوريا إلى احتكاك عسكري مباشر بين القوات التركية والإسرائيلية؟
0: أعتقد أن إذا نتنياهو لم يستمع للنصائح التي أعطته إياها إدارة ترامب واستمر بعملية التصعيد مع اقتراب الانتخابات الحاسمة في إسرائيل، فتركيا لديها وسائل عديدة للرد، ليس بالضرورة الضرب العسكري المباشر أو خوض اشتباك مباشر مع إسرائيل، لكن هي تملك مروحة من الخيارات ونتنياهو يملك ذلك. وأعتقد أنها يمكن أن تتسبب يعني بأزمة لهو لحكومته، وربما تؤدي إلى سقوطه بأسرع مما هو متوقع. ولذلك حسابات نتنياهو ستكون دقيقة في هذا المجال. تركيا دولة ليست عادية، لديها علاقات وثيقة هي إحدى دول الناتو المركزية، ولديها أيضا علاقات إقليمية وثيقة، والآن لديها اتفاق مكة، ولديها علاقات أيضا متميزة مع مصر بدأتها الآن في إعادة ترتيب نسيج المنطقة. وبالتالي يعني هذا يقلق الإسرائيلي من ناحية، وأيضا يضعه في خانة الحسابات الدقيقة قبل أن نقدم على أي خطوة.
2: ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 47 مليار و300 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 29.6% مقارنة بنحو 36 مليار و500 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة. واصلت التحويلات ارتفاعها في مصر خلال يونيو من العام الحالي، حيث زادت بنسبة 15.6% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 4 مليارات و200 مليون دولار مقابل 3 مليارات و600 مليون دولار في يونيو عام 2025. وتعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري إلى جانب إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات.
3: وأعلن البنك المركزي المصري سابقا ارتفاع صافي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يقرب من 56.3 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، مقارنة بنحو 55.7 مليار دولار بنهاية شهر يونيو. كما تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.3% بنهاية 2025 مقابل 42.4% نهاية سبتمبر الماضي. ومع كل هذا التحسن في الأرقام، إلا أن سعر الدولار يشهد ارتفاعات طفيفة داخل البنوك مقابل الجنيه المصري.
2: من القاهرة تنضم إلينا الباحثة الاقتصادية أستاذة نورهان محمد يوسف بعد التحية. ما الأسباب وراء القفز القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الأخيرة؟
4: وإحنا بالفعل يعني ملحوظ جدا أن إحنا أمام لفتة في تحويلات المصريين بالخارج، اللي هي امبارح سجلت 47.3 مليار دولار في العام المالي 2026، وده معدل نمو يعني يقارب 30% 29.6. أنا حسن هي مرتبطة بمجموعة عوامل، وأولها استقرار سوق الصرف والقضاء بدرجة كبيرة على الفجوة ما بين السعر الرسمي والسوق الموازية. فقبل استقرار سوق الصرف والابتعاد عن السوق السوداء، كان في

0: كبير جدا ما بين السعر الرسمي وسعر الدولار في السوق الموازية. لما حصل استقرار في السوق أصبح تحويل الأموال جزء كبير جدا من خلال البنوك والقنوات الرسمية أصبح أكثر جاذبية، بالتالي جزء كبير جدا من التحويلات بدل ما هي كانت موجودة بالفعل لكن ما كانتش بتمر عبر الجهاز المصرفي، لا ابتدى المصريين بالخارج تحويل دخول إيثارهم داخل مصر وعن طريق القنوات الرسمية، وده أدى إلى تحسن الثقة في النظام المصرفي وسهولة التعامل بالعملة الأجنبية.
1: وإلى أي مدى ساهم استقرار سوق الصرف والقضاء على الفجوة بين السعر الرسمي والموازي في زيادة التحويلات أو زيادة التحويلات عبر القنوات الرسمية؟
0: خلينا نتكلم الأول في أن في فرق ما بين زيادة التحويلات نفسها وبين عودة التحويلات إلى القنوات الرسمية، لأن لما يكون عندنا سعر رسمي وسعر موازي بفارق كبير المواطن بيتوجه بطبيعة الحال إن هو يبحث عن القناة اللي تحقق له أكثر قيمة أو عائد للدولار، لكن لما الفجوة دي تختفي أو تتقلص بصورة كبيرة الحافز ده بيتراجع، وبالتالي بيصبح البنك أو شركة تحويل الأموال أكثر منطقية وأمانا، وبالتالي ده اللي حصل. جزء كبير من الزيادة اللي احنا شايفينها هو نتيجة إعادة توجيه التدفقات النقدية إلى الجهاز المصرفي الرسمي.
1: رغم تسجيل تحويلات المصريين بالخارج مستويات قياسية وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، لماذا يزداد سعر الدولار أمام الجنيه؟
0: خلينا نوضح نقطة مهمة جدا، إن ارتفاع التحويلات والاحتياطي لا يعني بالضرورة انخفاض سعر الدولار، لأن سعر الصرف بيتحدد وفق العرض والطلب على الدولار، بمعنى إننا مش بنبص بس على كمية الدولارات اللي داخلة مصر لكن إحنا بنبص على حجم الطلب عليها، فإحنا في مصر عندنا طلب كبير جدا على الدولار علشان تمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية وخدمة الدين واحتياجات الشركات المختلفة. فبافتراض مثلا لو دخل الاقتصاد 10 مليار دولار في نفس الوقت كان الطلب على الدولار 12 مليار دولار، هيفضل عندنا ضغط على سعر الصرف رغم ان التدفقات الدخلة كبيرة. بالتالي احنا مش بالضرورة العامل الحاسم هو تحويلات الخارجين او الاحتياطي، لكن توازن العرض والطلب هو هيكون العامل الحاسم في تحديد سعر الصرف في مصر.
1: إذن هل زيادة حجم الاحتياطي الأجنبي تعني بالضرورة قوة الجنيه المصري؟
0: نعم بالتأكيد، هو مؤشر إيجابي وقوي جدا على قدرة الاقتصاد إن هو يواجه الضغوط الخارجية، لكن مش مؤشر قوي أو مش بالضرورة مباشر على ارتفاع قيمة الجنيه. الاحتياطي عندنا في الأصل هو مخزون الأصول الأجنبية للبنك المركزي، والوظيفة الأساسية إنه يوفر القدرة على الوفاء والالتزام بالديون الخارجية وإن إحنا نمتص صدمات وندعم استقرار سوق الصرف. بس سعر الدولار زي ما قلت هو بيتحدد على العرض والطلب والتوقعات، وفي عوامل تانية يعني ممكن تحدده زي الصادرات، السياحة، الاستثمار الأجنبي المباشر، إيرادات الخدمات، فما ينفعش إن احنا نربط ده بده. عشان كده احنا ممكن نشوف الاحتياطي بيرتفع لكن في نفس الوقت الدولار مازال بيتحرك لأعلى.
1: أستاذة نورهان، رغم تزايد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، هل يمكن الاعتماد على هذه التدفقات باعتبارها مصدرا مستداما للعملة؟
0: هي مصدر مهم جدا للعملة الأجنبية لكن ما ينفعش نعتمد عليها لوحدها كمصدر مستدام، لأن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة الحكومية مختلفة عن التحويلات أو الاستثمار الأجنبي المباشر، لأن المستثمر الأجنبي اللي بيشتري أدوات الدين المصرية بيحسب العائد اللي هيحصل عليه وبيحسب مخاطر سعر الصرف والمخاطر الاقتصادية وكذلك المخاطر الجيوسياسية اللي بنتعرض لها، فلو العائد مرتفع والجنيه مستقر هيكون الاستثمار جذاب طبعا ويحصل تدفق نقدي كبير، لكن لو حصلت أزمة عالمية أو توتر جيوسياسي زي ما حصل أو كده، أو حتى المستثمر الأجنبي توقع انخفاض اكبر في قيمه الجنيه، بالتالي جزء كبير من الاموال دي بيخرج. علشان كده احنا بنسميها الاموال الساخنه او الهوت ماني، لان هي بتيجي وتخرج بسهوله، وده حصل طبعا في الفترات اللي حصلت لما حصل توترات عالميه اقليميه، اسواق ناشئه كتير جدا خرق جزء كبير من الاستثمارات بتاعتها من الاسواق.
2: عالم سبوتنيك مستمر معكم، والان موعدكم مع جوله حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو دمر باستخدام قنابل انزلاقية ثقيلة دمر موقعا مؤقتا للقوات الأوكرانية في خيرسون بالمنطقة الخاضعة لسيطرة نظام كييف. كما دمرت القوات الجوية الروسية مواقع أخرى للقوات الأوكرانية باستخدام قنابل جوية انزلاقية في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما قصفت القوات الروسية مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلاغو فاتونوي التابعة لمقاطعة خاركوف.
1: عطلت القوات الروسية منشأة صناعية تابعة للقوات الأوكرانية في بلدة بروفاريا قرب كييف عبر سلسلة من غارات الطائرات المسيرة. وجاء في بيان الوزارة أن طواقم الطائرات المسيرة نفذت غارات دقيقة على منشأة صناعية تابعة للقوات الأوكرانية أدت إلى تعطيل منشأة العدو بشكل كامل ودائم. وأشارت الوزارة إلى أن اللقطات المصورة تظهر عدة مناطق من الدخان والنيران الكثيفة داخل المنشأة المتضررة.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال فلسطيني قال إنه قائد فصيل الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية خلال غارة استهدفت منطقة النصيرات وسط قطاع غزة. وقال بيان الجيش الإسرائيلي إن قواته استهدفت صبحي سامي محمود شحدوت الذي شارك في هجوم 7 أكتوبر 2023، مشيرا إلى أنه شارك في احتجاز الأسرى الإسرائيليين وكذلك في مراسم إطلاق سراحهم وتسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
1: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير أقسام الأسيرات الفلسطينيات في سجون الدامون قرب مدينة حيفا. وخلال الجولة رد بن غفير على شكوى إحدى الأسيرات بشأن ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة بتصريحات اعتبر فيها أن معاناتهن أمر متوقع، مؤكدا تمسكه بسياسة التشدد تجاه الأسرى والأسيرات. وأعرب الوزير الإسرائيلي عن تأييده للإجراءات المتخذة داخل السجون وتطرق إلى مشروع قانون إعدام الأسرى، معتبرا أنه يشكل وسيلة ردع للفلسطينيين ويهدف إلى الحد من تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين.
2: أفادت وزارة الدفاع الصينية بأن القوات الجوية الصينية والإماراتية ستجري تدريبات جوية مشتركة تحت اسم درع الصقر 2026. وذكرت الوزارة أن التدريبات ستجرى في النصف الثاني من أغسطس وحتى منتصف سبتمبر المقبل في مقاطعة خوتان بمنطقة شينجيانغ اليوغورية ذاتية الحكم. وستشمل التدريبات دروسا وتطبيقات عملية في مجال الطيران، وتهدف إلى تحسين القدرات الفنية والتكتيكية للوحدات المشاركة وتعميق التعاون العملي بين جيشي البلدين.
1: الآن إلى الأخبار الاقتصادية. تتجه أسعار النفط لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع استمرار الجمود بين واشنطن وطهران، مما يعطل تدفق الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غارب تكساس الوسيط لشهر أكتوبر المقبل بنسبة 0.50% إلى $86.40 للبرميل بعد مكاسب 2.3% يوم الخميس، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت للشهر نفسه بنسبة 0.29% إلى $93.51 للبرميل بعد صعود 2.4% في الجلسة الماضية. وارتفع سعر برنت على مدى الأيام الخمسة الماضية بأكثر من 7%، والخام الأمريكي بما يزيد على 8% ليصل إلى أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو 2026.
2: صعدت أسعار الذهب متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مدعومة بتراجع الدولار. وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر المقبل بنسبة 3/4% ليقترب من $4,606 للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 3/4% أيضا ليتجاوز $4,550 للأوقية. وحقق المعدن مكاسب بلغت 3.6% منذ بداية الأسبوع، ويتجه الدولار لتكبد خسارة أسبوعية، مما جعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
1: ارتفع سعر البيتكوين بقوة وتجاوز حاجز $77,000 لأول مرة منذ 26 من مايو الماضي، وارتفع سعر البيتكوين بنسبة 8.26% ليصل إلى $77.2، وبذلك تكون العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم قد تجاوزت مستوى $77,000، كما أظهرت بيانات بوابة كوين ماركت كاب التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 منصة تداول أن سعر البيتكوين صعد بنسبة 8.22% ليبلغ متوسط قدره $77.163.
2: قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية سليم الركابي إن العراق يصدر ما يصل إلى 2.1 مليون برميل من النفط يوميا عبر موانئ تقع في الجزء الجنوبي من البلاد على ساحل الخليج. وأشار الركابي إلى أن هناك 150,000 برميل إضافية من النفط الخام تصدر يوميا إلى السوق العالمية عبر ميناء جيهان التركي المطل على البحر الأبيض المتوسط. وذكر أن الصادرات عبر ميناء جيهان تشهد نموا مستمرا، وتعمل الوزارة على زيادة قدرة خط أنابيب النفط المؤدي إلى الميناء التركي لتصل إلى 750,000 برميل يوميا.
1: نقلت مجموعة موانئ دبي العالمية 500,000 حاوية نمطية قياس 20 قدم عبر دول مجلس التعاون الخليجي من خلال شبكة النقل البري والسكك الحديدية التابعة لها منذ مارس أذار الماضي، ومع الاضطرابات التي تشهدها مسارات الشحن الإقليمية. يعكس هذا الارتفاع سعي أصحاب البضائع وخطوط الشحن إلى إيجاد طرق بديلة لنقل البضائع عبر المنطقة، وتدعم الشبكة حالياً نحو 3,000 حركة شاحنة يومية، فيما أضافت المجموعة مؤخراً 700 شاحنة لتعزيز قدراتها في نقل البضائع عبر الحدود والنقل المحلي.
2: والآن إلى جديد أخبار الرياضة. تغلب الهلال على مضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف نظيفة في افتتاح منافسات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي. أحرز الثلاثية الصربي سيرجي سافيتيتش وسلطان مندش وناصر الدوسري في اللقاء الذي استضافه ملعب مدينة المجمع الرياضية، ورفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين، بينما بقي الفيحاء بدون نقاط بعد خسارتين متتاليتين.
1: خسر فريق درابزن سبور التركي أمام ضيفه فرانكا فورو روسي المجري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب الدوري الفاصل المؤهل إلى مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي. وشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع درابزن وظهر في أكثر من مناسبة، وسيطر الفريق التركي على معظم أوقات المباراة، لكن الفريق الهنغاري استغل الفرص التي عززت أفضليته في المباراة، وأصبح درابزن مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب لحسم بطاقة التأهل إلى مرحلة الدوري.
2: قال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه يتابع الإجراءات التأديبية التي بدأها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بحق المدير الفني حسام حسن ومدير المنتخب إبراهيم حسن واللاعب مصطفى زيكو على خلفية تصريحاتهم عقب مواجهة الأرجنتين في كأس العالم. وأكد الاتحاد المصري في بيان على احترامه الكامل للوائح الاتحاد الدولي وإجراءاته، وأوضح أنه سيقدم الردود والمذكرات القانونية اللازمة في المواعيد المحددة، مع التأكيد على دعمه ومساندته للتوأم ولمصطفى زيكو ودفاع عن حقوق الكرة المصرية عبر القنوات الرسمية. بعد الفاصل نناقش زواج النفحة، مصطلح جديد يشعل الجدل حول الزواج في مصر.
3: إذاعة سبوتنيك على الموجة 93.6 FM في لبنان و93.3 FM في سوريا و92.5 FM في ليبيا.
1: عودة مرة أخرى إليكم. عالم سبوتنيك مستمرون وزواج النفحة، حيث أكدت دار الإفتاء المصرية على حرمة ما يسمى بزواج النفحة لما ينطوي عليه من مفاسد كبرى. وأرجع مفتي الديار المصرية دكتور نظير عياد فتوى إلى غياب الولي وعدم التوثيق الرسمي وإخفائه وعدم إعلانه، وجعل نسب الأولاد إلى أبيهم راجعا إلى الاختيار والتشهير، معتبرا كل ذلك مخالفا للمقاصد الشرعية المرعية في عقد الزواج التي جاءت بها الشريعة الإسلامية.
2: جاء ذلك خلال رد على سؤال طالب بالجامعة إلى دار الإفتاء قال فيها إنه طلب الزواج من زميلته وفق بنود تتضمن إعطائها مبلغا محددا من المال كمقدم صداق، مع النص في العقد على مبلغ آخر من المال كمؤخر صداق لها، بالإضافة إلى ذلك إن حدث حمل وإنجاب قد يعترف بالأبناء، وأن يطلقها في أي وقت يريد، وأن يكون العقد وفق الشريعة الإسلامية بحيث لا يكون نكاح متعة. وأضاف السائل أن العقد يتم بمباشرة المرأة البالغة بنفسها دون وليها ودون الإعلان ودون التوثيق لدى الجهات الرسمية.
1: من القاهرة ينضم إلينا دكتور السعيد محمد علي العالم الأزهري الجليل. بعد التحية دكتور، ما الحكم الشرعي الدقيق لما يسمى زواج النفحة، وما الأسباب التي دفعت دار الإفتاء إلى تحريم الأقدام عليه؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا المصطلح الحديث زواج النفحة أو كما يسميه البعض ليس من الإسلام في شيء، وهو خارج على شريعة الإسلام فيما يتعلق بالزواج، حيث إن الزواج في الإسلام له أركانه وله شروطه وله ملامحه ومعالمه التي تحدده عن غيره من الأنكحة الفاسدة والتي كانت قبل الإسلام وما زالت، وللأسف الشديد أخذت تظهر بمسميات جديدة ما أنزل الله بها من سلطان. المهم أن نعرف جميعا السادة المشاهدون والمستمعون والمتابعون، لابد أن نعرف أن الزواج في الإسلام يقوم على أركان، هذه الأركان تجعله زواجا شرعيا، فإذا خلا شرط من هذه الشروط صار هذا الزواج فاسدا وباطلا، ولا يصح أن نقول عليه زواجا شرعيا وإن جاز عند البعض. من هذه الأركان وأهمها الإيجاب والقبول، يعني الموافقة بين الزوج وبين ولي الزوجة، وليس وبين الزوجة، وبين ولي الزوجة، وإذن فيتحتم أن يكون هناك ولي، وهذا هو الشرط الثاني، الإيجاب والقبول ثم الولي، لأنه منوط به أن يؤدي هذه المهمة نحو بناته أو محارمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الثيب حتى تستأمر، يعني أن يؤخذ برأيها. وإذن فهناك حرية أيضا تضاف إلى هذا، حرية الرغبة أو عدم الرغبة في الاقتران بشخص ما، سواء من جانب الزوج أو من جانب الزوجة. الشرط الثالث هو المهر، وهو ما يسمى في الشريعة الإسلامية أو في القرآن الكريم بالصداق، قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أيضا من هذه الشروط المهمة الشهود، أن يكون هناك شهود عدل، وأؤكد على كلمة عدل حتى لا يؤتى بأي شهود من الزملاء أو من يتاجرون بالشهادة كمن يشهدون الزور والعياذ بالله. لا، يشترط في الشهود أن يكونوا شهود عدل، يعني يؤدون الشهادة كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم أضاف الفقهاء في أوقات متأخرة عندما خربت الزمم اشترطوا شرطا أخيرا وهو التوثيق، والتوثيق يقتضي أن يكون الزواج زواجا شرعيا لدى المحاكم على يد مأذون شرعي، ويسجل هذا في المحاكم حتى لا ندع فرصة لمن يريد التلاعب من جهة الزوج أو من جهة الزوجة، إذ هذا غير متروك للأشخاص، وإنما هو أمر مقرر في الشريعة الإسلامية قررته الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وعلى هذا صار العلماء منذ عهد أو صار المسلمون منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. ومن خلال التوثيق يكون ما يسمى بالإشهار، والإشهار يعني الإعلان، وهو ما يسمى عندنا بحفل الزفاف أو عقد القران أو ما شابه ذلك. الناظر في زواج النفحة أو ما يسمى بهذا الاسم يرى أنه ليس على هذا النحو الشرعي، إذ إنه يفتقد للكثير من هذه الأركان أو الشروط. وقد راجعت فتوى دار الإفتاء المصرية فوجدتها فتوى رصينة، جزا الله خيرا مفتي الديار الدكتور نظير عياد، الذي أكد أن عقد النكاح المسمى بزواج النفحة يحرم إبرامه ابتداء لما ينطوي عليه من مفاسد كبرى، وأن الاعتراف بنسب الأبناء لا يخضع للاختيار، وهذا ما عليه زواج النفحة. وأضاف في الفتوى أن أهم تلك المفاسد التي تحرم ذلك العقد هو غياب الولي وعدم التوثيق الرسمي وإخفاؤه وعدم إعلانه، وجعل النسب إلى الأب محل اختيار، وهذا مخالف للمقاصد الشرعية المعتبرة المرعية في عقد الزواج في الإسلام. من هنا نقول إن الزواج في الإسلام يتضمن المودة والرحمة والسكن وحفظ الحقوق ودفع المفاسد ومنع الاحتيال ونفي التهم وإزالة الشبهات، ونتفق مع فتوى دار الإفتاء المصرية تماما، ولا عبرة بإطلاق الناس على عقد الزواج أسماء جديدة حتى وإن كانت بهذا المسمى نفحة، فهذا لا يحل المحرم.
1: إذن هل يمكن للمرأة البالغة أن تعقد زواجها بنفسها دون ولي وفقا للمذاهب الفقهية؟
4: إذا توقف الأمر على يعني كانت كل الشروط متوفرة وكل الأركان متوفرة وتوقفنا عند هذا الأمر، امرأة لا يريد أبوها مثلا أن يزوجها ولا يريد أخوها أن يزوجها، وتوقف الأمر على هذا، يجوز عند بعض الفقهاء، لكن لا يكون هذا مدخلا لعقد زواج غير شرعي بحجة أن أحد الفقهاء أجاز أن تزوج المرأة نفسها أو الفتاة نفسها.
1: وكيف ينظر الشرع إلى استخدام أسماء أو مسميات جديدة لعقود الزواج؟ وهل العبرة بالاسم أم بحقيقة العقد وشروطه وآثاره؟
4: العبرة بالمضمون وليس بالشكل، لأننا قد نتفق على مسميات، ولذلك قالوا لا مشاحة في المصطلحات، لكن المهم والأهم هو المضمون، وهذا في مصلحة الزوجين ومصلحة الأسرتين ومصلحة العائلتين ومصلحة الأبناء من بعد.
2: بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. سعدنا بصحبتكم نوران عطلة وجيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
5: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
1: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
5: نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: في حياتنا تتشكل المساحات،
7: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
6: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
7: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
6: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
7: فأهلا بك في
6: مساحة حرة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، أقدمها لكم أنا نوران عطلة. في مفارقة مقلقة قد تشكل تهديدا للتراث الثقافي والإنساني، بدأت شركات الذكاء الاصطناعي توجها جديدا نحو شراء الكتب الورقية النادرة بهدف مسح محتواها رقميا. المسح الرقمي لمحتوى الكتب القديمة النادرة قد يفهم منه للوهلة الأولى توفير نسخ رقمية لهذه الكتب القديمة التي تحمل بين طياتها عبق التاريخ الثقافي والإنساني، غير أن الأمر ليس بهذه البساطة، لأن شركات الذكاء الاصطناعي تلجأ لمسح الكتب النادرة رقمياً من أجل تدريب نماذجها اللغوية الكبيرة لتكون أكثر دقة قبل أن تقوم هذه الشركات بإتلاف النسخ الورقية تماماً. وهنا يكمن الخطر، لأن هذه العملية التي يطلق عليها المسح التدميري لكتب نادرة قد لا توجد منها سوى نسخ محدودة، يهدد بمحو جزء من التاريخ الإنساني والثقافي في سباق تجاري وتكنولوجي متسارع. تأتي هذه الممارسة في وقت تواجه فيه شركات الذكاء الاصطناعي دعاوى متزايدة تتعلق بحقوق النشر، بعدما اتهمت شركات مثل ميتا وأنتروبيك باستخدام كتب رقمية محمية بحقوق الملكية الفكرية في تدريب نماذجها. إذن فما هو السبيل لحماية التراث الثقافي والإنساني في ظل الثورة الهائلة في عالم الذكاء الاصطناعي؟ للتعليق معنا دكتور فهد الشريف، مهندس نظم معلومات وذكاء اصطناعي. بعد التحية دكتور فهد، لماذا تلجأ شركات الذكاء الاصطناعي لتدريب نماذجها اعتمادا على الكتب الورقية القديمة بدلا من الاعتماد على النسخ الرقمية؟
8: طيب لماذا تلجأ الشركات زي ما قلنا لتدريب النماذج الكبيرة على الكتب القديمة؟ نظرا لأننا المصادر اللي أنا كنت بدرب عليها النماذج عندي من خلال الإنترنت أو من خلال المصادر الموجودة، بدأ نوصل لمرحلة نضوب المصادر دي، فأنا محتاج مصادر جديدة عشان أبدأ أدرب النماذج عليها. فاتجهت أغلب الشركات للكتب التراث أو الكتب القديمة عشان تقوم بتدريب النماذج الكبيرة عليها. المشكلة في الموضوع ده نقطتين مهمين. النقطة الأولى التعامل مع المحتوى الأثري أو الكتب القديمة. اغلب الشركات طبعا عشان خاطر يسرع موضوع السكاننج او ياخد الداتا والاو سي ار ويدخلها عنده على النموذج، ممكن كتاب يتم فك الكتاب من او تقطيعه في شكل صفحات او كذا حتى يتم ادخاله على هذه النماذج. فطبعا قصة التعامل مع الأثر دي لازم تكون تحت إشراف وتحت مثلا جهة ليها الصلاحية زي وزارة الثقافة عشان تضمن إن الأثر أو الكتاب القديم يظل زي ما هو بعد ما يتم عملية إدخاله على النماذج اللغات الكبيرة.
9: ولكن تفضل يا دكتور تفضل.
8: في بعد تاني، ده بعد طويل المدى وبعد خطير. انا عندي ببساطه كده، لو انا اخذت نموذج في شخص داخل على تشات جي بي تي او جيميناي وبيساله سؤال معين عن حدث تاريخي مثلا، فهو بياخد الاجابه من هذا النموذج وبيفترض انها صحيحه. نسبه كبيره من الناس ما بتدورش وراء المصدر اللي اخذ منه هذه المعلومه. طيب لو انا بتكلم عن حدث تاريخي، وهذا الحدث التاريخي له وثيقه تاريخيه، وهذه الوثيقه التاريخيه تم تدميرها او تم اتلافها مع مرور الزمن، تم تغيير هذه المعلومه لاي سبب، في هذه الحاله لو انا سالت على نفس الحدث للنموذج، الاجابه هتكون ايه؟ هتكون هل هي اللي كانت موجوده في الاثر اللي تم تغييره، ولا هتكون الاجابه اللي هي المدخله بشكل خاطئ او تم تغييرها من خلال النموذج؟ اتفضل، دي كان البعد الثاني.
9: ولكن لماذا تلجأ شركات الذكاء الاصطناعي لاتلاف الكتب القديمه النادره؟
8: لا طبعا، ما هو الامر هنا يعني ممكن نقول انه غير لو هنفترض حسن النيه انه غير مقصود، فالكتاب عشان يدخل على النماذج لازم الكتاب يتفك، لازم الكتاب يتم تقطيع الاوراق بورقه ويتم عمل مسح ضوئي ليه ثم ادخاله على النموذج. فبالتالي بعد ما اعمل هذه العمليه واعيد احاول اعيد الكتاب لاصله طبعا هتكون صعبه، لكن اتلافه وتدميره تماما هي النقطه دي علامه الاستفهام. الطبيعي ان انا بعد ما باخد المعلومه وبغذي بها النموذج برجع الكتاب لاصله او بسيبه. يمكن هنا في كان تجربه هنا موجوده الان يمكن بقى لها 4-5 سنوات في مصر، اللي بيتم من خلال وزاره الثقافه وزاره الاتصالات على التراث المصري، ان كل التراث يتم رقمنته ووضعه تمام في اطار في نموذج من ضمن نماذج اللارج لانجوج مودلز الموجوده هنا في مصر مع الاحتفاظ بالاثر. فهنا بنقول ان لازم لو انا بشتغل على اثر او كتاب قديم لازم تكون في جهه مخوله تضمن استمرار او سلامه المحتوى بعد ادخاله على هذه النماذج.
9: هل من بدائل اخرى غير الطريقه التي ذكرتها حضرتك حتى لا تتعرض هذه المخطوطات والكتب النادره المتعلقه بالتاريخ الانساني والثقافي للتلف او التدمير؟
8: عشان كده لازم يكون في جهه رقابيه، يعني مثلا اغلب الاثار والمخطوطات بتكون مملوكه للدوله من خلال وزاره الثقافه مثلا او وزاره الاثار. فاي تعامل مع هذا الاثر او مع هذا المخطوطه او الورق المهم لازم يتم من خلال هذه الجهه. ان انا مثلا لو هنفترض مثال، انا كشركه اكس عايز ارقمن اعمل رقمنه لهذه المخطوطات، يتم استلامها وتسليمها بنفس المحتوى وبنفس الحاله.
9: إذن الأمر كله ربما يخضع لرقابة دقيقة على هذه النماذج أو التدريب للنماذج اعتمادا على الكتب الورقية القديمة.
8: بالضبط. يمكن لو اعطيت حضرتك مثال بسيط، يعني احنا دايما كل الان الناس بتستخدم الفوتو جنريشن الخاص بالجيميناي او هذه الاشياء. لو انا اخذت مخطوطه وادخلتها على احد هذه النماذج ثم دمرت هذه المخطوطه ثم انشات صوره من هذه المخطوطه مع تغيير شيء بسيط، مع مرور الزمن لما حضرتك ترجعي تطلبي المخطوطه اللي هتشوفيها مش هتشوفي المخطوطه الاصليه، هتشوفي المخطوطه المعدله. طيب كيف اعرف ان دي تم تعديلها؟ ما فيش اي دليل في هذه النقطه. وهذه من ضمن الاشياء الخطيره جدا اللي ممكن مع مرور الزمن يتم تغيير كثير من الحقائق فيها.
9: لو توضح حضرتك اكثر بشرح مبسط ما المقصود بعمليه تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام الكتب القديمه المكتوبه بايد بشريه؟
8: تمام، حول حضرتك. يمكن احنا استاذ في كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعه بن سويف، ومن ضمن الاشياء اللي احنا بندرسها بشكل بسيط تعلم الاله او ازاي ان انا اعلم او ادرب النموذج. ببساطه لو انا اعطيت النموذج مجموعه من البيانات لقرارات عملاء بناء على ظروف معينه ودربته على عدد كثير من هذه البيانات، لو انا اتيت بعد كده وسالت النموذج لو عندك هذه الحاله من العميل ماذا سوف يكون قراره، سيقوم بالتنبؤ ويعطينا القرار بناء على تدريبه للبيانات السابقة. نفس فكرة الكتب، أنا لما بدرب مثلا النموذج وبدخل كتب كثير من الرياضيات مثلا بالمعادلات بالحالات بهذه الأشياء، النموذج بيقوم برقمنة هذه المحتوى وتخزينه داخل الشبكات العصبية الخاصة به واكتشاف العلاقات الدلالية بين المعادلات وبين الموضوعات وبعضها، بحيث أن أنا بعد كده لما أجي أسأله سؤال يبدأ يحلل هذا السؤال ويقوم بإنشاء الإجابة بناء على المحتوى اللي تم إدخاله لي قبل كده. ده يمكن ببساطة فكرة تدريب النموذج. فأنا بيتم تدريب النماذج أولا بشكل أولي بسميها البري تريننج على البيانات كلها بشكل عام، ثم نبدأ بعد كده مرحلة الفاين تيونينج وهي تخصيصه لخدمة مجال معين. يعني أنا عايز مثلا أخلي هذا النموذج يخدم القضاء، فبعد ما عملت التدريب الأولي بعمل تدريب تاني اسمه فاين تيونينج على البيانات القضائية، فبالتالي لما أقدر أسأله على أي حالة قضائية يستطيع استكشاف أو اكتشاف العلاقات بين القوانين وبعضها ويعطيني الحل المقترح. فبالتالي دون التدريب النموذج لن يستطيع الإجابة أو إنشاء البيانات المطلوبة.
9: إذن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بواسطة أعمال كتبت بأيد بشرية يسهم في زيادة كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي، أليس كذلك؟
8: طبعا، لان انا كل ما بعطي نموذج الذكاء الاصطناعي بيانات جديده وبشكل مختلف وبشكل ما شافوش قبل كده، هتلاقي ان البيانات اللي هتطلع بشكل افضل وقدرته على الاستكشاف والاجابه بتكون بشكل افضل بكتير. طبعا
9: اذا تحدثنا عن شركه امازون، يعني كانت في البدايه بدات في الاساس كمتجر للكتب، والان هي تشتري الكتب النادره وتمسحها ضوئيا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ثم ترسل هذه الكتب النادرة للتدوير ومن ثم الإتلاف، وذلك كله بحسب تقارير صحفية. كيف يمكن فهم هذه المفارقة؟
8: هي أمازون من ضمن أنها طبعا كوميرشال بورتال، أو أن هي كانت يعني اللي هو بورتال تجاري بيبيع. نعم. ليها طبعا خدمات بتاعتها الـ AWS الأمازون سيرفرز، بتستضيف كمية كبيرة من اللارج لانجويج مودلز، وناس كثيرة بتستخدمها لاستضافة المواقع واستضافة النماذج اللغات الكبيرة. فهي بتحاول أن هي تدرب النماذج الخاصة بها على بيانات أكثر، فبالتالي تكون الكفاءة الخاصة بها أفضل من منافساتها من اللارج لانجويج مودلز أو نماذج اللغات الكبيرة الأخرى. فهي ده اتجاه منطقي ان انا عايز احسن النموذج الخاص بي. هي الفكره علامه الاستفهام التعامل مع الكتب. انا لما هتلف الكتاب اللي هو النادر، اولا انا من اين حصلت عليه هذه النقطه؟ هل الكتاب بالنسخه سليمه او غير سليمه؟ هل البيانات اللي موجوده فيه صحيحه او لا؟ فهذه نقط مهمه، لان انا لو انا بتكلم على جهه حكوميه بتحاول رقمنه المحتوى الخاص بيها، كلام منطقي ان انا باخد المستند السليم وبرقمنه وبعيده ثاني مره ثانيه للمكان. لكن مثلا لو امازون اخذت كتاب وارد ان يكون في مشكله او في تعديل او في بيانات خاطئه، مين اللي هيضمن ان هذه البيانات سليمه او لا؟ حتى لو تم اتلافه او ما دام ما فيش جهه رقابيه تضمن ان هذا المحتوى سليم، اذا ما لا استطيع الحكم على الاجابه التي سوف اسالها للارج لانجويج مودلز ويجيب عليها. يعني لو سالته مثلا حرب 73 هيقول لي 1973 بناء على الداتا اللي اوريدي كانت موجوده عنده. طب هنفترض ان انا غذيته بيانات تانية بقول ان الحرب دي كانت 74 مش 73، هيجاوبك يقول لك انها 74.
9: اذا من كلام حضرتك ليس كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي كتشات جي بي تي او جيميناي او كلود او غيرها دقيقه.
8: طبعا لا، هي كانت زمان بتخش في مشكله الهلوسه زي ما بيقولوا، اللي هي الاجابات الخاطئه، مع كثره التدريب يتم تحسين النتائج. فلازم يكون في verification أو تأكد أن هذه الإجابة صحيحة أو لا.
9: إذن أي شخص يعتمد في معلوماته أو في عمله أو دراسته على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي ذكرناها كتشات جي بي تي أو جيميناي أو كلود أو غيرها، لا يمكنه الاعتماد على دقة هذه المعلومات من خلال هذه التطبيقات، لابد من التدقيق أيضا على هذه المعلومات أو على هذه التطبيقات.
8: طيب لو احنا بنتكلم في حالة البحث العلمي المفروض، او حتى في التدريس في الكليات، احنا دايما كنت يعني من ضمن الاشياء اللي احنا بناكد عليها للطلاب، لو انا طلبت من الطالب انه ما يستخدمش ادوات الذكاء الاصطناعي، فانا كده يعني بطرح عليه او بامره بامر ضرب من الجنون زي ما بيقولوا يعني. فلا، انا عايزك تستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي بس تخليها الاسيستنت بتاعك، مش تحل مكانك. يعني يقدر الذكاء الاصطناعي يقدر يساعدك، يقدر يفهمك، يقدر يشرح لك، لكن ما يحلش مكانك. يعني ما اقدرش اقول مثلا انا عايز تعمل لي بحث عن 1 2 3 4 فيمشي، طبعا هو الذكاء الاصطناعي هيروح يجيب من الريسورسز الموجوده عنده، لكن انا كباحث لازم قبل ما اكتب كلمه واحده داخل البحث اللي انا هكتبه اتاكد من المصدر الخاص بي، وهي دي فكره السيتيشن او الريفرنس، ان انا لازم بس يعني لازم عندي ان انا باكد المعلومه عن طريق الريفرنس او المرجع الخاص بيها. لكن للاسف اليومين دول المشكله ان ناس كتير بتستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي انها بتحل محل الشخص، وهذه هي المشكله.
9: اشكرك شكرا جزيلا لك دكتور فهد الشريف، مهندس نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي، كنت معنا من القاهره. مستمعينا مستمرون معكم في حلقة مساحة حرة، نذهب إلى فصل وبعدها نستكمل معكم هذه الحلقة.
3: أهم القضايا العربية والدولية تتابعونها عبر أثير إذاعة سبوتنيك على الموجة FM عبر الموجات 93.6 في لبنان، 93.3 في سوريا، 92.5 في ليبيا، وعبر موقعنا الإلكتروني arabic.ae.
9: وعودة مرة أخرى لحلقة مساحة حرة، ونتحدث عن رقمنة المخطوطات والكتب النادرة. ينضم إلينا دكتور إبراهيم درويش الكاتب الصحفي. بعد التحية دكتور إبراهيم، يعني ما مدى خطورة ما تقوم به شركات الذكاء الاصطناعي من تحويل الكتب القديمة لنماذج رقمية ثم إتلاف الطبعات الورقية الأصلية، وذلك بحسب تقارير صحفية؟
10: أهلا بحضرتك. بلا شك أن الذكاء الاصطناعي الأول مهم جدا، هو أحد علوم الحاسوب وله فوائد متعددة، وأصبح صحة العصر والدنيا كلها شغالة على الذكاء الاصطناعي، لتطوير البحث العلمي، تطوير تشخيص الأمراض، لتطوير التعليم، لاتخاذ القرارات السريعة، كل عدلي ولا حرك شيء، الفوائد التي تعود على مستخدم الذكاء الاصطناعي، وكل دول العالم بتسعى جاهدة إلى يعني تطبيقات الذكاء الاصطناعي. الشركات التكنولوجية طبعا كل حاجة، إذا لم تكن هناك قوانين ملزمة لشركات تكنولوجية ممكن تنقلب ضدها. الكلام اللي جاي بقى ما يسمى المسح الإتلافي، اللي هي لبعض الشركات التكنولوجية بدأت يعني تأخذ الكتب النادرة اللي هي ما قد تكون فيها نسخ بسيطة جدا لا تعتبر تاريخ الأمة وتاريخ العالم، هذه الكتب عشان تعمل لها مسح ضوئي، كان ممكن تعمل لها مسح ضوئي يعني عادي بتقليب اليد أو تقليب حافظ على ورق، للأسف بتساعد بتقطع التكعيب اللي بتاع الكتاب وتفصص الكتاب، وبالتالي يعني على ما تاخد المسح الضوئي بتاعه يكون الكتاب الوثيقة التاريخية دي اندثرت واتلفت، وبالتالي دي مشكلة، لأن في الآخر انت بتدمري تاريخ الأمة كلها وتاريخ العالم كله لو انت محيت التاريخ. لأن النهاردة الذكاء الاصطناعي ده لو انت حصل لا قدر الله أي شيء في ينهي الذكاء الاصطناعي أي صيب أي يعني اقتناص ولا حاجة، إذا ما عندكيش انت الأساس اللي تجيبه منه تاني. فالكتاب الورقي لحد سنة 22 كان هو ما زال هو الكتاب المعتمد والمرجع المعتمد، واللي هو حتى الناس كان ما تيجي تقرأ الكتاب كانت تعمل عليه كده هوامش كمان وتكتب عليه بعض النقاط المهمة اللي هي كمان تعتبر تاريخ العالم تاريخ الأمة. وده شيء كون النهاردة الشركات عشان بيسموها الاقتناص أو القرصنة على هذه الكتب النادرة، إنها تشتري الكتب النادرة بأرخص الأسمان، تستغل المعارض أو الكتب المباعة على الأرصفة وتجمعها وتعمل لها عملية يعني مسح ضوئي، ويريد تحافظ عليها ولكن بتتلفها، ده من الخطورة بمكان اللي منحتاج يعني تكون واقفة من كل الدنيا كلها، بحيث إن هي تحاول تحافظ على تاريخ العالم كله من خلال هذه القرصنة. يعني
9: هل عملية رقمنة المخطوطات والكتب النادرة تغني عن المخطوطات الورقية الأصلية التي تحمل عبق التاريخ بداخلها، بداية من الورق ونوع الحبر وغيره من تفاصيل اعتدنا عليها من قديم الأزل؟
10: بلا شك، زي ما انت حضرتك تقول بالضبط، ان الكتاب مش كتاب مجرد كتاب معلومات، ده الورق، الحبر، حتى طريقة الكتابة، الخط نفسه شكله ايه، دي ذاكرة أمة، ذاكرة عالم. انت فاكر انت التتار والمغول لما ضم المكتبات العراق ورموها في البحر وغيره، انت بتضيع تاريخ. فكذلك لما انت النهارده تهدمي او تمحي تاريخ أمة أو تاريخ عرب أو تاريخ أي إن كان من خلال هذه الكتب النادرة الورقية. في الآخر أنت أصبحت احتكار للمعلومة لهذه الشركات، وممكن هذه المعلومات تكون مضللة بما بعد، أقدر ألعب فيها زي ما أنا عايز. لكن وجود الكتاب الأصلي اللي هو يمكن يرجع له الباحثين ويقدر يعني يشوف المصدر المعلومة الصحيحة، بيبقى ضابط للمعلومات وضابط ما يحصلش تخريف للذكاء الاصطناعي. النهارده الذكاء الاصطناعي ساعات يقول لك كده هذه المعلومه قد تكون غير صحيحه. طب وما يدريني المعلومه صحيحه غير صحيحه؟ اذا كان هناك كتاب موثق ومرقب، ولذلك مهم جدا احنا يكون هناك ميثاق شرف لك قوانين رادعه ان الكتب النادره دي لازم يحافظ عليها، ولازم يكون يعني يتعمل منها نسخ معينه بحيث ان يعني ما تضحش في ظل الهمجيه ديت. بالاضافه ان الناس نخلي بالنا من جماعه بتوع المعارض اللي ما تبيعوش اذا كان خاصه شركات تكنولوجيه بكميات كبيره وكتب نادره، وهناك ضوابط للبيع والشراء، وهنا في ميثاق اخلاقي. كل دي امور بنقولها خاصه لاصحاب المكتبات العربيه وللدول العربيه عشان نحافظ على تراثنا وهويتنا العربيه من الانبثار او من الاتلاف او من التلاعب بها لو دخلت في خلال الشركات اللي هي الشركات التكنولوجيه اللي شغاله بهذا المسار الضوئي. وانت عارفه القضيه الشهيره اللي اتحكم بحوالي نص مليار دولار على برضه موضوع الخرسانه ديت، وعايزه تهرب من الموضوع فبتعمل اسلاف لكل الكتب النادره. ما هتمسكها منين؟ ما تعرفيش مصدر المعلومه جايه منين. وبالتالي ده موضوع جد خطير، دي هويه العالم محتاجين كلنا، زي ما احنا محتاجين تطوير الذكاء الاصطناعي، لكن في نفس الوقت محتاجين نحافظ على التاريخ بتاعنا ونحافظ على هويتنا ونحافظ على يعني التطور التاريخي، بحيث ان الناس كلها ترجع. احنا معانا عندنا على فكره التاريخ الاسلامي، التاريخ العربي فيه مخطوطات كبيره ومخطوطات قد تكون فرديه. النهارده المخطوطات دي كلها ولو اتخذت واتدمرت او تم اتلفها انت هترجعي تاني منين؟ وبعدين ترجعي حتى كمان تقول ده انا اصلي كذا الامور. انت عارف ساعات الهويه التاريخيه ودي كلها امور جايه من وثائق ومعلومات. انت عارفه حتى قضيه طابه لما جت الدوله المصريه بتثبت حقها التاريخي راحت لجميع المكتبات في كل العالم عشان تجيب حقوقها التاريخيه. النهارده ممكن انت النهارده المكتبات دي يحصل لها قرصنه ويحصل لهذه الوثائق اتلاف، يبقى انت كمان بتضيعي تاريخ وحقوق وثقافه وامر في منتهى الخطوره. محتاجين كل يعني يكون هناك وقفه وتنبيه للناس ان الذكاء الاصطناعي مهم، لكن مخاطر الذكاء الاصطناعي علينا الا نفقد هويتنا ولا نفقد تاريخنا، ونحافظ على هويتنا الثقافيه بان احنا كل الكتب النادره تنباع بحساب ولا تباع الا اذا كان هناك يعني مواثيق وقوانين ملزمه انها تحافظ على هذه الكتب، ويبقى في حتى طريقه مسح ضوئي تحافظ عليها ولا يتم اتلافها مهما كان الامر.
9: هل هذا يعتبر مقصود للقضاء على التراث العربي والتراث الإسلامي والمخطوطات النادرة أم غير مقصود وغير متعمد؟ إلى أي مدى يؤثر إتلاف هذه الطبعات الأصلية للكتب النادرة على توثيق التاريخ الإنساني والثقافي؟
10: يعني احنا خلينا نتكلم بشكل أكثر يعني حرفية. احنا ما نقولش في يعني مستهدف غير مستهدف، احنا يجب أن يكون هناك حرص في التعامل. كل أمة لها كتبها التاريخية ومخطوطاتها النادرة اللي موجودة في متاحفها وموجودة في مكاتبها. علينا ان احنا لما نيجي نحافظ يعني نقول للناس خلي بالكم هذه الكتب نادرة لا تباع الا تحت ضوابط معينة، وخاصة دي الكتب اللي فيها يعني اعداد محدودة، ولما يتم نشوف مين الشركة اللي هتاخدها، وبرضه يبقى في شيء من الاطمئنان اليها، وتعمل كمان تبقى ملزمة ان هي في اثناء نقلها او تحويلها الى يعني الاي يكون ملزمه بعدم اتلافها وعدم يعني اهدار او اتلاف، لان انت عايز ايه بتشيل التكعيب وتقطع الاوراق عشان يكون هناك سهوله في عشان تكلفه سهوله في عمليه المسح الضوئي، ده على طول بيخسر الكتاب ويخسر المخطوطات. وبالتالي مهم جدا ان يكون هناك حرص، الحرص ده واجب حتى لو كان الامر غير مقصود، لكن لو ما بالك كمان مقصود يبقى انا كان الحرص يكون اوجب، ويكون هناك قوانين ملزمه للدوله داخل الدوله بالإضافة إلى أن يكون ده كمان منظمة اليونسكو، يعني نتمنى كمان ليها مسؤولة عن الثقافة والعلوم في العالم يكون لها دور زي ما تحفظ الآثار التاريخية والمناطق التاريخية ونسجلها، لأن دي تعتبر يعني ذاكرة العالم وذاكرة الأمة، كذلك الثقافة العربية أو الثقافة الإسلامية أو الثقافة أيا كان، الحضارات كلها لها حضارات وثقافات ومخطوطات وكتب، كلها احنا كل واحد حريص على ثقافته. احنا مع التطوير ومع الانجاز ومع الذكاء الاصطناعي، لكن في نفس الوقت ضد اي اتلاف، ضد اي طمس الهوية، ضد التلاعب بالتاريخ، ضد التخريف باسم الذكاء الاصطناعي، لان في الاخر لو انت خدت المعلومات الاصلية وديتها لي وغيرتيها انت ممكن تبقى معلومات مضللة، والناس اللي تسمع مني تسمع معلومات مضللة. لذلك ساعات الناس بعض الناس تستخدم الذكاء الاصطناعي يعني بنفس طيبة ومتخيلة ممكن ما يغلطش، لا ممكن الذكاء الاصطناعي يغلط ويبقى فيه بعض المعلومات الخاطئة، لأن هو برضو قد يكون التغذية بتاعته غير سليمة في بعض الأمور. قد يكون هناك دي شركات دلوقتي بقت أصبح شركات فيها يعني فيها احتكار كمان للمعلومات، احتكار للكتب النادرة. أنت بتعملي بتسلمي تاريخ كله لمجموعات الله أعلم بها، هل هي مدى النوايا بتاعتها شكلها إيه؟ في الآخر إحنا علينا أن يكون في قوانين ملزمة، في تفعيل، في رفع وعي، وبنعرف الناس اللي ما حد يشتري ما يشتريش بالبالك كده كتب كتير مع بعضها. لازم يكون هناك ثقافة من خلال وزارة الثقافة ووزارة التعليم ووزارة الإعلام نص الضوء على أهمية الكتب التاريخية والوثائق التاريخية اللي بتهم أي دولة وتهم أي هوية عربية أو إسلامية.
9: إذن هل ما ذكرته حضرتك يقع تحت مسؤولية الدول التي تنتمي إليها هذه المخطوطات النادرة؟
10: بلا شك طبعا احنا لأن ساعات في مغريات كثيرة، يعني أنت ممكن بعض الناس يبيع كتب قديمة نادرة لا تعرف قيمتها بأبخس الأسماء، وفي ناس اللي بيشتريها بتشتريها ساعات مستعدة تدفع فيها المبالغ طائلة. فبعض تحت موضوع الربح والخسارة أو يعني الشيء اللي انت الاستثمار، في ناس ما مش عارفة خطورة القضية، زي تعرف لما تشتري كده وثائق الأفلام كلها خلاص انت خدت المحتوى كله، خدت مش عارف البرامج بتاعت خدتيه. فانا عايز احنا عايزين احنا مع حتى يوريت يتم كمان تكوين شركات عربية وشركات إسلامية وشركات مصرية للتكنولوجيا تكون دورها في التوثيق هي والمحافظة على التراث وتوثيقه وترقيمه، بحيث أنه يكون يعني مصدر لتصحيح المعلومة، ما ننتظرش المعلومة تجينا من الخارج، مش هتجينا من أمننا، مش هقول شركات أسماء شركات سنين بس بالكلام، لكن إحنا كل واحد أدرى بهويته ومشروعاته الوطنية، لأن إحنا في الآخر مش هنقدر نوقف الرقمنة ولا هنقدر نوقف الذكاء الاصطناعي. الدنيا ماشية أكثر يعني بسرعة كبيرة، إحنا بنسبق الزمن مع التطور التكنولوجي ده. إحنا كمان أيضا بهمنا إن إحنا نحافظ على تراثنا وهويتنا وثقافتنا ومخطوطاتنا النادرة، لأن هي في الآخر بتحفظ لنا حقوقنا التاريخية وتحفظ حقوق الأرض كل ما تعلق بها، كل ما تعلق بالهوية كلها والثقافة والتاريخ والحقوق يعني التاريخية في الأرض بتاعتنا والمية وكل ده موجود في المخطوطات واتفاقيات دولية وغيره. الكلية الحاجات النادرة دي احنا محتاجين نحافظ عليها كويس قوي ولا نتلفها، واحنا عندنا الحمد لله يعني دار الكتب ودار يعني ودار الوثائق دي تكون مشروع قومي لتطويرها والمحافظة عليها، خاصة للكتب النادرة اللي هي يعني ما منها أعداد قليلة، ونتمنى أنها يتم يعني تكون دي جرس إنذار لكل دول العالم مش مصر بس، أن هي مع التقدم نحافظ على كل دولة تحافظ على هويتها وعلى تاريخها، وما يبقاش احنا بقى عالم بلا تاريخ وبلا هوية في لحظة. لو كل الكتب اندثرت لحظة واحدة والكل الإلكترونيات دي كلها انضربت خلاص انت بقى عالم كله بلا تاريخ وبلا هوية وبلا ماضي. الكتب والثقافة هي الماضي والحاضر وهي التي نستشرف منه المستقبل، فكل أمة بلا ماضي بلا حاضر بلا مستقبل.
9: أشكرك شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم درويش الكاتب الصحفي، كنت معنا من القاهرة. مستمعينا، كنا نتحدث اليوم عن تهديد التراث الثقافي والإنساني من خلال شركة الذكاء الاصطناعي التي بدأت توجها جديدا نحو شراء الكتب الورقية النادرة التي كتبت وخططت بأيد بشرية بهدف مسح محتواها رقميا. ولكن هذا المسح الرقمي لمحتوى الكتب القديمة النادرة قد يفهم منه للوهلة الأولى كما ذكرنا توفير نسخ رقمية لهذه الكتب القديمة التي تحمل بين طياتها عبق التاريخ الثقافي والإنساني، ولكن هذا الأمر ليس بهذه البساطة ولا يبدو بسيطا، لأن شركات الذكاء الاصطناعي هذه تلجأ لمسح الكتب النادرة رقميا ثم بعد ذلك تقوم بإتلاف هذه النسخ، و قد تصل لمرحلة التدمير أو المسح التدميري لهذه الكتب التي ربما لا يوجد منها سوى نسخ محدودة ومعدودة على مستوى العالم، مما يهدد بمحو جزء من التاريخ الإنساني والثقافي في سباق إلكتروني تكنولوجي.

0: برنامج شؤون عسكرية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة اليوم من شؤون عسكرية نقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة. وفي أهم العناوين، روسيا تريد من أمين عام الأمم المتحدة القادم انخراطا أكثر في حل الأزمة الأوكرانية. ليبيا وتشاد تبحثان تعزيز أمن الحدود ومواجهة تحديات الساحل والصحراء. ونبدأ التفاصيل من أروقة الأمم المتحدة التي تشهد تسابقا دبلوماسيا كبيرا مع تنافس 8 مرشحين على منصب الأمين العام الجديد، سباق تضع روسيا محدداته بوضوح على طاولات التفاوض الدولية، حيث أكد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمة فاسيلي نيبينزيا رغبة موسكو في أن يكون الأمين العام القادم أكثر انخراطا بحل الأزمة الأوكرانية. ما هي أبعاد هذا المطلب الروسي في هذا التوقيت؟ وكيف سيؤثر شكل القيادة الأممية الجديدة على موازين الصراع الميداني والسياسي؟ لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من بيروت الخبير بالشؤون الروسية والاستراتيجية الدكتور اسكندر كفوري. أهلا بحضرتك دكتور اسكندر في برنامجنا شؤون عسكرية. طبعا روسيا تريد من أمين عام الأمم المتحدة القادم انخراطا أكثر في حل الأزمة الأوكرانية. أسألك دكتور، ما هو الدور المتبقي للأمم المتحدة في تسوية الأزمة الأوكرانية في ظل انحياز أمانتها العامة للغرب؟ هل يمتلك الأمين العام القادم الأدوات السياسية لإعادتها لمربع الحياة كوسيط مقبول؟
2: للأسف الشديد أنه لم يتغير أي شيء في آليات منظمة الأمم المتحدة، وأن السيطرة كما يعرف القاسي والداني هي للولايات المتحدة الأمريكية. هناك هيمنة مباشرة على الأمين العام، على منظمات الأمم المتحدة، على المديريات، على الأشخاص، يعني بطريقة أو بأخرى لن ندخل في هذه التفاصيل، تمسك الولايات المتحدة الأمريكية ومخابراتها بكل أجهزة الأمم المتحدة. اليوم ليس من المهم، مع احترامنا لكل الأشخاص ومع تغير الأشخاص، الأهم هو تغيير آليات الأمم المتحدة. اسمح لي بالتعبير عن رأيي الخاص، نقلها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مكان أكثر وسطية، ليس بهذا القدر يكون من الانحياز وفي قلب العالم المهيمن، أي الولايات المتحدة الأمريكية التي أحيانا تفرض شروط يعني غير مقبولة بعدم استقبال هذا أو ذاك من الوفود، وروسيا تعرف ذلك تماما. إذا روسيا دولة عظمى كانت الولايات المتحدة تضايقها في استقبال وفودها من حتى من قبل الوزراء وغيرها، فكيف بالأحرى الدول الصغيرة التي كانت تفرض عليها الولايات المتحدة بشكل أو بآخر نظامها أو شروطها أو قواعدها؟ وهذا غير مقبول، لأن منظمة الأمم المتحدة وجدت لكي تساوي بين كل الدول، لكي يكون هناك قانون واحد موحد في التعامل مع كل الدول، وهذا للأسف الشديد غير موجود حتى الآن. باعتقادي المتواضع أنه يجب تغيير أولا الآليات، إعادة إصلاح الأمم المتحدة، أو إخراجها بطريقة تحافظ على عدالتها بشكل متساوي مع كل الدول وليس بسيطرة. يعني اليوم لنكون واضحين، يعني ماذا فعلت الأمم المتحدة وهي ضرورية ويجب أن نتمسك بوجودها، ولكن يجب إصلاحها؟ ماذا فعلت بقضية فلسطين طوال السنوات 70؟ ماذا فعلت مع غزو العراق؟ ماذا فعلت مع غزو أفغانستان وليبيا واليمن اليوم ما يجري في أوكرانيا؟
1: اشتكى زيلينسكي مؤخرا من نقص حاد في الموارد اللازمة لمواصلة القتال. دكتور اسكندر، هل تعكس هذه الشكوى استنزافا للمخزونات الأوكرانية، أم أنها تؤشر أيضا على استنزاف القدرات الغربية في دعم وتيرة الإمدادات؟
2: اثنين سوا، لأنه زيلينسكي أولا هو رئيس غير شرعي منذ أكثر من سنتين، ويحكم بقوة الدول الغربية التي أتت به، فرض فرضا بالاحتيال على الشعب الأوكراني،

0: واليوم يفرض من قبل الولايات المتحدة وأتباعها في الغرب على الشعب الأوكراني وعلى العالم كرئيس، وهو فقد هذه الشرعية وانتهت مدتها. هذا أولا. ثانيا، نقص في خاصة في الذخائر وخاصة في الصواريخ الاعتراضية التي يشكو منها هذا المهرج واضحة وتجلت في المعارك التي كانت في إيران. هناك نقص واضح وفاضح، وقد تحدث عنه ترامب، تحدث ولام وزير دفاعه، وزير الدفاع لام نائبه وإلى آخره. في إسرائيل أيضا هناك نقص في هذه الصواريخ الاعتراضية. وفي هذا السياق فإن الولايات المتحدة طبعا وأتباعها وخاصة الولايات المتحدة ستقلل إرسال مثل هذه الصواريخ إلى أوكرانيا، لأن الأهمية القصوى بالنسبة للولايات المتحدة هي الكيان الغاصب في إسرائيل. يعني كل الإمكانيات ستذهب إلى هناك، ونحن نعرف أن إنتاج مثل هذه الصواريخ يستغرق وقتا وليس بالمتناول السريع. ولذلك نعم يعاني، ولكن معاناة زيلينسكي وفريقه النازي الموجود في الحكم هي في، ومعاناة الشعب الأوكراني هي من سرقة هذا الفريق للشعب الأوكراني، سرقة السلاح وبيعه، سرقة السلطة، سرقة كل شيء. يعني هذا النظام أيضا غاصب في أوكرانيا غصبا عن الشعب الأوكراني، نراه يرسل الشباب عنوة إلى الجبهات للموت، وهذا ما يعرفه كل العالم.
1: وزير الدفاع الأوكراني الأسبق دعا إلى بدء تعبئة المجندات من النساء، هل تشكل هذه الدعوة اعترافا صريحا بنفاذ خزان التعبئة التقليدي من الرجال ودخول البلاد في نفق كارثة ديموغرافية حقيقية برأيك؟
0: من دون شك، وهذا ما قلناه، أنه يجري عندما يأتون بالرجال غصبا وعنوة، عندما يهرب الرجال ويتكبدون المعاناة ويرمون أنفسهم في الأنهار ويقتلون أحيانا، ويجري إطلاق النار عليهم من قبل عصابات الحدود الزيلينسكية. يعني هذا أكبر دليل وأوضح دليل على هذا الأمر، عندما نرى أن آلاف الجثث تقوم القوات الروسية بإرسالها وتسليمها، هذا أيضا دليل، وأن النظام النازي لا يقبل بالاعتراف بهم ويماطل ولا يستلمهم. كل هذه الأمور تجري أمام أعين كل العالم، ولذلك اليوم الدعوة إلى تجنيد النساء هو طبعا هو فقدان أو هروب الكثير من الرجال الأوكران، مصرع ملايين منهم. هناك مشكلة ديموغرافية كبيرة جدا اليوم في أوكرانيا، لقد قام هذا المهرج سيء الذكر بتصفية الشعب الأوكراني، بقتل الشعب الأوكراني، هو يواصل، ولا نريد أن أيضا يرمي بالنساء ويمكن بعدها بالأطفال. لا نعرف، يعني يتلقى الأوامر من الخارج وينفذها لقاء مبالغ مالية تدخل في حساباته. للمؤسف أن هذا الأمر يحصل اليوم وأمام كل العالم، كما حصلت مشاهد قتل وإبادة الشعب الفلسطيني، واليوم إبادة الشعب اللبناني أمام الشاشات وأمام مشاهد أمام أنظار العالم بأسره، من دون أن يحرك أحد ساكنا للجم هذه العصابات التي تتحكم اليوم بالعالم بما في ذلك في أوكرانيا.
1: الخبير بالشؤون الروسية والاستراتيجية الدكتور اسكندر كفوري، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لك. وإلى ليبيا وتشاد والتعاون بينهما. الآن بحثت ليبيا وتشاد تعزيز أمن الحدود ودفع التعاون الثنائي وتفعيل العمل الإفريقي المشترك لمواجهة التحديات المتصاعدة في منطقة الساحل والصحراء. إذن حدود ممتدة ورمال متحركة وتحديات أمنية عابرة للحدود تفرض على ليبيا وتشاد تنسيقا فوريا وتعاونا أمنيا لمواجهة الإرهاب وشبكات التهريب في منطقة الساحل والصحراء. لمناقشة هذا الملف المعقد والصعب جدا نستضيف معنا اليوم من شرق ليبيا الأستاذ حسام العبدلي، المحلل السياسي والمختص في شؤون الهجرة غير الشرعية والأمن الإقليمي. أهلا بحضرتك أستاذ حسام، السلام في برنامج شؤون عسكرية.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ، وأهلا بكل المستمعين لك.
1: ونبدأ بأن ليبيا وتشاد تبحثان تعزيز أمن الحدود ومواجهة التحديات في الساحل والصحراء. من الناحية العسكرية أستاذ حسام، ما هي أبرز الثغرات الأمنية على الحدود الليبية التشادية التي تحتاج إلى تنسيق فوري؟
2: أولا سيدي الكريم، لنبدأ بشرح بأن وزير خارجية تشاد التقى بوزير الخارجية الليبي أو المكلف بتسيير مهام الوزارة في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وتناقش معه على عدة أمور من بينها تأمين الحدود والتنسيق المشترك وأيضا أمور اقتصادية، ومن ثم التقى بالسيد عبد الحميد بيبا رئيس حكومة الوحدة الوطنية. وللعلم والذكر بأن وزير خارجية تشاد هو رئيس المكتب التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء الذي مقره في العاصمة طرابلس. إذن الأمور متداخلة، لها علاقة بالصالح الليبي وتشاد جزء، وله علاقة بدول الساحل والصحراء في الجزء الثاني. الشيء المهم في ذلك بأن كما نعرف بأن هناك مازال ثغرات في جنوب ليبيا في حقيقة الأمر، ومازال الوضع الأمني غير مستقر والعسكري أيضا، خصوصا في المثلث الحدودي ما بين ليبيا وتشاد والنيجر. تحاول في حقيقة الأمر تشاد أن تتواصل مع الأطراف الليبية بالرغم أن وضع ليبيا منقسم سياسيا. علاقة تشاد مع القيادة العامة للجيش في شرق ليبيا تبدو أكثر قوة وأيضا أكثر على أرض الواقع، لأنهم يمتلكان قوات عسكرية وخليفة حفتر يسيطر على الحدود الجنوبية كاملة. وبذلك أعتقد بأن اللقاءات الأخيرة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية تأتي في الإطار السياسي فقط، أما الأمر المهم هو التنسيق مع القيادة العامة، خصوصا بأنه مع بداية سنة 2026 ولقاء الآلية المشتركة في نوفمبر 2025 الذي تمخض عنه إنتاج قوة عمليات مشتركة ما بين الطرفين لتأمين الحدود. ومن هنا أأتي ذكرا بأن هذه القوة المشتركة، الاجتماع الذي تم الاتفاق فيه وهو في النقطة 35 ما بين رئيس أركان تشاد وآمن المنطقة العسكرية الجنوبية لليبيا اللواء مبروك سحبان، وأيضا تم تكليف عبد الفتاح بوزيان آمرا لهذه القوة المشتركة الذي هدفها محاولة كبح تحركات الإرهابية وأيضا تجارة الأسلحة والمخدرات، وأيضا الحركات التي هدفها ربما المعارضة والمناهضة لأنظمة الحكم، وهي موجودة وتتحرك ما بين ليبيا وتشاد بأريحية.
1: نعم أستاذ حسام، يعني بين ليبيا وتشاد هناك حدود ممتدة وطويلة جدا ومساحات صحراوية شاسعة، هل يمتلك البلدان القدرات والتكنولوجيا الكافية لمراقبة هذه المساحات الهائلة؟
2: أشوف أستاذنا الكريم، بالنسبة لتشاد أعتقد بأنها اقتصاديا أضعف من ليبيا، ولكن عند تأسيس القوة العمليات المشتركة السيد النائب القائد العام صدام حفتر قام بدعم تشاد بعدد من الآليات العسكرية في حقيقة الأمر كتعاون مشترك. تشاد يعرفوا جغرافية الصحراء لديهم وأيضا الليبيين جهة من لديهم، وذلك يأتي في خضم المصالح بين ليبيا وتشاد، وهو شيء جيد في التعاون. الحاجة الأخرى وهي الحاجة المهمة إن الفترة الليبية الأخيرة في ليبيا كان هناك هجمات في الجنوب الليبي، خصوصا الهجمة الأخيرة على معبر التوم بين النيجر وليبيا. هذا المعبر هو معبر مهم، هجمت عليه قوات ما يعرف اسميا باسم غرفة عمليات تحرير الجنوب، وهي غرفة تقوم بهجمات مناهضة لقوات الجيش الوطني في ليبيا. في حقيقة الأمر هذه الهجمات هي ذات طابع عصابات إجرامية تقوم باختطاف أفراد الجيش، تقوم بعدة هجمات نوعية للأسف الشديد. تلك المنطقة المثلث الحدودي ما بين ليبيا نيجر تشاد في وضع أمني مختل، وكما نعرف بأن قوات المدعو محمد وردقو هي قوات أو مختلطة ما بين المجلس العسكري لإنقاذ الجمهورية تشادي وأيضا حركة الوفاق من أجل التغيير، وأيضا يوجد بعض الليبيين. طبعا وردقو ينتمي إلى مكون التبو في ليبيا، ولكن في حقيقة الأمر تشاد وليبيا أعتقد بأن يحاول إغلاق الحدود على هذه الجماعات، وقوات الجيش الوطني قامت بضرب هذه القوات المتمردة الإجرامية، ولكن في حقيقة الأمر هذا لا يبدو كافيا، لم يتم القضاء على هذه القوات قضاء نهائيا، لأن في حقيقة الأمر كما نعرف مساحة الصحراء شاسعة والطبيعة الجغرافية الجبلية خطيرة جدا في تلك المنطقة.
1: نعم، وكسؤال يفرض نفسه بنفسه، كيف يمكن تشكيل دوريات يعني مشتركة بين البلدين في ظل هذا الانقسام العسكري في داخل ليبيا برأيك؟
2: شوف، أول شيء نطرحه أو نفهمه للمستمع بأن الحدود الجغرافية طويلة، ولكن أعتقد بأن تحاول الطرفين أنهم يأمنوا الحدود. الشيء المهم في ذلك بأن قوات الجيش في شرق ليبيا قد وقعت عقدا مشتركا مع شركة تركية لتأمين الحدود أو مختصة بالأنظمة اللوجستية العسكرية الخاصة بتأمين الحدود، منها عن طريق ربما أدوات استشعار ورادارات وطائرات مسيرة، وأيضا لا ننسى بأن تركيا لديها تقنية الأقمار الصناعية لتأمين الحدود في مثل هذه الأمور. أعتقد بأن ليبيا تحاول عن طريق الأمور التعاون الاستراتيجي مع عدد من الدول بأن يساعدوها، ولكن بالنسبة لتشاد خصوصا أعتقد بأنها ضعيفة بعض الشيء، ولكن تشاد يمكنها كما نعرف تعرف طبيعة جغرافيا حركاتها ومكان تحركهم في الجبال، خصوصا الجبال تبستي، الجبال تبستي المحابية بين ليبيا وتشاد، وأيضا أماكن أخرى وأودية كثيرة. أعتقد بأن هذه الحركات المعارضة للحكومة التشادية هناك، وأيضا بتعاونها أو باتحادها ببعض الحركات والعصابات المتهمة بالتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة مثل عصابات وردبو، أعتقد بأنهم يحاولون التعاون فيما بينهم، ولا يمكن هزيمتهم إلا عن طريق تعاون أمني عسكري تشادي ليبي، وأيضا دعم استراتيجي بالتأكيد من دول خارجية مثل تركيا أو غيرها من الدول التي تحظى بأجهزة ربما قوية جدا أو تفوق علمي في مثل هذه الأمور.
1: ولكن الدعم الدولي يا أستاذ حسام غير موجود الآن، أسألك عن هذا الموضوع بالذات، يعني كيف ينعكس تراجع النفوذ الدولي مثل انسحاب فرنسا وأمريكا، كيف سينعكس ذلك يعني على أمن ليبيا وتشاد انسحابهم طبعا من منطقة الساحل؟
2: شوف سيدي الكريم، منطقة الساحل في الانسحاب الفرنسي والأمريكي خصوصا الفرنسي صار هناك فراغ أمني، ظهر الإرهاب بقوة في النيجر، في بوركينا فاسو، في مالي، هذا شيء يؤثر على ليبيا حتى إن لم تكن هناك حدود مشتركة بيننا بين مالي، ولكن مالي تؤثر على النيجر والنيجر تؤثر على مالي وأيضا بوركينا فاسو. في حقيقة الأمر مشكلة الإرهاب الآن في عام 2026 وفي الألفية الجديدة يبدو بأن اليد المخابراتية موجودة فيها في حقيقة الأمر، تنام الإرهاب أكثر عندما سيطرت المجالس العسكرية أو ربما القادة العسكريين المنقلبين جديدا عندما سيطروا، وكما نعرف بأن لديهم ميول إلى المعسكر الشرقي في أوروبا مثل روسيا، لاحظنا بأن تنام الإرهاب أكثر وأكثر، الإرهاب أصبح يملك المال، أصبح يملك الأسلحة، أصبح يملك أن ينفذ هجمات إرهابية على أماكن حيوية، وهذا يثبت بما لا يدعو للشك بأن اليد الغربية أو اليد المخابراتية موجودة في ذلك. في حقيقة الأمر ليبيا تحاول كبح ذلك والسيطرة على حدودها، ولكن ذاك لا يكفي، نرى التنسيق مع تشاد ولكن نرى التنسيق مع النيجر يبدو متواضعا وخجولا، السلطات في نيامي ربما لها علاقات جيدة مع ليبيا ولكن لا تبدي جدية في التعاون حول تأمين الحدود، ربما قد يكون السبب بأن النيجر موجود الآن في حرب داخلية مع هذه الجماعات الإرهابية ولا تمتلك الإمكانيات المادية والإمكانيات العسكرية القوية التي تمكنها من السيطرة على شمال النيجر الذي كما نعرف مفتوح ويحتاج إلى موارد مادية كبيرة، وهذا ما لا تملكه النيجر. الأمم المتحدة في حقيقة الأمر، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التقت مع وزير خارجية تشاد وتحدثوا حول إجلاء المرتزقة من ليبيا إلى تشاد، وهذا يثبت بما لا يدعو للشك بأن هناك مرتزقة شاركوا في حرب ليبيا 2019-2020، وهذا وكل ذلك الذي أتحدث عليه الآن يثبت بأن عندما تكون هناك بيئة رخوة أمنية هذا يساعد الجماعات الإرهابية ويساعد الجهات الدولية التي لديها عمل مخابراتي لإسقاط أنظمة الحكم في دول الساحل في التحرك بكل أريحية. وهذا يثبت بما لا يدعو الشك بأن المجتمع الدولي ليس له الجدية لحل مشكلة في دول الساحل، لأن في حقيقة الأمر هناك دول أخرى نافدة ودائمة عضوية في مجلس الأمن تحاول أن تسقط بعض الأنظمة لرجوع أنظمة لها ولا لها شخصي مثل فرنسا وغيرها من الدول الغربية.
1: يعني لمعرفة حجم تأثير هذه المنظمات الإرهابية والمتطرفين وشبكات التهريب، اسألك أستاذ، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المنظمات في مجال يعني تهديد استقرار العاصمتين طرابلس وإنجمينة؟
2: بالتأكيد نحن نتابع الوضع عن كثب، نتابع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والإرهابية وتحركاتها في حقيقة الأمر في مالي وهجماتها هناك، نتابعها حتى في النيجر الهجمات. هذه جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، ولا ننسى التحالف الغريب بين حركة أذواد التي من مكون الطوارق منبتها الأساسي وبين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة، بالرغم أيديولوجيا مبتعدين عن بعضهم ابتعادا كبيرا، ولكن سياسيا وعسكريين اجتمعوا في محاولتهم لإسقاط بعض أنظمة الحكم في دول الساحل. هنا مشكلة كبيرة، وهذا اتحاد لحقيقة الأمر أنوم عليه وأشر بالإصبع بأن هناك يد مخابراتية في ذلك. هذا يدعو للريبة، ربما يدعو حتى لأن نكون في ليبيا أكثر تيقظا أمنيا، لأن في حقيقة الأمر مكونات مثل الطوارق ومثل التبو ومثل العرب، كل هذه المكونات تجتمع في نسيج مشترك في جنوب ليبيا، سواء كان في شمال تشاد، كان في شمال مالي، كان في جنوب ليبيا أو جنوب الجزائر. هذه لعبة يحاول المخابرات الغربية التحرك من خلالها، خصوصا سيدي الكريم عندما تتزامن هذه التحركات مع تحركات مجموعة أخرى يقود المدعو محمد وردقو تسمي نفسها بغرفة عمليات تحرير الجنوب وأيديولوجيتها غير واضحة، تقوم بهجمات على قوات الجيش في وقت ينعم فيه جنوب ليبيا بأمن مستقر. وهذا لا يدعو للشك، وهذا يدعو بنا للشك بأن هناك يد مخابراتية تحاول زعزعة المرحلة الأمنية المستقرة اللي واصلين فيها في جنوب ليبيا، وهذه مشكلة كبيرة سيدي الكريم.
1: نعم، يعني هل تفعيل تجمع دول الساحل والصحراء قادر على تقديم حلول عسكرية برأيك حقيقية أم سيبقى حبرا على ورق؟
2: شوف، احنا لو تعاوننا مع الدول كاملة سواء دول الساحل أو دول الصحراء بالتأكيد سوف يكون هذا جيد، بالتأكيد سوف يكون يضع النقاط على الحروف، وكان هناك عدم تفاهم في بعض الأمور ولكن هناك نقاط مشتركة نتفاهم فيها. كما نعرف بأن التداخل الدولي والصراع الدولي روسيا فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية متداخل في ليبيا ودول الساحل، هذه دول حقيقة كبيرة ولها نفوذ وأيضا لها مصالح، ولا يمكننا إقصاء أحد، ولكننا عندما الضعفاء يتحدوا مع بعضهم يكونون مجالا من القوة يمكنهم القول كلمتهم على أرض الواقع وأمام مثل هذه الدول الكبيرة، لتكون سياسة الند بالند أو سياسة شراكة رابح رابح. ولكن في حقيقة الأمر لو أن دول تجمع دول الساحل والصحراء لم تكن لهم أي اجتماعات وكانوا متفرقين، للأسف لن تكون هناك نتيجة ولن يضعوا نقاط على الحروف على الكثير من المسائل الأمنية والعسكرية. ولكن الشيء الجيد في ذلك بأنه تم افتتاح مكتب تجمع دول الساحل والصحراء في العاصمة طرابلس، عندما كان منذ سقوط نظام القذافي في 2011 قد توقف عن العمل ولم تكن هناك أي اجتماعات في ليبيا، الآن عادوا إلى العمل. الآن وزير خارجية تشادي يحظى بولايته كرئيس لمكتب التنفيذي لهذا التجمع، التقى برئيس حكومة الوحدة الوطنية وكان مرافقا له رئيس الشؤون الإدارية والمالية لهذا التجمع في العاصمة طرابلس. في حقيقة الأمر ليبيا عادت للساحة الإقليمية عادت لساحة تجمع دول الساحل والصحراء، وأيضا الوضع المستقر أمنيا في ليبيا حاليا بالرغم الوضع الانقسام السياسي سوف يساعدنا في حقيقة الأمر لحل حالة الكثير من المشاكل الأمنية.
1: لو عدنا إلى العلاقة المباركة الآن بين ليبيا وتشاد، أستاذ حسام، إلى أي مدى تؤثر التدخلات الدولية والإقليمية في منطقة الساحل على نجاح هذا التقارب الليبي التشادي؟
2: شوف سيدي، أعتقد بأن ليبيا وتشاد تحظى بسيادة جيدة خصوصا في التعاون المشترك فيما بينهم، ولا أرى تدخلا مباشرا. الآن اليوم الجمعة بدأت أول رحلات طيران جوي ما بين ليبيا بين طرابلس ونجمينة، وهذا شيء جيد جدا كعلاقات اجتماعية ما بين دولتين جارتين. أعتقد بأن بالتأكيد سوف تحاول بعض الدول قطع الطريق على أي اتحاد ولو كان ضمنيا أو سياسيا، خصوصا بأن نظام دبي متقارب مع القيادة العامة للجيش الوطني في شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، وأيضا له علاقات جيدة مع حكومة الوحدة الوطنية وعبد الحميد بيبة في غرب ليبيا، وهذا شيء ممتاز جدا في حقيقة الأمر، وقد يكون نقطة انطلاقة لأي نقاط مشتركة أو أي تعاون عسكري إلى الأمام. ولكن هناك ما زال في حقيقة الأمر نرى التدخل الفرنسي تحديدا، هنا لا أريد أن أقول تدخل أمريكي لأنه غير واضح، التدخل الفرنسي يبدو غير إيجابي ما بين دول الساحل والصحراء وبين ليبيا. في حقيقة الأمر هذا التدخل يحاول زعزعة أمن واستقرار الصحراء والحدود المشتركة الليبية التشادية الليبية ليبيا النيجر. الدول كما نعرف دول الساحل وضعها الأمني أو وضعها الاقتصادي وضعها السياسي ما زال ضعيف مع تنامي الإرهاب، ولكن هذه التدخلات غير إيجابية قد ربما ليبيا تحاول عن طريق نفوذها ودولة غنية في المنطقة وأيضا دولة لها إمكانيات قد تحاول مساعدة هذه الدول مثل الدولة الجارة تشاد، وأيضا في نفس الوقت توافق مع فرنسا أن تبتعد قليلا، بأن ذلك يؤثر على أمن واستقرار ليبيا وليس يؤثر على أنظمة الحكم هناك في دول الساحل الأفريقي.
1: نعم، وكسؤال أخير أستاذ حسام بدقيقتين لو سمحت، أدركنا الوقت، ما هي السيناريوهات المتوقعة للمنطقة إذا لا سمح الله فشل هذا التنسيق في كبح جماح الاضطرابات الأمنية المتصاعدة؟
2: شوف سيدي، إحنا عندنا مشكلة الآن في ليبيا، المدعو وردقو لم يتم القضاء عليه ولا على قواته بالكامل، وهذا يثبت أن له دعما خارجيا قويا، ويثبت بأنه لديه تحركات وليس بالخصم السهل، وهذه مشكلة كبيرة. لو أن استقرار الجنوب عاد بنا، لو أن عدم استقرار الأمني عاد بنا لسنوات 2014 و13 الانهيار الأمني في جنوب ليبيا، بالتأكيد ذلك بأنه يؤثر على ليبيا، يؤثر على العاصمة طرابلس. كانت ليبيا يوما من الأيام الإرهاب يضرب في كل مكان في مدن ليبيا للأسف الشديد، ولكن عندما وصلنا لهذه المرحلة الأمنية الممتازة لا نريد أن نفقد ذلك، يجب علينا أن ندافع بكل ما أتينا من قوة. التدخلات الأجنبية المخابرات المخابراتية، وأيضا ضرب الإرهاب أينما كان، وأيضا ضرب الحركات المتمردة بما فيها حركة وردقو، لأن زعزعتها لاستقرار الجنوب سوف يحفز لظهور وتنامي الإرهاب، كما نعرف بأن الإرهاب موجود في دول قريبة لنا مثل النيجر مالي بوركينا فاسو، وهذا قد ينتقل لدينا، فإذا يجب مواجهة ذلك بالحديد والنار. ولهذا ما نتمناه بأن أي تعاون اللي يفشل، وأن تكون لليبيا اتصالات مع النيجر بوركينا فاسو مالي، وأن لا يضغط عليها أحد بأن لا يمنعها من التواصل مع هذه السلطات، لأن ذلك فيه صالح لليبيا وفيه صالح لدول المنطقة، وهذا ما نريد.
1: نشكر ضيفنا من شرق ليبيا الأستاذ حسام الدين العبدلي المحلل السياسي والمختص في شؤون الهجرة غير الشرعية، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، شكرا لك. إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء. إذاعة سبوتنيك.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
4: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
4: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
4: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: إلى اللقاء.
5: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

عقوبات أمريكية على حزب الله بتهمة العمل لمصلحة إيران تحت قيادة فيلق القدس. ترامب يضغط على إيران وبيزيشكيان يدعو لإنهاء الحرب وبلاده في موقع قوة. الام تي في تنفرد بصور وتفاصيل سقوط شبكتي دعارة في بيروت بقبضة حماية الأداب. القرار الظني يؤكد اغتيال باسكال سليمان عمدا بإثبات التخطيط والخطف والقتل.

0: مساء الخير. ما تداعيات القرار الأمريكي القاضي باعتبار حزب الله فصيلا تابعا للحرس الثوري الإيراني أو مملوكا منه؟ وتحديدا كيف ستقارب الحكومة اللبنانية القرار؟ هل تعترف به وتعتبره منطلقا للتعامل مع الحزب أم ستحاول تدوير الزوايا مع ما يرتبه الأمر من نتائج سلبية على لبنان؟ في انتظار الجواب، أداء بعض الوزراء لا يبشر بالخير. فنائب رئيس الحكومة طارق متري شدد في تصريح على أن الحكومة لا ترغب في تنفيذ قراراتها بالقوة، حرصا على عدم تعريض الوحدة الوطنية للخطر. ألا يعني هذا أن القرارات الحكومية المتعلقة بحزب الله ستبقى حبرا على ورق؟ ومتى يعرف متري أن السلطة الحقيقية لا يمكن أن تكون بالتراضي، وأن القانون يفرض فرضا على الخارجين عنه ولا يستجدى؟ خبصة حكومية ثانية سجلت اليوم، تمثلت في استقبال وزير الدفاع لرئيس الحكومة في ثكنة في سور، في إشارة إلى عودة العلاقات بينهما كما كانت. إنها مصالحة مضحكة بأسلوب تبويس اللحى، وتدل كما أننا نفتقر إلى رجالات دولة حقيقيين. فميشيل منسا أقام الدنيا ولم يقعدها، وبكى واستبكى لأنه لم يستطع الاحتجاج ولو كلاميا على قانون العفو الذي أقره مجلس النواب. هل انتهت مفاعيل البكوة عبر استقباله نواف سلام؟ وإن أصبحت بالتالي الحقوق التي زعم أنه يدافع عنها، وهل تأمنت بمجرد لقائه رئيس الحكومة في سور؟ عسكريا، العمليات على تلال علي الطاهر وحولها مستمرة، لكن المعركة الفاصلة لم تبدأ بعد، فالإسرائيليون لا يبدون مستعجلين لإنهاء المهمة، إما لأسباب انتخابية تتعلق بنتنياهو، وإما لأنهم يفضلون اتباع سياسة القضم خطوة خطوة، أو لأنهم لم يحصلوا بعد على الضوء الأخضر الأمريكي الناجز في الموضوع. في الأثناء، رئيس الجمهورية يواصل زيارته إلى إيطاليا، حيث ينتظر أن يلتقي بعد قليل رئيسة الحكومة الإيطالية. لكن قبل تفصيل العناوين السياسية والعسكرية، البداية أمنية. فالآن تي في تنفرد بصور وتفاصيل اكتشاف وسقوط شبكتين للدعارة في بيروت. تقرير صبح إبلاوي.
1: شبكتان للدعارة تعتبران من الشبكات الكبيرة، سقطتا خلال أسبوع واحد على يد مكتب مكافحة الإيجار في البشر وحماية الآداب في قوى الأمن الداخلي. وفي التفاصيل التي حصلت عليها الام تي في، فان الشبكة الاولى كانت تنشط في احد الفنادق في منطقة السوديكو، وفي عملية نوعية دخل عناصر المكتب الى الفندق بطريقة سرية وعمدوا الى تصوير وتوثيق ممارسة الدعارة، وعلى الفور داهموا المكان واوقفوا 6 فتيات من الجنسية البرازيلية وفتاة من الجنسية الاوزبكستانية واخرى من الجنسية المولدوفية بالجرم المشهود. بعد التحقيق تبين أن المشغلين من خارج لبنان ويعرفان باسم يوليا وماكس، وأن عملهما في استقدام فتيات أجنبيات الدعارة يتم عبر تطبيق تيليجرام، حيث ترسل صورة الفتاة إلى الزبون ولدى موافقته يبلغ برقم الغرفة. بعدها يأتي شخص ليقبض نصف المبلغ، حيث تصل الكلفة إلى $200 على الساعة للفتاة الواحدة، ويمكنها استقبال 10 زبائن يوميا، وقد تصل إلى 15 زبونا. وهذا يعني أن المشغلين يحصلان على نحو $300,000 شهريا من الفتيات. مكتب مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب في قوى الأمن الداخلي أوقف مالك الفندق وبعض العاملين بعد ثبوت عملهم في تسهيل الدعارة، وتم ختم الفندق بالشمع الأحمر بإشارة من القضاء المختص. وفي عملية منفصلة، وتحديدا في أحد الفنادق في منطقة الحمراء، وبعد ورود معلومات عن شبكة دعارة تدار من امرأة تدعى أليف حا عبر تطبيق واتساب، حيث ترسل صور الفتيات إلى الزبائن، وبعد الاختيار تكون الفتاة في انتظار الزبون في الفندق، حيث تتقاضى $70 عن كل ساعة. وبعد المتابعة ألقي القبض على عدد من الفتيات بالجرم المشهود أثناء ممارستهن الدعارة، وتبين في التحقيق أن هناك شبكة أخرى تعمل داخل الفندق لكنها تدار من خارج لبنان، وتشغل فتيات من الجنسيتين الروسية والبرازيلية، فأوقفت الشبكة أيضا وأقفل الفندق بالشمع الأحمر.
2: من تركيا وإيران إلى لبنان، واشنطن تلاحق مسار مئات ملايين الدولارات إلى حزب الله وتعيد تصنيفه خاضع لتوجيه وسيطرة فيلق القدس الإيراني.
3: عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكات تمويل حزب الله فرضتها وزارة الخزانة على عشرة أفراد تهمتهم بأنهم يشكلون شبكة متخصصة بنقل الأموال النقدية إلى الحزب عبر رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا وإيران، مشيرة إلى أن الشبكة نقلت مبالغ تصل إلى مئات ملايين الدولارات بين هذه الدول. وبالتوازي مع إعادة تصنيف حزب الله قانونيا بوصفه خاضعا لتوجيه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اعتبرت الخارجية الأمريكية أن القرار يعترف رسميا بأن العمليات العسكرية لحزب الله وأنشطته الأمنية الخارجية وشبكات تمويله الرئيسية تعمل بوصفها امتدادا لفيلق القدس الذي وصفته بأنه أداة إيران الأساسية لتنفيذ عمليات خارج حدودها. وتقول وزارة الخزانة إن الشبكة كانت مرتبطة سابقا بالمسؤول المالي الراحل في فيلق القدس بهنام شهرياري، وإنها تمثل نموذجا للطرق التي تستخدم لإيصال الدعم المالي إلى الجماعات الحليفة لإيران في المنطقة. وفي صلب الشبكة تضع واشنطن رجل الأعمال التركي يونس ألبان يلماز الذي تتهمه بإدارة عمليات نقل الأموال بين دول المنطقة ولبنان. وتقول وزارة الخزانة إن هليل إبراهيم كجماز وأندر ديدي توليا جمع الأموال النقدية من شركات الصرافة، فيما اطلع فصفي أكيوس بالتنسيق اللوجستي وشارك في عمليات النقل. كما اتهمت واشنطن أشخاصا آخرين بنقل الأموال سرا إلى لبنان على متن رحلات جوية تجارية. وفي الإجراء الأبرز أعادت وزارة الخزانة تصنيف حزب الله بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدل، واتهمته بأنه يعمل لمصلحة النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس الذي ينسق هجمات الحزب ويتدخل في عملية صنع القرار السياسي داخله وتحت توجيهه وسيطرته. عمليا تعني العقوبات تجميد ممتلكات ومصالح الأشخاص المدرجين الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، إضافة إلى الكيانات التي يملكون فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة نسبة 50% أو أكثر. ولم تقتصر التحذيرات على الأشخاص المدرجين، إذ وجهت الخزانة الأمريكية تحذيرا إلى المؤسسات المالية الأجنبية من إمكان تعرضها للعقوبات الثانوية إذا شاركت عن علم في معاملات كبيرة لصالح المشمولين بالعقوبات، وقد يصل الأمر إلى تقييد أو حظر حساباتها المراسلة أو حسابات الدفع العابرة في الولايات المتحدة. وبذلك لا تستهدف الخطوة الأمريكية الأفراد المتهمين بنقل الأموال فحسب، بل تضغط على منظومة مالية ولوجستية كاملة. تقول واشنطن إنها تتيح انتقال الأموال من خارج النظام المالي الرسمي وصولا إلى حزب الله في لبنان في محاولة لتجفيف قنوات التمويل المرتبطة بالحزب وفيلق القدس.
2: في السياق رد حزب الله على قرار واشنطن بإعادة إدراجه على لائحة العقوبات، معتبرا أن الادعاء بخضوعه لسيطرة فيلق القدس يأتي لتبرير سياسة أمريكية مستمرة تستهدف المقاومة وبيئتها سياسيا وماليا وأمنيا. ورأى الحزب في بيان أن واشنطن تتعامل مع لبنان بمنطق الوصاية بدلا من الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف اعتداءاتها، مؤكدا اعتزازه بعلاقته مع إيران، وشدد على أن العقوبات والتصنيفات الأمريكية لن تغير تمسكه بخيار المقاومة.
0: في الميدان الجنوبي يوم ساخن مع استمرار العمليات الإسرائيلية قصفا وتفجيرا وحرقا. بنين إدريس والتفاصيل.
3: يوم عنيف آخر على الجنوب اللبناني، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القرى وحرق المنازل وتفجيرها في مناطق متفرقة. القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف مجددا بلدة المنصوري، فيما نفذ تفجيرا في مشاع البلدة، وطال المدفعي أيضا بلدة حول الحدودية. القصف الإسرائيلي استهدف أيضا أطراف بلدة ميفدون لجهة زوطر الشرقي، وانفجر جسم غريب بآلية من نوع توك توك في البلدة، ما أدى إلى سقوط شخصين وجريحين. وفي الخيام سجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة بالتزامن مع تحرك لآليات إسرائيلية داخل البلدة، فيما استهدفت القوات الإسرائيلية منزلا عند أطراف بلدة برعشيت.
4: هذا فضلا عن حرق منازل في بيت يحون وتفجير آخر وقع بين أرنون وكفر تبنيت. يأتي هذا في وقت تستمر الغارات على تلة علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقة والمنطقة الواقعة بين تلة الدبشة ودوحة كفر رمان.
2: في الجنوب ما فرقته السياسة جمعه الجيش، سلام من ثكنة بنوا بركات، لا يعلو سلاح على سلاح الجيش اللبناني. زينب سيل شمعون.
5: قبل 10 أيام اختلفا على من يحق له أن يتكلم باسم الدولة، اليوم وقفا جنبا إلى جنب في الجنوب ليقولا شيئا أكبر، لا يحق لأحد أن يحمل السلاح باسمها. بعد 10 أيام من مناكفة العفو العام جمعهما الجيش في ثكنة بنوا بركات في سور، لكن اللافت أن سلام حتى وهو يتحدث عن الجنوب عاد إلى المبادئ نفسها.
6: فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها وأفضل وفاء لشهدائنا، ليس فقط أن نرفع صورهم أو نستذكر أسماءهم في المناسبات، بل أن نبني لأبنائهم دولة قوية في مؤسساتها. لذلك أقول لكم حافظوا على وحدة مؤسستكم، فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرق بينكم، ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم.
5: المفارقة أن وزير الدفاع الذي اشتبك مع سلام دفاعا عن حقه في التعبير عن موقف الجيش وقف اليوم ليعبر عن المبدأ نفسه تقريبا.
7: نحن هنا اليوم للتأكيد ومن الجنوب الشامخ على موقفنا وسعينا إلى استرجاع سلطة الدولة المطلقة على كل أرضها، بحيث لا يكون لها شريك منازع في قرار الحرب والسلم، ولا يكون سلاح إلا في يدها، ويكون الجيش اللبناني هو الحصن والحضن والملاذ.
5: الخلاف بين سلام ومنسى قد يكون طوي سياسيا، أما الامتحان الذي اتفقا عليه اليوم فأصعب بكثير. هل تستطيع الدولة التي حسمت من يتكلم باسم حكومتها أن تحسم فعلا من يحمل السلاح باسم لبنان؟
0: ما سر العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وبعبدة؟ كم مرة قاطع رئيس الجمهورية؟ وفي أي عهد كانت العلاقة مع رأس الهرم بأبهى صورتها؟ تفاصيل من داخل الاستوديو مع زميلتنا بيرنا نعم شديد. تفاصيل معك بيرنا، تفضلي.
8: شكرا ديانا. لم تخلو العلاقة بين عين التين وبعبدة من القطيع بين الحين والآخر، ولا سيما حين كانت المصالح أو الملفات لا تروق كثيرا للرئيس نبيه بري، فيلجأ إلى مقاطعة بعبدة ليعود ويزور القصر الجمهوري مصرحا بأن الأجواء إيجابية. في اختصار، عهداء الرئيسين الياس الهراوي وجوزيف عون يمكن اعتبارهما من أكثر العهود هدوءا، مع الإشارة إلى أن الرئيس بري ومنذ توليه رئاسة مجلس النواب تعاقب 5 رؤساء جمهورية على الحكم. في عهد الرئيس الياس الهراوي وصفت العلاقة بالممتازة، اتسمت بالتوافق السياسي في مرحلة ما بعد الطائف، وكان من أكثر العهود انسجاما. بين العام 1998 و2007 في عهد الرئيس أمين لحود بدأت العلاقة هادئة لتتوتر مع اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005 والانقسام الحاد بين 8 و14 أذار. صحيح أن العلاقة لم تصل إلى القطيعة، لكن التنسيق السياسي تراجع بقوة خصوصا مع الاعتصامات والأزمة الحكومية. علاقة بري مع الرئيس ميشيل سليمان بدأت جيدة لتتحول متوسطة، إذ تميزت بالتعاون بعد اتفاق الدوحة، ثم ظهرت خلافات حول أعلان بعبدة وسلاح حزب الله وبعض الملفات الدستورية، فبقي التواصل قائما رغم التباين الذي ظهر في أكثر من ملف. أما العلاقة الأكثر توترا فكانت في عهد الرئيس ميشيل عون بسبب طريقة الحكم والنزاع على الصلاحيات الدستورية وتشكيل الحكومة والتعيينات، أضف إليها خلافه مع جبران باسيل، ما أدى إلى توتر كان الأعناف ووصف بالقطيعة الشخصية والسياسية. حاليا تعتبر العلاقة مع الرئيس جوزيف عون من الأهدأ، إذ شكلت الفترة الأولى تعاونا واستقرارا نسبيا، ثم سادها اختلاف في مقاربة ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، إلا أن بري عاد وزار القصر الجمهوري أخيرا تأكيدا على أن القنوات لا تزال مفتوحة. فهل ينتهي العهد كما بدأ أم إن مفاجآت أخرى في الانتظار؟ عودة لكم نخلي وديانا.
0: شكرا. قضائيا، وبعد عامين من اختزال القضية بسرقة سيارة، قادية التحقيق الأول في جبل لبنان ندى الأسمر تثبت القتل العمد لباسكال سليمان وتنقل الملف من تفاصيل التنفيذ إلى سؤال أصحاب المصلحة. تقرير مجدولين اللحام.
9: سنتين على شيطنة كل من حاول تفكيك قضية خطف منسق القوات اللبنانية في جبال باسكال سليمان واغتياله، ولسنتين حصرت الجريمة بين روايتين، سرقة سيارة انتهت بمقتل صاحبها واغتيال سياسي. صدر القرار الظني وأسقط الفرضية الأولى أي فرضية السرقة قضائيا من دون أن تتبنى القاضي ندى الأسمر فرضية الاغتيال السياسي شعبويا. ثبتت التخطيط والخطف والقتل العمد لكنها تركت باب التحقيق بالدافع مفتوح. تفاصيل نفسها بتطرح السؤال، فبمستوى التحوط الأمني أثبتت القاضية تغيير المسار، إطفاء الهواتف أو وضع على وضع الطيران، إخفاء الغاية الحقيقية عن بعض المشاركين، اختيار المكان والوقت، استخدام أكثر من سيارة ومجموعات مختلفة لكل مرحلة. فما نوع العملية التي تحتاج كل هذه الإجراءات إذا كان المطلوب سيارة؟
10: القاضي ندى الأسمر لم تتأثر بالرواية اللي بنتها التجاذبات السياسية بلبنان، جمعت كل الأدلة الحاصلة بهذا الملف وتوصلت إلى أنه المغدور سليمان تم قتله عمدا عبر أدلة ثابتة. باسكال سليمان قتل مرتين، أولا بس انقتل حقيقة، وتاني مرة بس لفق لإله أنه انقتل نتيجة جريمة سرقة ومات بالخطأ. هذا القرار أتى ببعد إنساني ليقول لأهله ولكل محبينه أنه لا، هذا الشخص قتل عمدا، وهون في مسؤولية على محكمة الجنايات تتوسع بالتحقيق وتروح وتفتش على موقع سليمان الحزبي وموقع سليمان المهني كمصرفي وتفتش على الأسباب الحقيقية اللي أدت إلى مقتله.
9: لماذا باسكال سليمان؟ باسكال سليمان كان منسق القوات اللبنانية بجبال بما يمثل هذا الموقع سياسيا، لكنه كان أيضا مصرفي، أمضى أكثر من 20 سنة ببنك بيبلوس ومسؤول عن أنظمة المعلومات فيه. وقبل 4 سنوات من مقتله قتل مسؤول رفيع آخر بالمصرف نفسه أنطوان ديغير رئيس الأخلاقيات ومخاطر الاحتيال والمدير السابق للامتثال بجريمة بقي دافعها حتى اليوم مجهول. واليوم تكشف معلومات خاصة للأم تي في أنه باسكال سليمان كان قد كلف بالتطبيق بملف مرتبط ببنك بيبلوس سوريا بمرحلة النظام السوري السابق ضمن سياق مالي شديد الحساسية. التحقيق القضائي عرف كيف تحركت المجموعة وكيف أخرج باسكال إلى سوريا، لكنه لم يصل بعد إلى صاحب المصلحة من الجريمة. فمين كان يومها بيملك نفوذ بيمتد بين لبنان وسوريا وبتلتقي عنده السياسة والأمن والمال؟ للقضاء تترك مهمة كشف الدوافع، لكن اللبناني بيعرف الجواب بمنظومة المصالح اللي انتفعت من مقتل باسكال سليمان.
2: حياتيا الام تي في عند الحدود اللبنانية السورية الشمالية التي تعود إلى العمل بحلتها الجديدة الأسبوع المقبل.
1: حيث نتواجد بكاميرا الام تي في هنا الحدود اللبنانية السورية عند نقطة العبودية، المعبر الذي أقفل لمدة 2 سنين يستعد للعمل واستقبال الزوار، وأيضا حركة اقتصادية كبيرة متوقعة. الأمن العام جهز معبر العبودية بمركز نموذجي مثالي سنتعرف عليه سويا. قاعات الاستقبال والمغادرة جهزت بأفضل التجهيزات لاستقبال الزوار إلى لبنان. الأمن العام اللبناني وبحسب الأرقام كان يستقبل ما بين 10 إلى 15 ألف زائر قبل العام 2011، وبعد العام 2015 والثورة السورية وفرض قيود على دخول السوريين إلى لبنان انخفض العدد ليصل إلى 3000 وبعض الأحيان إلى 5000 زائر يوميا. أما اليوم وبعد توجيه جهات من اللواء حسن شقير لتحسين شروط دخول السوريين إلى لبنان، من المتوقع أن تعود الأرقام إلى الذروة. وأيضا بحسب المتوقع هذه الشبابيك ستستقبل ما بين 10 إلى 15 ألف، ومن الممكن أن يصل الرقم إلى 17 ألف زائر يوميا في الأعياد.
11: المراكز الحدودية البرية هي مش بس نقاط لتعزيز حركة عبور سياحي وعبور أفراد وآليات صغيرة، هي بالنسبة للدول هي عبارة عن شريان اقتصادي حيوي بيربط بالنسبة لنا لبنان بمحيطه العربي وانطلاقا منه للمحيط الإقليمي. المديرية العامة للأمن العام وبإشراف ومتابعة شخصية من سعادة اللواء شقير على جهوزية تامة لتنفيذ جميع الخطط التجارية والاقتصادية اللي عم تحطها الحكومة. الأمن العام رح يكون دوره أساسي بدعم هيدي التوجهات ورح تكون كل قدراتنا اللوجستية موضوعة لدعم وإنجاح أي مشروع بيعود بالخير فيها سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى التجاري.
1: هنا من على هذا الجسر من المتوقع عبور حوالي 100 شاحنة يوميا تعمل على خط ترانزيت بين لبنان وسوريا، إضافة أيضا إلى حوالي 250 شاحنة محملة بالفوسفات السوري لتتصدر عبر الموانئ اللبنانية. وأيضا من هنا من المتوقع عبور ما بين 500 إلى 700 صهريج محمل بالفيول العراقي، هذا إضافة أيضا إلى حوالي 1000 سيارة تعبر بين لبنان وسوريا بشكل يومي، وبعض الباصات أيضا التي تنقل الزوار بين البلدين. 28 آب 2026 موعد حدده الأمن العام اللبناني لعودة العمل بهذا المركز الحدودي، فيما حدد الجانب السوري 9/9/2026 موعدا لعودة العمل من الجانب السوري. من الحدود اللبنانية السورية، رامي يوسف، صبح قبلاوي، MTV.
0: أمنيا، ضيوف غير مرحب بهم في أجواء مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت، والحكومة تتحرك لإبعادهم. التفاصيل مع يارا الهندي.
12: هنا على مدرج مطار رفيق الحرير الدولي، الخطر لا يأتي دائما من عطل في طائرة أو من سوء الأحوال الجوية. أحيانا يكون الخطر طائرا لا يتجاوز وزنه بعض الكيلوغرامات. فمنذ بداية 2026 سجل 25 حادث اصطدام بالطيور، ما أعاد الملف إلى الواجهة ورفع مستوى التحرك الرسمي.
13: واحدة بس تعرجت الريدن، بيكون سرعة الطيارة أما اصطدمت فيها عالية جدا، وبيكون الطير كبير نسبيا. الباقي كله بيبقى اصطدم علم بتعلم هيك على الطيارة. انت ما بتضمني الطير وين رح يصيب الطيارة، اذا صابها بالموتور شيء، اذا صابها بالراديو محل ما في انسترومنت وراء شيء، اذا صاب الازاز تبع البايلوت غير شيء.
12: الحمام من ابرز الانواع الموجودة على مدار السنة، اما الخطر الاكبر موسميا فيأتي من النورس الذي يزداد وجوده خلال فصلي الخريف والشتاء، بالإضافة إلى اليمام وطيور الميناء. مجلس الوزراء تحرك وقرر منع إنشاء واستثمار المزارع والمسالخ بمختلف أنواعها ضمن شعاع 5 كيلومترات من حرم المطار، مع اتخاذ إجراءات فورية لإقفال القائم منها ضمن هذا النطاق.
13: أغلب الطيور اللي بالمطار أو اللي بتأثر على الحركة بالمطار هي حمام بيربوه العالم، ويمام بيلحقوا الأكل تبع الحمام وبيلحقوا الجي اللي طالعة من مكبوبة بنهر الغدير مثلا، اللي بتجي من وراء المسالخ. عم نجرب نعالج الروت كوز لحتى نخفف عدد الطيور الموجودة. هلا هيدي ما بتلغي كليا انه يكون في طيور، ولكن بتخفف، يعني بدل ما يكون البروبابيليتي طيارة على 100,000 تنصاب، بتصير طيارة على المليون.
12: من جهته يؤكد وزير الزراعة نزار الهاني للأم تي في أن موضوع المزارع والمسالخ تشكل 20-30% من الروائح حول المطار وما يتبقى منها من نهر الغدير والكوستا برافا، كما أن المسالخ والمزارع تبلغت القرار وأبدى عدد منها تجاوبا مع الوزارات، إلا أن انتقال هذه المسالخ لن يكون بهذه السهولة نظرا إلى حجم عملها وكميات اللحوم التي تؤمنها للسوق، إذ أن كل واحدة منها قادرة على استيعاب نحو 2500 رأس من الأبقار.
0: بعد الآن بداية نهاية للمسار.
2: ونتنياهو ضد من شغل كرسيه.

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: الناس نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
2: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: أفادت مصادر دبلوماسية فرنسية للأم تي في بأن لبنان سيكون في صلب محادثات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لباريس يومي الأحد والاثنين المقبلين، خصوصا في ضوء التشاور المستمر حول الملف ودعم باريس والرياض لسيادة لبنان والسلطات اللبنانية. وتوقعت المصادر أن تركز المحادثات الفرنسية السعودية على أزمات المنطقة والملف الفلسطيني والوضع في سوريا.
1: إقليميا، من الخنادق إلى السلك السياسي، قصد تطوي صفحة السلاح وتسلم أوراقها كاملة لدمشق. تقرير رنا نمر.
2: بعد سنوات من ازدواجية السلاح والإدارة، دمشق تستعيد تدريجيا مرجعية القرار في شمال شرق سوريا. قائد قصد مظلوم عبدي أعلن اكتمال اندماج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة تنفيذا لاتفاق 29 من كانون الثاني، إعلان سبقته إشارة لافتة من محمود برخدان قائد قصد في كوباني الذي كشف لصحيفة تركيا التركية أن 99% من عقبات الاندماج جرى تجاوزها، وأن نحو 10,000 مقاتل دمجوا في الجيش السوري وقد يرتفع العدد.

0: نهائيا يحتاج إلى استكمال التنفيذ على الأرض. لكن الإعلان السياسي لا يعني أن كل التفاصيل التنفيذية أنجزت بعد، إذ لا تزال ترتيبات تستكمل على الأرض. هكذا وبعد أشهر من المفاوضات تنتقل العلاقة بين دمشق وقصد من تقاسم النفوذ إلى معادلة جديدة، دولة واحدة، مؤسسات واحدة، وجيش واحد.
1: ومن العاصمة الباكستانية إسلام أباد تحدث وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني عن اتصالات محتملة مع إيران، معتبرا أن على طهران الإقرار بما ارتكبته في حق الشعب السوري خلال الثورة. هذا وشدد الشيباني على أن باكستان لم تقترح على دمشق حتى الساعة أي وساطة بين دمشق وطهران.
2: التحقيق في الإرث النووي لنظام الأسد يدخل مرحلة جديدة، من سايت 99 إلى الكبر ومواقع مرتبطة به. تعاون دمشق مع الوكالة الدولية يبدأ بكشف شبكة أوسع، والسؤال البارز إلى أين تقود الخيوط الجديدة. تقرير جوزيان الحاج موسى.
3: لم يعد السؤال ما إذا كان لسوريا إرث نووي سري، بل ما حجمه. بعد نحو عقدين على تدمير مفاعل الكبر، أطنان من المواد النووية، مخازن جرافيت ومواقع إضافية تفتح أمام المفتشين، خيوط تعيد رسم البرنامج الذي أخفاه نظام الأسد. في 17 تموز 2026 أبلغت دمشق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود مواد نووية في موقع لم يكن معلنا سابقا. وبعد شهر دخل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاياري جروسي ومفتشوه إلى المواقع المرتبطة بالملف. الجديد بضعة أطنان من المواد النووية، بينها وفق المعلومات الجديدة عدة أطنان من اليورانيوم الطبيعي المعدني، إضافة إلى كميات كبيرة من الجرافيت في موقع آخر.
4: وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة نعلن فيها بإرادة حرة عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن، وسنواصل توفير الشروط اللازمة لمعالجة هذه المواد، أن هذه المواد لا تشكل خطراً، وأنها ستبقى في العهدة الوطنية السورية وخاضعة لنظام الضمانات الوكالة.
3: لكن التحقيق يتجاوز مصير هذه المواد، فمفاعل الكبر الذي دمرته إسرائيل عام 2007 وخلصت الوكالة عام 2011 إلى أنه كان على الأرجح مفاعلا نوويا غير معلن، كان من نوع يستخدم الجرافيت ويمكن تشغيله باليورانيوم الطبيعي. فهل كانت المواد المكتشفة جزءا من شبكة أوسع؟
5: النظام البائد كان يتعامل مع هاي المواضيع بسرية وبعدم شفافية أبدا، يعني سواء مع الجهات الدولية أو مع الجهات المحلية. خلال 14 سنة حرب كان في الكثير من الجهات متدخلة بسوريا، كان في كثير من الفصائل عم قاتل لصالح جهات معينة، وكلها تركت بسوريا بقاياها، فممكن جدا أنه يلتقى مواقع أخرى.
3: والدليل الجديد لا يقتصر على المخزون. عام 2024 سحبت الوكالة عينات من 3 مواقع مرتبطة بمشروع دير الزور، وعثرت في أحدها على جزئيات يورانيوم خضعت لعمليات كيميائية بشرية مرتبطة بتحويل خام اليورانيوم. واليوم تتواصل أعمال الحفر في الكبر بحثاً عن أدلة بقيت مدفونة منذ الغارة الإسرائيلية. بعد نحو عقدين تتغير خريطة التحقيق. كم موقعاً كان يخدم المشروع؟ وأين كان يحضر وقوده؟ وهل ما ظهر حتى الآن هو كامل البرنامج أم بداية كشفه؟
1: إلى إيران. وفي ظل الحرب الاقتصادية دعا الرئيس بوزشكيان إلى إنهاء الحرب مع واشنطن، بينما طهران في موقع قوة ويقر العالم بأسره بانتصارها.
0: تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدراتها العسكرية، هذا ما أكده نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بعدما أعلن ترامب حربا اقتصادية غير مسبوقة على إيران. فانس فسر أن تشديد الضغط الاقتصادي سيغير حسابات إيران نحو إبرام اتفاق، وسيجعلها تختار ما بين الخنق الاقتصادي أو إقامة علاقات طبيعية مع المجتمع الدولي. أما بشأن مضيق هرمز فقال فانس إن بلاد أمنت مرور كميات كبيرة من النفط وكسرت سيطرة إيران على المضيق، مؤكدا العمل على تأمين مرور المزيد من شحنات النفط حتى ضمان ألا تستخدم إيران المضيق كسلاح. هذا وتعتبر الإدارة الأمريكية أن الضغط الاقتصادي سيحد من قدرة إيران على تحريك وكلائها ودفع الرواتب. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قاليباف إن على طهران التخطيط

0: من أجل التغلب على العقوبات الجائرة، متهما واشنطن وتل أبيب بشن حرب اقتصادية ومعرفية، بعدما خلصتا إلى أنهما لا تستطيعان الانتصار في مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران. في المواقف اعتبرت الصين أن العقوبات والضغوط ليست الحل، بعدما حضت واشنطن الحلفاء وبيجينغ على الانضمام إلى حملة واسعة للضغط الاقتصادي على طهران تهدف إلى سقوط النظام فيها من دون معاودة الحرب.
1: في إسرائيل نتنياهو يواجه من سبق أن جلس على كرسيه ومن يريد الوصول إليها للمرة الأولى، وفي سياق التحضير للانتخابات المقبلة جولة على أسماء رؤساء حكومات إسرائيل منذ تأسيسها، مع أبرز المحطات التي طبعت عهد كل منهم. تقرير ماريان سوين.
2: في 14 من أيار عام 1948 أعلن قيام دولة إسرائيل، ومنذ ذلك اليوم تعاقبت 37 حكومة بمعدل حكومة كل نحو عامين، وبعضها لم يصمت حتى لأشهر. على كرسي رئاسة مجلس الوزراء جلس 14 شخصا فقط، منهم من حكم مرة واحدة ومنهم من غادر وعاد مرة ومرتين. أولهم ديفيد بن غوريون مؤسس الدولة وأول رؤساء حكوماتها، حكم حتى عام 1954، ثم بعد ولاية قصيرة لموشي شارت عاد وبقي حتى 1963. تلاه ليفي إشكول، وفي عهده خاضت إسرائيل حرب الأيام الستة عام 1967 واحتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة وسيناء والجولان. بعد وفاته وصلت جولدا مائير إلى رئاسة الحكومة، المرأة الوحيدة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لكن حرب تشرين عام 1973 والإخفاقات التي كشفتها طبعت نهاية مرحلتها. فخلفها إسحاق رابين، ثم مناحم بيغن، ومعه انتهت عقود من هيمنة اليسار. خلال حكمه وقع السلام مع مصر واجتاحت إسرائيل لبنان عام 1982. إسحاق شمير وشيمون بيريز تناوبا على رئاسة الحكومة قبل أن يعود شمير منفردا إلى الكرسي. وعام 1992 عاد اسم قديم، إسحاق رابين. هذه المرة ارتبط اسمه باتفاق أوسلو والسلام مع الأردن حتى اغتياله عام 1995، فتولى بيريز الحكومة مجددا. وبعدها بدأ عصر جديد مع بنيامين نتنياهو، وصل للمرة الأولى عام 1996 قبل أن يهزمه إيهود باراك بعد 3 سنوات. وفي عهد باراك انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000. أرييل شارون كان الخلف الذي ارتبطت مرحلته بالانتفاضة الفلسطينية الثانية، ثم الانسحاب من غزة، ثم إيهود أولمرت، وبعد أشهر فقط من تسلمه رئاسة الحكومة اندلعت حرب تموز 2006. عام 2009 عاد نتنياهو، هذه المرة 12 عاما متواصلة، حتى أصبح أطول رؤساء الحكومات الإسرائيلية بقاء في المنصب. ولإخراجه اجتمع خصوم من اليمين والوسط واليسار وحزب عربي في ائتلاف واحد، فتولى نفتالي بنات الحكومة عام 2021، ثم يائير لابيد في 2022. لكن بعد أقل من عام ونصف على خروجه عاد نتنياهو للمرة الثالثة، ولاية طبعتها هذه المرة هجمات 7 من تشرين الأول والحروب التي تلتها في غزة ولبنان وإيران. واليوم يعود الكرسي نفسه إلى المنافسة. نتنياهو يريد الاحتفاظ به، ومنافسوه بنات ولابيد يعرفانه من قبل. أما غادي أيزنكوت رئيس الأركان السابق وأحد أبرز منافسي نتنياهو اليوم، مع تقدم له في استطلاعات الرأي فيريد الوصول إليه للمرة الأولى.
3: إقليميا أيضا، غزة أعطت أنقرة الملف القانوني، لكن قاعدة أب الظهور فجرت الصدام السياسي.
0: تركيا حركت مذكرة التوقيف الصادرة في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المستوى الدولي، وطلبت السعي لإصدار نشرة حمراء عبر الانتربول في تصعيد قضائي يهدف إلى توسيع نطاق ملاحقته خارج الحدود التركية. القضية تعود إلى اعتراض إسرائيل أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، واللائحة التركية ثقيلة: جرائم ضد الإنسانية، إبادة جماعية، تعذيب، حرمان من الحرية، ضمن ملف قضائي يطال نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين. لكن الأخطر ليس في الاتهامات فقط بل في تدويل الملاحقة، فأنقرة تحاول نقل نتنياهو من خصم سياسي إلى مسؤول تطالب بملاحقته عبر أجهزة الشرطة الدولية. والنشرة الحمراء إن صدرت ليست حكما دوليا بإدانته ولا مذكرة اعتقال عالمية تلقائية، لكنها تضع طلب تحديد مكانه وتوقيفه مؤقتا أمام الدول الأعضاء. والتوقيت يفتح بابا سياسيا أوسع، فالتصعيد القانوني يأتي فيما بلغت المواجهة التركية الإسرائيلية في سوريا مستوى جديدا بعد ضرب إسرائيل 8 أهداف في قاعدة أبو الظهور، في رسالة لمنع تحول النفوذ التركي في سوريا إلى بنية عسكرية تقيد حرية الحركة الإسرائيلية. لذلك رد مكتب نتنياهو لم يركز على غزة وحدها بل ذهب مباشرة إلى سوريا، اتهم أردوغان بمحاولة توسيع عدوانه على إسرائيل وقال إنه لن يرهبنا وأن إسرائيل لن تتسامح مع السياسة التركية. وهنا تظهر المعادلة الجديدة، إسرائيل تحاول رسم حدود النفوذ التركي بالصواريخ في سوريا، وأنقرة ترفع كلفة المواجهة بملاحقة نتنياهو دوليا.
1: تصعيد روسي في أوكرانيا وهجوم بالسيف على مدرسة سويدية، أبرز المستجدات الدولية في تقرير لماري جوزي سعادة.
4: في جديد الحرب الروسية الأوكرانية قتل 17 مدنيا وجرح أكثر من 40 في غارات روسية واسعة استهدفت كييف ومناطق محيطة بها، فيما أعلنت موسكو إسقاط 64 طائرة مسيرة أوكرانية. هذا وناشد زيلينسكي الحلفاء تجديد مخزون أوكرانيا من صواريخ باتريوت الاعتيادية. واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي 8 أشخاص حاولوا استهداف مؤسسة دفاعية استراتيجية في مقاطعة موسكو. في المقابل أبدت الخارجية الروسية انفتاحها على الاستماع إلى أفكار جديدة في شأن التسوية السلمية في أوكرانيا. في نيويورك أفادت مصادر دبلوماسية استمرار جولات التصويت في مجلس الأمن الدولي لاختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة خلفا لأنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في 31 كانون الأول المقبل. وتتصدر السباق حاليا نائبة رئيس كوستاريكا السابقة من بين 8 مرشحين يخضعون للتقييم، والذين تبرز من بينهم دبلوماسية من أصول لبنانية إيفان عبد الباقي تمهيدا للاستقرار على اسم واحد وتقديمه للجمعية العمومية للإقرار الرسمي قبل نهاية السنة الجارية. في السويد أصيب عدد من المدنيين بعد هجوم بالسيف داخل مدرسة ثانوية وسط البلاد، وأوقفت الشرطة المهاجم الذي أصيب برصاص خلال عملية التوقيف، فيما تتواصل أعمال الشرطة في موقع الحادث. أعلن وزير الداخلية الألمانية أن بلاده تتواصل مع رومانيا في شأن احتمال تسليم رجل محتجز في رومانيا على خلفية اكتشاف مخبأ أسلحة في غابة قرب برلين العام الماضي يحتوي على سلاحين ناريين، تعتقد أجهزة الاستخبارات الداخلية أنهما أخفيا حتى يستخدمهما عملاء روس، مضيفا أن كشف هذه القضية يؤكد مواجهة مستوى مرتفعا من التهديد.
5: بعد الإعلان مؤتمر عالمي للروبوت
1: ومكافأة يا ضعانها الجمال.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455 01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: إلى الفقرة الاقتصادية.
1: بظل عودة اللبنانيين المغتربين إلى دول الاغتراب، يشهد مطار رفيق الحريري الدولي ضغط كبير عند نقاط التفتيش للمغادرين، ما يستدعي من المسافرين الحضور إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد الرحلة. وبحسب معلومات الام تي في، ورغم الزحمة عند المغادرة، فإن حركة المطار تسير بشكل جيد ولا تأخير يسجل على الرحلات، فيما يعمل عناصر جهاز أمن المطار بكامل جهوزيتهم لتسهيل الإجراءات وضمان حركة المسافرين. وفي تطور آخر، ملف الطيران المباشر بين لبنان والولايات المتحدة وضع على السكة الصحيحة مع استكمال الإجراءات والترتيبات اللازمة تمهيدا للانتقال إلى خطوات عملية على الأرض. ملف بواخر الكهرباء يعود إلى الواجهة، لكن هذه المرة من باب التدقيق الجنائي. فبعد سنوات من الجدل، بدأت وزارة الطاقة فعليا مسار التدقيق لكشف أين صرفت أموال الدولة.
2: أخذت القرار السير بالتدقيق الجنائي. التدقيق الجنائي هو حقيقة الطريقة اللي بتبعد هالملف عن التجذوبات السياسية وصولا إلى معرفة الحقيقة. ب 18 شباط أرسلنا مسودة دفتر الشروط لهيئة الشراء العام، يلي جاوبتنا من بعد أسبوعين، عطتنا ملاحظاتها على دفتر الشروط. من بعدها أرسلنا نسخة جديدة من هدفتها الشروط لهيئة الشراء العام، وركزت كمان أنه هيدا الملف مش بس بخصوص الاستئجار البواخر، بس كمان صفقات الفيول اللي متعلقة بهالبواخر لإنتاج الكهرباء. ب 27 تموز صدر مرسوم نقل الاعتماد، اليوم عم تنطلق المناقصة على منصة الشراء العام، وب 15 أكتوبر تشرين الأول بتكون الجلسة لفض العروض.
1: وفي السياق، أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدول جديد لأسعار المحروقات، مع ارتفاع على البنزين بقيمة 15,000 ليرة وارتفاع على المازوت بقيمة 24,000 ليرة. أما الغاز فحافظ على استقرار، وأتت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,471,000، 98 أوكتان 1,489,000، المازوت 1,400,000 تقريبا، أما الغاز فمليون و175,000 ليرة. أمريكا تحاول تخفيف كلفة ديونها، والأسواق تقول الحل لا يكفي. الدين الأمريكي تجاوز 40 تريليون دولار بعد ما كان 39 تريليون دولار من أشهر قليلة، ومع ارتفاع الفوائد أصبحت الحكومة الأمريكية تدفع مبالغ أكبر لتمويل هذا الدين. لذلك حاولت وزارة الخزانة الأمريكية التدخل، فأعلنت أنها ستعيد شراء جزء من السندات الحكومية في محاولة لزيادة الطلب عليها، وبالتالي تخفيف العوائد المرتفعة وتخفيض كلفة الاقتراض على الحكومة. لكن ماذا حصل؟ الأسواق لم تقتنع بأن هيدا الخطوة كافية، فبعد تحسن قصير عادت عوائد السندات الأمريكية إلى الارتفاع، وتراجعت الأسهم بإشارة إلى أن المستثمرين يرون أن ما تقوم به الخزانة هو حل مؤقت وليس علاج للمشكلة الأساسية. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار مستويات قرب 73 دولار، سوليدار ب 72 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث أقفلت اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع باستثناء السوق الإماراتية مع استقرار على مؤشر سوق دبي، وارتفعت الأسهم الأوروبية لتنهي 7 جلسات متتالية من الخسائر، مدعومة بانحسار اضطرابات سوق السندات ونمو النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو. ارتفعت الأسهم الأمريكية مع هدوء في سوق السندات الذي يشهد مؤخرا ارتفاع العوائد إلى مستويات غير مسبوقة منذ 19 عام. ارتفعت أيضا أسعار الذهب متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية، مدعومة بتراجع الدولار والإجراءات الأخيرة اللي اتخذتها الخزانة الأمريكية بشأن إعادة شراء السندات الحكومية. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4620 دولار بعد ما كان نهار التنين 4300 دولار. الفضة 69 دولار، أما النفط 94 دولار لبرميل البرنت، بعد ما ارتفعت أسعار النفط متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية مدعومة بتراجع الدولار والإجراءات الأخيرة اللي اتخذتها الخزانة الأمريكية بشأن إعادة شراء السندات الحكومية. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1682. إلى العملات المشفرة، حيث توصل أسعار العملات المشفرة ارتفاعا متجهة نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية من 3 سنوات، وسجلت أسعار بيتكوين حاليا بحدود 77,600 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 2,400 دولار. لهون بنكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
3: شكراً أنطوان. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
4: مجموعة من شبيبة لبنان وتحديداً شبيبة السيدي بسن الفيل زاروا الفاتيكان برحلة حج، وحملوا لبنان وعلموا قدام البابا لوون لوجه لهم تحية وصلى معهم، لتنقل هالمجموعة اللي اسمها بيس ميكر صورة حلوة عن لبنان، الصلاة والفرح اللي ملى الشوارع بفيديوز انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا، منشوف مقاطع منه. بمؤتمر روبوتس العالمي ببكين هالأسبوع خطفت شركات صينية الأنظار بعروض لافتة قدمت من خلالها روبوتس شبيهين بالبشر إلى حد كبير، وشهدت بكين أعداد كبيرة من الروبوتس الكلاب. منشوف فيديو حصدوا ملايين المشاهدات.
0: I do not know what is happening. What is happening? It's a Halloween robots.
4: حادثة مأساوية هزت جمهورية أفريقيا الوسطى وبعدها متداول على مواقع التواصل من بعد انهيار منجم ذهب حرفي بقرية زامبوي، الأمر اللي أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص بحسب تقرير أولي، والفيديو حصد تعاطف عالمي. هذه كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بينشط بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
5: إلى الصفحة الرياضية.
6: البداية رح بتكون مع الإنجاز اللبناني الكبير برياضة البين بون يلي تحقق ببطولة غرب آسيا عند السيدات بالأردن بقيادة المنتخب اللبناني لكرة الطاولة. تفاصيل أكثر حول هذا الإنجاز بهذا الروبورتاج.
7: عادت إلى بيروت بعثة لبنان لكرة الطاولة للسيدات يلي شاركت بالأردن ببطولة غرب آسيا من بعد ما حققت إنجازات تاريخية، أبرزها فوز لبنان ببطولة الفرق بفضل الثلاثي ماريانا سحاكيان، مريم الهبش والتيسي عزار يلي تغلبوا على الكويت، قطر والأردن. بفرد السيدات ماريانا سحاكيان ربحت اللقب، كما ربحت لقب الزوجي مع مريم الهبش، وتحت 17 سنة اللقب الذهبي لياسمينة الهبش.
8: رياضة هي أهم سفير لإلنا في المحافل الخارجية. غرب آسيا اللي جرت بالأردن قدروا يحصد فيها منتخب السيدات اللبناني، قدر يحصد المركز الأول والذهبية، قدر لبنان يستحصل على كل المراكز الأولى، وهيدا إنجاز تاريخي للبنان وإنجاز تاريخي كبير لكرة الطاولة بلبنان.
9: فتنا يعني بمايند سيت إنه نحن الأبطال، نحن حنربح، الحمد لله يعني حققنا هالشيء
10: 100%. يعني بالرغم من الصوف اللي عم نقطع فيها بلبنان وهيك، نحن كنا مصممين وقدرنا نتمرن ونحضر حالنا مزبوط وناخذ البطولة.
7: كل التوفيق لبطلات لبنان يلي عم بأكدوا يوم بعد يوم انه لبنان ورغم كل مشاكله بعده من الأقوى بعالم الرياضة بمنطقة غرب آسيا.
6: إذن مبروك للبنان، مبروك للاتحاد اللبناني لكرة الطاولة، ومبروك أيضا لرئيس البعثة محمد البقاعي اللي كان عم بيقوم بشغل جيد جدا في هذا الإطار. منتابع أيضا مع الأخبار المحلية، وتحديدا رح ننتقل لبطولة رياضة ميكانيكية FRTC مع المرحلة الثانية من بطولة توب كورس اللي كانت عم بتصير بالمنطقة بين الزغرين ودور شوير بمشاركة عدد كبير من السيارات المخصصة لهذا النوع من السباقات. المنافسات كانت قوية بعدد كبير من الفئات، وبأبرز الفائزين عن فادي حمد، عن جيلبير ياغي، باهو الياس، جوني مراد، هادي فغالي، وشرب القصوف بكافة الفئات في هذه البطولة. بالختام رئيس بلدية عين السندينة الشوير السيد نعيم صوايا قام بتوزيع الجوائز على الفائزين. أما بالختام فرح نكون أيضا مع الأخبار المحلية، وتحديدا مع مرحلة من بطولة لبنان للفروسية لقفز الحواجز، هذه البطولة يلي كانت عم تصير على مرمح فأرة بالتعاون مع نادي دبي. المنافسات كانت قوية بكافة الفئات وعلى مستوى عالمي بامتياز. المنافسات كان عم يشارك فيها 150 فارس وفارسة، بداية مع 60 سنتيمتر وصولا لل 135 مع الفئة B. ساندرا كنعان على باريسا تربح 60 سنتيمتر، 85 تربح جيانا شرفان، جيا شرفان على رودريغو 105 سنتيمتر، كايلا شرفان على ديفا 115، لينا عطية على فايرستورم 125، جو عبود على ماكسيموس، وبالفئة الأعلى ياسمينة جبر على كاليسي، وبالختام تم توزيع جوائز على الأبطال. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
3: شكرا نشيب. في الفقرة الفنية هدية MTV ووان تي في للفائز بسمعونا.
4: مثل ما وعدنا بام تي في ووان تي في الفائز ببرنامج سمعونا اللي نعرض على شاشتنا بجائزة اليوم، وفينا بوعدنا لشرب الضوء بتقديم أول أغنية مصورة له، الأغنية بعنوان يدي عانو هالجمال. ولا تفاصيل أكثر كان لنا هاللقاء.
11: غني من ألحان وكلمات وسام الأمير.
4: توزيع وليد أبلان، مخرجتنا العظيمة ريندا لقداح.
11: يضيع له هالجمال ما يبقى من نصيبي.
4: الفخر انه يكون انطلاقة من ام تي في والوان تي في، بحقق لي حلم يعني عندي اياه كان من الطفوله. يعني اول فيديو كليب عم بيعمله انا واول غنية عم بتكون من خلال دعمهم. انا مرتاح كتير بالتصوير، اخذ راحتي كتير لانه ما في ضغط، بس انه حرام ريندا اللي عم بتعاني. هي الغنية اصلا كلها عن الحب، يعني هي عم بتغزل فيها للبنت.
12: كتير مهضوم، كتير عفوي، كتير سمبل على لبناني ستايل، على هيك كل عم فرج اثنين كابل، في الكابل اليونج بيبل والكابل الكبار بالعمر.
11: الذهب جمالي هو علي شوفي.
13: صوت شاربي، صوت ما بيمرق مرور الكرام، معلمية بالغناء سبحان الله. المطرب اللي بيخلق مطرب يعني عنده من القدرة يغني كل الألوان، بس هيدا اللون بعتقد أنا إذا تمسك فيه وبقي محافظ عليه راح بيعمل له ويحجز له مطرح واسع على الساحة الفنية.
11: غيرك ما حدا بقدر له حبيبي.
14: ومنلفت انه صار فيكم تسمعوا اغنية يضيعان وهالجمال على ام تي في وان تي في ووان اف ام وجميع المنصات الرقمية.
15: الى احوال الطقس، طقس الرطب مرافقنا بالويك اند، الحرارة فوق معدلاتها خصوصا على الجبال وبالبقع، بس ابتداء من يوم الاحد بتخف حدة الشوب وبتوطى الرطوبة شوي. الهواء شمالي غربي خفيف والرطوبة 70%. جولة على معدلات الحرارة بالنهار، عم بتسجل 32 درجة بالعاصمة بيروت، 31 بصيدا، 28 بدير القمر، وكمان 28 درجة بريفون. من عشية بتوطى شوي الحرارة وبتوصل لل 24 درجة بطرابلس، 22 بحصرون، 17 بسرعين، و 20 درجة بكسارة. على الساحل حرارة عالية وموج البحر متوسط، أما على الجبال حرارة يلي منحس فيها بتتخطى ال 30 درجة، أما بالبقاع فبتلامس ال 40، والشمس قوية بالنهار والخطيطة قوية بالليل. باختصار تأثير موجة الشوب رح ينحسر تدريجياً الأحد، يعني السبت تبقى الأجواء رطبة على الساحل، حرارة بتتخطى معدلاتها على الجبال وبالبقاع، والخطيطة كثيفة على المرتفعات عشية، فانتبهوا إذا كنتم سربين بالليل. الأحد والتنين الحرارة بين 24 وال 31 درجة على الساحل، رطوبة 70% والخطيطة بتبقى كثيفة. أما التلاتة نفس السيناريو، الحرارة ما بتتغير والرطوبة 65%. إذا كنتوا على الجبل أو على البحر ما تتعرضوا للشمس بلا حماية، وتصبحوا على خير.
6: شكرا سليم.
15: نشرة تهيئة، شكرا للمتابعة، المزيد عبر صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر MFM.
6: نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
1: خير شو في؟
2: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطق ليه بدعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. تلفزيون لبنان.
3: في عناوين نشرتنا المسائية: رئيس الحكومة منصور: أفضل وفاء لشهدائنا بناء دولة قوية في مؤسساتها لا يشاركها أحد سلطتها على أرضها ولا يعلو فوق سلاحها أي سلاح. وزير الدفاع: ما تسلم الجيش مهمة إلا وأنجزها بدقة وحرفية عالية غير عابئ بتشويش وضغط. رئيس الجمهورية يجتمع هذا المساء إلى رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني في ختام زيارته الإيطالية. العلامة الخطيب طالب برؤية وطنية جامعة لمواجهة المرحلة: نرفض تحويل الجنوب ورقة انتخابية إسرائيلية. ترامب يتوعد بيوم اقتصادي حاسم تجاه إيران، وبازجكيان يرد: من الأفضل إنهاء الحرب اليوم بينما إيران تتمتع بموقع قوة.
4: LBCI. مساء الخير. أوحى حزب الله بأنه لم يتأثر ولن يتأثر بالعقوبات الأمريكية الجديدة عليه، فأعلن في بيان أن علاقتنا الوثيقة والأخوية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية هي علاقة نعتز ونفتخر بها، لأنها وقفت مع لبنان ودعمته وآزرته لتحرير أرضه واستعادة سيادته وحقوقه، وبقيت إلى جانبه في كل المحطات والأزمات. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اعتبرت أن الحزب يخدم النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية، وأعلنت فرض عقوبات على 10 أفراد اتهمتهم بالانتماء إلى شبكة مسؤولة عن تحويل أموال إلى حزب الله. هي المرة الأولى التي تعلن واشنطن بوضوح ارتباط حزب الله بفيلق القدس التابع للحرس الثوري، فهل ستطبق عليه ما تطبقه على الحرس؟ وهل تستفيد إسرائيل من هذا التصنيف فتكون ضرباتها للحزب ضربات للحرس الثوري؟ وهل يكون التصنيف الجديد ضوءا أخضر لإسرائيل لمحاولة سيطرتها على علي الطاهر فيكون إنجازا جديدا لها قبل جولة المفاوضات 8 في روما؟ إيرانيا وفي موقف متمايز عن موقف قيادات الحرس الثوري، الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان اعتبر أن من الأفضل إنهاء الحرب اليوم بينما نحن في موقع قوة وكرامة وفيما يقر العالم بأسره بانتصارنا، ويؤكد أن أمريكا هاجمت مدارسنا ومستشفياتنا ومنشآتنا في انتهاك لكل القواعد وهي مكروهة عبر العالم. ودافع عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بعد مفاوضات شاقة، مؤكدا أن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي. في ملف آخر، تصاعدت وتيرة التوتر بين إسرائيل وتركيا. الغارة الإسرائيلية على سوريا وربطها بالحد الأدنى من النفوذ التركي في سوريا أتبعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بغارة من المواقف العنيفة ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. مكتب نتنياهو وصف إردوغان بديكتاتور معاد للسامية ارتكب مجازر بحق الأكراد ويؤيد مجزرة حماس ويقمع شعبه، متعهدا أن إسرائيل ستواصل التصدي بقوة لمحاولة تركيا زعزعة استقرار المنطقة. تركيا كانت قد أصدرت اليوم مذكرة توقيف دولية بحق نتنياهو على ما أعلن وزير العدل التركي آكين غورليك على أكس، حيث قال في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في أيار وتوقيف الناشطين على متنه، يجب فرض هذا على نتنياهو.
2: الجديد.
5: مساء الخير. الجنوب غسل القلوب واستعارت صور من بيروت لقب من الحبايب، وفيما رحلة الحج الرئاسية إلى روما أدت مناسكها السياسية على أن تصدر تقريرها الرسمي في وقت لاحق، فإن سيدة البحار جمعت في إطار واحد رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشيل منسا بعد أن عبرت غيمة العفو العام في ساحة النجمة. أصلحت مدينة صور ذات البين، وعلى أرضها شدت أواصر التضامن الحكومي، وجنبا إلى جنب تفقد الثنائي سلام منسا أحوال القرى، وفي الخلفية تولت إسرائيل إعداد الموسيقى التصويرية فقصفت المنصوري عند كتف صور. في الزيارة التفقدية لواقع الحال قربت الحكومة المسافة بينها وبين أهل الجنوب، ومن المسافة صفر مع معاناة الجنوبيين حملت الجولة عناوين إيجابية عدة، أبرزها بحسب مصادر سياسية تكريس العلاقة الوطيدة بين السرايا واليرزي، وأكدت أن المستوى السياسي والعسكري على توافق تام بشأن المبادئ الأساسية للدولة، ومنها استرجاع السيادة وتحقيق الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي، وأن يكون الجنوب تحت سلطة الدولة الوحيدة، وعلى أهميتها كونها حصلت جنوب الليطاني ومن ثكنة بنوا بركات، فإنها ثبتت أقدام الجيش اللبناني في منطقة تعيش واحدة من أدق وأصعب مراحلها، كما قال قائد قطاع جنوب الليطاني العميد نيكولا ثابت من أن الجيش باق عليها وثابت في مواقعه ووفي لقسمه. وعلى الوعد الحكومي بترسيخ السيادة اقتصاديا واجتماعيا، وعد موازن بالوقوف إلى جانب الجيش والالتزام بتوفير كل مقاومات صموده ونجاحه. وليس بعيدا عن الميدان وظروفه يتم التداول بتسوية تطبخ على نار هادئة، ويجري بموجبها تسلم الجيش اللبناني لتلة علي الطاهر. وربطا بالمهام الملقاة على كاهل المؤسسة العسكرية، فإن قائد الجيش رودولف هيكل وبحسب معلومات الجديد يستعد لزيارة إيطاليا، وفي محادثات من العسكر للعسكر سيجري التطرق إلى دور روما في الترتيبات المتعلقة بما بعد انتهاء مهمات اليونيفيل وإمكانية مشاركتها ضمن لجنة التحقق في الجنوب. المواقف اللبنانية ثابتة على كل المستويات السياسية والعسكرية، وما هو متحرك العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي لم يقف عند حد، لا بل وعلى أبواب معركته الانتخابية أصيب بنيامين نتنياهو بهستيريا الجبهات الساخنة على حد وصف الإعلام الإسرائيلي، حيث وسع بكار النار في حملته الانتخابية نحو سوريا بعد لبنان وغزة والضفة الغربية. كلما اقترب تشرين رفع نتنياهو مستوى التوتر، وبحسب إيهود باراك رئيس الحكومة الأسبق فإن نتنياهو مقامر يسعى للبقاء في الحكم، وإنه فقد صوابه تماما ولم يعد منشغلا بأمن إسرائيل في ظل الفشل في تحقيق أهداف الحرب. ووصف باراك التصعيد الأخير مع تركيا بأنه متهور وغبي، ولقاه في موقفه عضو الكنيسة يائير جولان بقوله إن حروب نتنياهو الأخيرة لا تمت لمصالح إسرائيل، وإن نتنياهو يخوضها لأجل مصلحته. اشتباك انتخابي إسرائيلي إسرائيلي، وبموازاته فإن التركي لم يستدرج إلى المعركة، بل سحب من أدراجه مذكرة توقيف وجاهية بوجه هتلر العصر، ورد على اعتداء أبو الظهور بأسطول الحرية.
2: MTV.
6: مساء الخير. ما تداعيات القرار الأمريكي القاضي باعتبار حزب الله فصيلا تابعا للحرس الثوري الإيراني أو مملوكا منه؟ وتحديدا كيف ستقارب الحكومة اللبنانية القرار، هل تعترف به وتعتبره منطلقا للتعامل مع الحزب أم ستحاول تدوير الزوايا مع ما يرتبه الأمر من نتائج سلبية على لبنان؟ في انتظار الجواب، أداء بعض الوزراء لا يبشر بالخير، فنائب رئيس الحكومة طارق متري شدد في تصريح على أن الحكومة لا ترغب في تنفيذ قراراتها بالقوة حرصا على عدم تعريض الوحدة الوطنية للخطر. ألا يعني هذا أن القرارات الحكومية المتعلقة بحزب الله ستبقى حبرا على ورق؟ ومتى يعرف متري أن السلطة الحقيقية لا يمكن أن تكون بالتراضي، وأن القانون يفرض فرضا على الخارجين عنه ولا يستجدى؟ خبصة حكومية ثانية سجلت اليوم تمثلت في استقبال وزير الدفاع لرئيس الحكومة في ثكنة في سور، في إشارة إلى عودة العلاقات بينهما كما كانت. إنها مصالحة مضحكة بأسلوب تبويس اللحى، وتدل كما أننا نفتقر إلى رجالات دولة حقيقيين. فميشيل منسا أقام الدنيا ولم يقعدها، وبكى واستبكى لأنه لم يستطع الاحتجاج ولو كلاميا على قانون العفو الذي أقره مجلس النواب. هل انتهت مفاعيل البكوة عبر استقباله نواف سلام؟ وإن أصبحت بالتالي الحقوق التي زعم أنه يدافع عنها، وهل تأمنت بمجرد لقائه رئيس الحكومة في سور؟ عسكريا، العمليات على تلال علي الطاهر وحولها مستمرة، لكن المعركة الفاصلة لم تبدأ بعد، فالإسرائيليون لا يبدون مستعجلين لإنهاء المهمة، إما لأسباب انتخابية تتعلق بنتنياهو، وإما لأنهم يفضلون اتباع سياسة القضم خطوة خطوة، أو لأنهم لم يحصلوا بعد على الضوء الأخضر الأمريكي الناجز في الموضوع. في الأثناء، رئيس الجمهورية يواصل زيارته إلى إيطاليا، حيث ينتظر أن يلتقي بعد قليل رئيسة الحكومة الإيطالية.
2: المنار،
7: أهلا بكم. غارات وتفجيرات على نسقها المتواصل في عموم الجنوب، وحرق وتجريف مصحوبا بموجات من التهويل ومحاولات التيئيس عبر الإعلام العبري والعربي والمحلي. وفوق كل هذا يعلن الجيش الصهيوني ملتزمون بالاتفاق مع لبنان. فأي اتفاق ومع أي لبنان؟ فاللبنانيون متفقون، وإن كابر بعضهم، أن اتفاق الإطار قد قتله الإسرائيلي وأحرقه ونثر رماده في المنصور وزوتر الغربية وعند أعتاب علي الطاهر، فيما السلطة الهائمة على وجهها تسوح بين العواصم والدول تستجدي عونا أمريكيا وأوروبيا للضغط على إسرائيل بعد أن أضاعت أرض الجنوب في مقامراتها التفاوضية البائسة. سلطة ذهبت اليوم إلى ما تبقى من تلك الأرض لتستخدمها ميدان مصالحة بين أركانها المتناحرة، فزيارة رئيس الحكومة المفتعلة إلى سور دون موقف أو خطوة جدية بوجه كل هذه العدوانية الصهيونية ليس سوى تخريجة للمصالحة السياسية مع وزير الدفاع ميشيل منسا بعد إهانته وجيشه في مجلس النواب كرما لقانون العفو العام. وليتها كانت زيارة لمصالحة الجنوبيين والوقوف معهم بوجه هذه العدوانية الصهيونية المتمادية، ولو بموقف جدي كالتلويح بوقف المفاوضات مع المجرم الصهيوني وتحميل صديقهم الأمريكي مسؤولية إلزامه وقف إطلاق النار. لكن النار هذه بأصولها الأمريكية لا تزال تحرق اللبنانيين، وجديدها السعي إلى أحداث اضطرابات داخلية عبر إعلان الأمريكي عقوبات متجددة بحق حزب الله واعتباره تابعا للحرس الثوري الإيراني. لكن حزب الله لا ينتظر شهادة على لبنانيته ووطنيته من أحد، فتضحيات آلاف الشهداء والتاريخ الطويل من المقاومة ومواجهة الاحتلال والدفاع عن الأرض والسيادة هي الشهادة الحقيقية على لبنانيته بحسب بيان حزب الله، الذي أكد أن كل تلك العقوبات والتصنيفات الظالمة لن تثنيه عن التمسك بخيار المقاومة وبحق لبنان واللبنانيين في الدفاع عن أرضهم وسيادتهم وثرواتهم. أما العلاقة الوثيقة والأخوية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية فيعتز بها حزب الله ويفتخر، لأنها وقفت مع لبنان ودعمته وآزرته لتحرير أرضه واستعادة سيادته وحقوقه، فيما لا تملك الإدارة الأمريكية أي أهلية أخلاقية أو قانونية لتصنيف الآخرين ولتوزيع الشهادات الوطنية عليهم، فسجلها الدموي الإجرامي يجعلها في موقع أم الإرهاب في العالم. والإرهاب الأمريكي يتجلى بأبشع صوره مع حرب واشنطن المستمرة على الاقتصاد العالمي وتسعيرها بفرض أقصى عقوباتها على إيران، لكنه فيلم أمريكي طويل قد شهد العالم على فشله مسبقا وسيفشل مجددا كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. أما الخارجية الصينية فأدانت هذه الأساليب الأمريكية ودعت إلى التصرف بمسؤولية.
2: NBN.
6: مساء الخير. فيما يبدي لبنان تمسكه بأولوية وقف الاعتداءات الإسرائيلية، تبقى تلة علي الطاهر مربوطة بحسابات بنيامين نتنياهو الداخلية، وبالتالي يرتفع منسوب العدوانية الإسرائيلية في جنوب لبنان عبر القصف والغارات وعمليات التفجير التي لا تتوقف. وفي شأن متصل بالوضع جنوبا، أكد رئيس الحكومة نواف سلام الذي قام برفقة وزير الدفاع بجولة في ثكنة بنوا بركات في مدينة صور، أن وجود الجيش اللبناني ليس مجرد انتشار عسكري، بل هو حضور للدولة التي لن توفر جهدا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم والإفراج عن كل الأسرى وإعادة الإعمار. هذه الجولة لسلام جاءت بعد التوتر الذي أصاب علاقته بوزير الدفاع، وهي لم تخلو من رسائل وجهها رئيس الحكومة بقوله: حافظوا على وحدة مؤسستكم، فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرق بينكم، ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم، ولا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعا لكم. أما أقليميا فلم تكتفي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد ضغوطها المباشرة على طهران من البوابة الاقتصادية، بل رفعت سقف التهديد ليشمل أيضا الدول التي تواصل تقديم الدعم أو المساعدة لإيران. وفي مقابل هذا التصعيد، رأت صحيفة واشنطن بوست أن تهديدات ترامب قد تبقى في إطار التصريحات، مستبعدة أن تترجم بالضرورة إلى إجراءات فعلية على الأرض. وبلهجة تهديد قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متوعدا بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. تصريحات بيسنت قابلها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بالتأكيد على ضرورة أن تضع طهران خططا للتعامل مع العقوبات القاسية وتجاوز تداعياتها. من جانبها وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. وعلى صعيد المواقف الدولية، أكدت الصين أن أي إجراءات أحادية الجانب تتخذها واشنطن ضد الدول التي تدعم إيران غير قانونية، فيما اعتبرت روسيا أن سياسة الضغط الأمريكية لن تسمح للولايات المتحدة بتحقيق أهدافها تجاه إيران.
8: OTV. لا اختراقات في الإقليم ولا مخارج في الداخل، فمن إيران إلى غزة مرورا بسوريا ولبنان، الملفات معلقة والحلول مؤجلة، فيما يرتفع منسوب التصعيد الإسرائيلي التركي وتنتقل المواجهة بين تل أبيب وأنقرة من سجال سياسي إلى سباق نفوذ مفتوح على احتمالات خطرة. أما في لبنان فالتعثر يسبق الخطوات، المناطق التجريبية في الجنوب لم تنجح في التحول إلى نموذج قابل للتعميم، والوعود تصطدم بالوقائع، فيما يقترب السؤال الأكبر من لحظة الحقيقة إذا انتهى دور اليونيفيل كما هو مفترض نهاية العام، فما هو البديل؟ وهل يكون المطلوب ترك الجنوب نهبا للفراغ والمزيد من المغامرات؟ وفي الملفات الداخلية لا مجرد مراوحة بل فشل تام. سلطة أخفقت في الكهرباء والمياه والإدارة والإصلاح والاقتصاد وأموال المودعين، ولم تنجح إلا في إدارة الوقت وتدوير الأزمات وتسويق العجز على أنه إنجاز. أما القوات شريكة حزب الله في الحكومة الواحدة، فبدلا من تقديم جواب واضح عن مسؤوليتها في ملف الكهرباء، اختارت مجددا الهروب إلى الأمام والانتقال من فشل الحاضر إلى الاتهام السياسي من بوابة التدقيق الجنائي في ملف البواخر، وهو ما كان سبقها في طلبه والإصرار عليه التيار الوطني الحر ورئيسه. فالتدقيق مطلوب بل واجب، كما في مصر في لبنان، كما كانت قضية الرئيس العماد ميشيل عون، كذلك في البواخر وغيرها، كما شدد مرارا النائب جبران باسيل، ومن دون أي خطوط حمر. لكن السؤال المفتاح هو التالي: هل المطلوب كشف الحقيقة فعلا ومحاسبة المسؤولين جميعا، أم استخدام عنوان التدقيق سلاحا سياسيا للتغطية على العجز والفشل؟ بين أقليم ينتظر وجنوب يتعثر، حكومة تفشل وقوى سياسية تنبش دفاتر الماضي كي لا تسأل عما فعلته في الحاضر، فيما اللبناني يدفع الفاتورة كهرباء وضرائب وأمنا ومستقبلا على كل المستويات.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: كنا متأمل
1: كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقف هذه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-400.

0: التراث نعر امتلت بلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي ضيفة أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: 9:15 من صوت كل لبنان الموجز. أهلا بكم. في روما وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لقاءاته الرسمية مع المسؤولين الإيطاليين، إذ عرض مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأوضاع العامة في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بتطبيق اتفاق الإطار. الرئيس عون شكر ميلوني على استضافة بلادها للمفاوضات الثلاثية وللدور الإيطالي لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب، كما ناقش معها مرحلة ما بعد انتهاء فترة عمل قوات اليونيفيل في لبنان، إضافة إلى تناول البحث أيضا في الأوضاع في المنطقة. وكان الرئيس عون قد بحث مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في العلاقات اللبنانية الإيطالية والأوضاع في المنطقة، وشاركت في اللقاءين سفيرة لبنان في إيطاليا كارلا جزار. جنوبا ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه أحد رعاة الماشية في بلدة شبعة، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى. وأشن الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا بلدة بيوت السياد بغارتين. كذلك سجل قصف مدفعي استهدف دوحة كفر رومان ومحيط ميفدون النبطي الفوق، بالتزامن مع استمرار عمليات التفجير في محيط بلدة الطيبة وفي بلدة مركبة. وبقاعا حلق طيران مسير إسرائيلي على ارتفاع متوسط فوق قرى السلسلة الغربية وصولا إلى أطراف البقاع الشمالي من يونين ورسم الحدث واللبوة والعين وصولا إلى رأس بعلبك. نفى المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ما تم التداول به عن أن طلب نقل الاعتمادات لتغطية المنحة المدرسية للمتقاعدين لا يزال لدى الوزارة، مؤكدا أن الطلب المذكور أحيل إلى وزارة المالية بتاريخ 12 آب الجاري بعد وروده إليها من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وشدد الوزير الحجار على أن حقوق العسكريين بمن فيهم المتقاعدون تحظى باهتمامه وبمتابعته الدائمة، وأن الوزارة تبذل كل ما يلزم ضمن صلاحياتها لحصولهم على مستحقاتهم.
2: المتحدث باسم اليونيفيل باللغة العربية داني غفري ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20

0: 35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: تواصلون الاستماع إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في جديد ملف الصراع الأمريكي الإيراني، أوردت وكالة الأنباء في عمان أن وزير الخارجية بدر البوسعيدي بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في سبل تهيئة الظروف لاستئناف التفاوض بشأن مضيق هرمز. وفي سياق متصل، اعتبر عراقجي أن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية بحق طهران محكوم عليها بالفشل. أكد رئيس البرلمان العراقي اللا وجود لصدام مع الفصائل، وأن نهاية أيلول المقبل هو بداية لحصر السلاح بيد الدولة، وأضاف حصر السلاح بيد الدولة دستوري ونمضي قدما في تنفيذه. إلى ذلك أشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى أن إيران لا تتدخل في شؤون العراق الداخلية، مؤكدا أن بلاده ستدعم أي اتفاق بين الجماعة العراقية وحكومة بغداد. إلى سوريا، حيث أفادت وسائل إعلام سورية بتوغل قوات إسرائيلية غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي. هذا ويجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالأجهزة الأمنية لبحث التحركات التركية في سوريا. إلى ذلك اعتبرت الرئاسة التركية أن مساعي إدارة نتنياهو لتصوير تركيا باعتبارها تهديدا جديدا ليست سوى جزء من سياسة انتخابية، وأضافت أن التصريحات الباطلة من مكتب نتنياهو دليل عجز نظام يفلت من المحاسبة على جرائم الحرب. غادر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المملكة متوجها إلى فرنسا تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ومن المقرر أن يستضيف ماكرون بن سلمان يومي الأحد والاثنين المقبلين في زيارة تتصدر في خلالها القضايا الإقليمية والملفات الاقتصادية والاستراتيجية جدول المحادثات بين الجانبين. هذا وأعلن قصر الإليزي أن زيارة ولي العهد السعودي ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين تشمل قطاعات النقل والطاقة والصحة. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.
3: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
4: خير، شو في؟
5: احكي لي يا ساكت، عمين عم بتكذب؟
6: انطق، ليه بدعت لسانك؟
5: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
7: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

الصحفي ورئيس التحرير العام لجريدة ديار شارل أيوب تحت الضوء، أسرار لم تكشف، خصومات لم تطوى، وذاكرة تختزن محطات من قلب الأحداث. كيف يقرأ شارل أيوب لبنان اليوم؟ وأي مستقبل يراه للدولة والوطن وسط التحولات الكبرى؟ تحت الضوء، السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.

0: طابت أوقاتكم أعزائي المشاهدين. لعب والده أدوارا كبيرة في تاريخ العراق المعاصر وبالتحديد في العراق الملكي، فقد كان من بين 5 وزراء خارجية عرب وقعوا على ميثاق تأسيس هيئة الأمم المتحدة عام 45، والتي ورثت عصبة الأمم بعد أن اتضح أن هذه العصبة لم تفعل شيئا لوقف التدهور في العلاقات الدولية، الأمر الذي قاد العالم إلى حرب ثانية. الحديث يجري عن الدكتور محمد فاضل الجمالي، وزير خارجية العراق ورئيس الوزراء الذي حكمت عليه محكمة الشعب بعد وصول العسكر إلى الحكم في العراق بالإعدام، ثم تمكنوا من إنقاذه وسافر إلى الخارج. اليوم نحن في ضيافة الدكتور عباس محمد فاضل الجمالي نجل رئيس الوزراء العراقي الأسبق. مرحبا بكم دكتور.
1: أهلا بك وبمشاهديك أستاذ سلام.
0: شكرا دكتور. فاضل الجمالي هو طبعا الرعيل الأول من الذين أسسوا الدولة العراقية، هنالك الكثير من الأساطير والقصص تدور حولهم، وإن كانوا هم طبعا يعني ظهرت أطاريح ومؤلفات وكتب. محمد فاضل الجمالي لعب دورا بارزا ومهما ومتميزا في تاريخ العراق المعاصر. بودنا أن نعلم نشأت، كيف نشأ محمد فاضل الجمالي، في أي أسرة، وما هي تربية المنزلية، ولماذا اختار الدراسة في الخارج وتحديدا في الولايات المتحدة؟
1: نبدأ حيث انتهيت انت. هو الولايات المتحدة كانت نهاية المطاف بالنسبة للدراسة، حيث حصل على الدكتوراه من جامعة كولومبيا في التربية والتعليم، وهذا كان أحد أو المركز الرئيسي الممتاز في التربية والتعليم، حيث كان هنالك بعض أساتذته الذين كونوا لجنة لدراسة النظام التعليم في العراق، هي لجنة بول مونرو، وكان الدكتور الجمالي ملحق بهذه اللجنة في دراسة التعليم في العراق. ونرجع رجوعا من أمريكا وجامعة كولومبيا في نيويورك، حيث أن الدكتور الجمالي درس في الجامعة الأمريكية في بيروت وحصل على الشهادة الأولى في التربية والتعليم هنالك. ف يعني هذه كانت أول بعثة لحكومة العراق المستقل في 21.
0: نعم.
1: وفي الدراسة كذلك نقدر نرجع قبل الجامعة الأمريكية في بيروت، درس في 4 مدارس
0: في بغداد،
1: في بغداد بالعراق نقول. نعم. بعض الكاظمية، بعض أهل الكاظمية
0: هاي يعتبروها يعني مدينة قائمة بذاتها.
1: لا لا إيه. فإذا عندك البداية كان الملة.
0: نعم.
1: وبعد ذلك مدينة العلم للشيخ الخالصي،
0: وهو تأثر يعني تأثر
1: بدون شك، هو أستاذه الشيخ محمد الخالصي. والشيخ محمد الخالصي درس على جدي الشيخ عباس، وجدي الشيخ عباس درس على أبو الشيخ محمد اللي هو محمد مهدي الخالصي الكبير.
0: نعم.
1: الذي كان أحد العلماء الذين حرضوا العشائر لمقاومة الاحتلال البريطاني. ومن المدارس التي درس فيها بعد ذلك مدرسة اسمها أخوة إيرانيان.
0: نعم.
1: وهذه المدرسة كان يرأسها شيخ اسمه علي أكبر الأهرابي، وهو من أذربيجان أزاري ترك، ومن المؤمنين بالوحدة الإسلامية. وهكذا هذا بعدها درس في هذه المدرسة، طبعا كان يدرسون الفارسية.
0: نعم.
1: وكان والدي يتكلم الفارسية بطلاقة، بحيث أنه عندما أتى رئيس وزراء إيران إلى بغداد وذهب إلى هذه المدرسة، كان المتكلم لاستقبال رئيس الوزراء
0: فاضل الجمال
1: بالفارسية، بحيث أنه سأل من أين هذا، هو من طهران، بأنه كان يعني جيد بالفارسية. وبعد ذلك درس في المدرسة العثمانية نمونة مكتبي، وهذا كان قريب،
0: يعني النمونة مكتبي يعني المدرسة النموذجية،
1: المدرسة النموذجية. وطبعا هذا كان كذلك بالتركي،
0: وأيضا تعلم التركي،
1: التركي نعم، وتعلم فرنسي كذلك، وكان يعلم النسوان صديقات أمه يعلمهم فرنسي.
0: جميل.
1: المهم هذه كانت قرب وقت الحرب العالمية الأولى وهجوم البريطانيين، فكان وقتها جدي الشيخ عباس الجمالي من بين العلماء الذين ذهبوا من الكاظمية وغيرها لتحريض القبائل لمقاومة الإنجليز.
0: نعم.
1: طبعا هناك كان الهزيمة الكبرى للإنجليز في كوت العمارة.
0: نعم.
1: وكان يعني من بين الشخصيات المشهورة اللي كان استشهد في هذه المعارك اللي هو محمد فاضل باشا الداغستاني.
0: نعم.
1: أبو غازي باشا الداغستاني اللي هو من كبار ضباط العهد الملكي بالعراق،
0: وأيضا حكم مع الوالد، سنتحدث عنها.
1: نعم. محكم بلا. بس هذه المدرسة كانت تسوي تمثيلية والتمثيلية مجاهدين في أم الطبول يهجمون على الأعداء، وكان والدي هو دوره أول الشهداء في الهجوم هذا فيهم. على كل حال هذه
0: يعني هذه هي بدايات تكوين الوعي الوطني.
1: تمام.
0: لفاضل الجمالي.
1: تمام.
0: فاضل الجمالي بعد ذلك طبعا تخرج في الجامعة الأمريكية، ثم ذهب للدراسة في الولايات المتحدة. نعم. وهل في الولايات المتحدة تعرف على السيدة سارة باول والدتكم؟
1: نعم نعم، هو ذهب للدراسة في تيشرز كوليدج كولومبيا اللي هي مثل دار المعلمين.
0: نعم.
1: العليا.
0: نعم.
1: في نيويورك، وفي الصيف ذهب لدراسة النظام التعليمي في شيكاغو، وكان هنالك نظم مبتكرة فذهب لهناك، وكان كذلك يذهب إلى بيت الطلبة الأجانب في جامعة شيكاغو.
0: نعم.
1: وهنالك التقى بوالدتي التي كانت تدرس كذلك التربية والتعليم، فقال لها أن أهم مكان للتربية والتعليم هو في كولومبيا، في تيشرز كوليدج كولومبيا، فجاءت وأكملت ماجستير هنالك وعلمت سنة في
0: كولومبيا،
1: في أمريكا،
0: في أمريكا
1: اللي. نعم. قريب فيلادلفيا بنسلفانيا. وبعد هذه السنة كان والدي تكلم مع وزير المعارف العراقي
0: آنذاك،
1: اسمه عبد الحسين الشلبي.
0: نعم.
1: أبو عبد الهادي الشلبي
0: معروف
1: أحمد. المهم قال له هنالك بنت مستعدة أن تأتي إلى العراق لتعلم بمعاش عراقي، معلمة عراقية تعلم الإنجليزية.
0: هو يبدو أنه يعني أعجبته يعني.
1: لا بدون شك. فإذا كملها وقال عبد الحسين شلبي، قال له بس إذا عجبها العراق، عجبها العراق أنا رح أتزوجها. فعبد الحسين شلبي يلا أسرع أسرع أبرق إليها برقية أن تأتي. فطبعا والد كان مقرر أنه لازم تجي إلى العراق وشوف إذا تقدر تعيش، لأنه هو لن يترك العراق.
0: نعم.
1: يرجع لخدمة بلده. فإذا به أتت إلى العراق وأحبت العراق وأحبها العراقيين وأحبتهم، وبعد سنة تزوجوا، وهذه بداية قصة أخرى.
0: قصة أخرى. والسيدة سارة والدتكم الله يرحمها أيضا كان لها دور مهم. قبل أن نسأل عن دور الوالدة، فاضل الجمالي أدخل نظم جديدة في التعليم في العراق، بل هو لديه يعني الكثير من المنجزات في مجال التربية والتعليم، تأثرا بالمدرسة الأمريكية أم أنه هو يعني اختار التربية والتعليم من منطلق يعني أيديولوجية معينة، أنه التربية يعني الدولة تبنى في المدارس؟
1: نعم.
0: أولا
1: كان يعني أمريكا هي كانت بلد التجارب والابتكارات.
0: نعم.
1: وكان مع والدي مجموعة من الشباب الذين كانوا أهل الاختصاص بالتربية، ومنهم الرئيس الأول لجامعة بغداد اللي هو الدكتور متى عقراوي. فكان هؤلاء الشباب يأخذون نتائج أبحاث في التربية والتعليم ويحاولوا تطبيقها.
0: نعم.
1: في حين اللي كان موجود بالعراق يعني شيء جيد ولكن تقليدي وأقل كفاءة. فكان مثلا متى عقراوي الدكتوراه له كانت في يعني تعليم القراءة، هل نحن نأخذ حرف حرف ولا نأخذ جملة
0: جملة،
1: يعني على كل حال هذه أمور. اللي أهم منها أن هنالك كان محاولة تغيير عدد السنين للتعليم في الريف، بدل 6 سنوات للابتدائية كان هنالك حسب ما أنا فهمت الأستاذ ساطع الحصري وهو من الشخصيات الكبيرة في التعليم بالعراق، هذا
0: صاحب القراءة الخلدونية،
1: القراءة الخلدونية، ومن الدولة العثمانية كان هو وزير معارف ومؤلف كتاب في الصحة.
0: نعم.
1: التي فيها ألوان للرئتين، رئة حمراء جميلة.

0: إلى أربع سنوات.
1: أربع سنوات.
0: ولأنه إذا تكون أربع سنوات ما تقدر تروح للثانوية، ما تروح الكلية إلى آخره. والنتيجة أنه ما شاء الله من الأرياف هنالك من تلاميذ فاضل الجمالي، الاثنين منهم أصبحوا هم وزراء التعليم، دكتور عبد الحميد كاظم والدكتور محمد ناصر.
1: نعم.
0: محمد ناصر من أرياف البصرة، وعبد الحميد كاظم من أرياف هويدر وديالة ذيك المناطق.
1: نعم.
0: ووالدي كان له دور في تزويجهم من ألوسيتين.
1: ألوسيتين، ها؟
0: من بيت الألوسي.
1: نعم. لأنه هنالك صلات عائلية بين عائلة الجمالي والألوسي. أي طبعا هو يعني من يكتب عن عوائل بغداد القديمة يتحدث عن هذه الصلات، يعني صلات ليست قرابة بقدر ما هي علاقات الجيرة والمحبة.
0: صح.
1: وهي طبعا كانت عوائل قليلة بالمناسبة، يعني كما تعلمون بغداد تعرضت إلى الكثير من الكوارث، الفيضان ثم الطاعون وإلى آخره، فكانت عدد العوائل الأصلية البغدادية تقل. الوالدة كما تأثر الوالد بقصة نظافة الرئتين، قامت بمشاريع صحية في العراق، يعني وين لم يجري الحديث عنها بشكل واسع. ما هي تلك المشاريع؟
0: أول مجيئها إلى العراق أسست جمعية مكافحة المسكرات التي تحولت فيما بعد إلى جمعية مكافحة العلل الاجتماعية، وبعض المنكتون يسموها جمعية العلل الاجتماعية وهي مكافحة العلل
1: وليس
0: من بين العلل الاجتماعية كان مثلا البنات الذين لا يجدون مصدر رزق،
1: العاطلات عن العمل.
0: فأسست هذه الجمعية مصنع حديث جدا للخياطة، وكذلك كان هنالك يعني اهتمام للإعاقات اللي بالبداية للصم البكم وللعمي
1: والتخلف العقلي.
0: التخلف العقلي هذه،
1: لأنها يعني قرأنا عن ما يعرف بقصة ليث.
0: نعم.
1: من هو ليث؟
0: نعم.
1: وهل كان ليث هو السبب في تأسيس هذه الجمعية العناية الأطفال المتخلفين عقليا، أو هكذا كانت تسمى؟
0: نعم أعتقد نعم السبب موجود، هذا هو السبب، ولكن ليس بالهواء فقط له. ليث هو أخي الأكبر.
1: نعم.
0: والذي يليه أخي أسامة، وأنا
1: عباس،
0: نقول عباس البيبي. المهم
1: بزل القعدة كما
0: بزل
1: يسمي
0: القعدة. بالنسبة للأطفال المعاقين ذهنيا، بالنسبة لأخوتي الاثنين صار بهم حصبة.
1: نعم.
0: وبعد ذلك ذات السحايا
1: الثنين.
0: الثنين
1: يعني ليث وأسامة. وأسامة
0: فأسامة
1: نجا
0: نجا شفية منها تماما. بالنسبة ليث تأثر نموه العقلي بسبب أنه الحصبة نتجت عنها ذات السحايا الأغشية بالدماغ، فتوقف نموه العقلي في عمر 5 سنين. وهذه طبعا كانت مشكلة بالنسبة للبيت، مثل كثير من العوائل اللي عندهم هذه الأشياء،
1: مصيبة يعني حلت بها. نعم مصيبة.
0: نعم. ولكن الحمد لله يعني والدتي استطاعت أن تلقى له مكان يكون فيه، وبعد ذلك مستشفى. والمهم أنه عاش
1: عولج
0: ولكن لا يرجى شفاءه، يبقى
1: يعني بقي بعمر 5 سنوات.
0: 5 سنوات اللي كانت علمه قبل 5 سنوات موجود، لكن بعدين يعني حوالي سنة بالخمسينات.
1: نعم.
0: صار عائلة عندهم واحد الذي ابنهم اسمه رمزي ومصاب بمتلازمة داونز، يعني
1: نعم
0: المنغولية يسموها.
1: نعم.
0: فهذه العائلة كان عندهم بيت

0: يحبون أنه يكون مدرسة أو شيء واحد لابنهم. فأسست مدرسة رمزي اللي بيها يعني مجموعة من المعلمات الفاضلات، مثلا السيدة فتوح الدبوني من الموصل، مادلين عقراوي من بغداد، أنجيل جزراوي من بغداد، يعني سيدات فاضلات هم يعني أساسا معلمات وإلى آخره. فالمدرسة كانت أول مدرسة في العراق وفي المنطقة ككل. وعندما والدتي راحت مع زوجها إلى تونس، فلم يكن في تونس أي مدرسة، وإذا به تأسست هنالك ما يزيد على 70 فرع لجمعية للعناية بالأطفال،
1: أطفال المعوقين،
0: أطفال وحتى الكبار بعد ذلك،
1: يعني ما يسمون بذوي الاحتياجات الخاصة.
0: تماما.
1: بس لم يطلق عليها اسم رمزي في تونس.
0: لا،
1: مدارس رمزي فقط بالعراق،
0: رمزي ببغداد.
1: نعم.
0: وبعد ذلك الحكومة العراقية، لأنه هذه مدرسة الجمعية خيرية اللي سوتها، فالمحافظ أو متصرف بغداد عبد الجبار فهمي،
1: نعم،
0: كان مسؤول عن تأسيس معهد الأمل، وهذا معهد الأمل لمختلف أنواع الإعاقات، ويعني حاجة اللي كانت نتيجة عن مدرسة رمزي.
1: يعني رمزي هي كانت الأساس.
0: تمام.
1: ثم انطلقت منه. نعم. في هذه الأثناء الدكتور فاضل الجمالي،
0: نعم،
1: والسارة الجمالي،
0: نعم،
1: كانوا يعني يهتمون في قضايا تطوير المجتمع والتعليم والعلاج، نعم، وإلى آخره.
0: نعم.
1: لكنه توجه نحو الدبلوماسية. كيف يعني حدث هذا الانعطاف؟ يعني من التربية والتعليم إلى الدبلوماسية.
0: يعني التربية والتعليم في فترة ما في العراق كانت تربية وطنية. واللي حصل هو أنه الإنجليز كانوا يحبون يتخلصون من أي جماعة اللي يعلمون التربية الوطنية والقومية وإلى آخره، في حين أنه قبلها كان رئيس وزراء مثل ياسين الهاشمي الذي يعني أمله في تحرير البلاد العربية وتوحيدها.
1: نعم.
0: حتى كان يسمى بسمارك العرب.
1: نعم.
0: فيعني صارت الحرب العالمية الثانية، فأي شخص اللي كان إلى ميول وطنية الإنجليز كانوا يريدون يتخلصون من عنده. فمن بين الحاجات التي عملوها أن مسؤول التعليم فاضل الجمالي غيروه إلى وزارة الخارجية.
1: هو لم يكن وزيرا للتعليم،
0: وإنما مسؤول يعني صاحب الاختصاص،
1: يعني مثل مدير التربية.
0: تمام. مدير عام.
1: مدير عام.
0: أي.
1: نعم.
0: فصار أمين عام لوزارة الخارجية.
1: أمين عام وزارة الخارجية.
0: وراح مع وفد برئاسة رئيس الوزراء اللي هو أرشد العمري إلى سان فرانسيسكو لتأسيس الأمم المتحدة.
1: المتحدة، نعم.
0: وكان الوفد العراقي يحاول أن يدخل في ميثاق الأمم المتحدة أمور التي تحفظ حقوق شعب فلسطين.
1: جميل.
0: وبقوا يجاهدون، ولكن كان هنالك مقاومة من الوفد الأمريكي، فكان الخلاصة إما أن تقبلوا ب
1: تقسيم،
0: لا التقسيم إجا بعدين،
1: التقسيم بعدين،
0: أي، ولكن يعني تقبلون مثلا الفيتو، وهذه حاجات التي كان العراق يقاومها لأنه ليست ديمقراطية اللي
1: يعني دول محدودة تقرر مصير العالم،
0: دول محدودة اللي هي روسيا، الصين،
1: الاتحاد السوفيتي آنذاك،
0: الاتحاد السوفيتي، فرنسا وبريطانيا،
1: المنتصرون في الحرب،
0: المنتصرون، صح صح،
1: نعم.
0: أي فالمهم أنه أرشد العمري بقية الوفد رجعوا، يعني كان مستائين طبعا من هذه الوضعية. وفاضل الجمالي كذلك مستاء، ولكن هو ترك باسم دولة العراق أن يوقع على ميثاق الأمم المتحدة. وكان هو ويا أرشد العمري. أرشد العمري قال له كوي أنا إذا أرشد العمري وصلاوي طبعا
1: أيوة.
0: إيه فكوي إذا أنا صرت رئيس وزراء أجيبك أنت وزير خارجية. فوالدي قال له لا أنت صير رئيس وزراء
1: ولا
0: أنا أجي وزير خارجية. وإذا به سبحان الخالق إجا أرشد العمري رئيس وزراء وجعفر الجمالي وزير الخارجية في سنة 1946.
1: نعم. يعني هاي الصورة الشهيرة لفاضل الجمالي وهو يوقع على الميثاق والصورة التي تجمعه مع وزراء خارجية سوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية والعراق ومصر.
0: تمام.
1: هذه الصورة الشهيرة هو لم يكن وزيرا، هو كان مدير عام وزارة الخارجية أو الأمين العام.
0: المهم أنه
1: هو يعني هو وقع عن العراق باسم العراق على ميثاق الأمم المتحدة. هنالك حادثة طريفة أيضا تتعلق باللقاء مع الخوري. الخوري كان أكبرهم عمرا. كانوا شباب يعني
0: يسموه أبونا.
1: أبونا لأنه خوري يعني. نعم. أيوة.
0: لا أبونا كبير هم يعني.
1: أبو إيه وأبونا كمصطلح ديني أيضا.
0: صحيح.
1: عند تمام. المسيحيين.
0: تمام.
1: نعم.
0: إيه لا القصة هي كان مرض فارس الخوري.
1: نعم.
0: فوالدي قال أبونا شوف الدكتور فلان اللي هو كان رئيس الوفد الأردني.
1: أها يعني هذا الدكتور فلان هو. وزير وعنده لقب دكتور؟
0: ايه بس قال فارس الخوري فاضل تقبل انت ابوك يكون حمار؟ قال له حشاك ابونا ليش؟ قال له مو هذا طبيب حيوان بيطري. مش بيطير. الله يرحمهم على كل حال.
1: طبعا كانوا نخبة ممتازة في هذه الأثناء يعني وفي تلك الأعوام بدأ يتشكل الوعي القومي لدى فاضل الجمالي. وبالمناسبة هو ظل مصر يعني لم يتنازل عن الحلم، حلم الوحدة العربية وتوحيدها وتخلصها من الاستعمار ومن التبعية. وين طبعا للأسف الشديد حوكم في محكمة المهداوي باعتباره عميلا للأجنبي. على أي حال يحصل هذا في العالم العربي دائما. بدايات تشكيل الوعي الوطني والقومي عند فاضل الجمالي سنتحدث عنه في الحلقة القادمة، وسنتحدث عن كيف تشكلت الدبلوماسية العراقية أو نشطت الدبلوماسية العراقية في تلك الفترة بعد أن أصبحت الدولة يعني لديها مؤسساتها. وبالمناسبة ينبغي الإشارة إلى أن مؤسسات الدولة العراقية تشكلت بفترة زمنية قصيرة قياسا إلى ما كان يعانيه العراق من تخلف على مدى قرون من الاحتلال، ما يسمى بالاحتلال العثماني أو الدولة العثمانية. سنتحدث دكتور عن فاضل الجمالي مفكرا قوميا ووحدويا، وكيف أنه هو قاد السياسة العراقية آنذاك بهذا الاتجاه. انتظرونا إذن في الحلقة القادمة مع الدكتور عباس فاضل الجمالي، نجل رئيس الوزراء، أحد مؤسسي وبنات الدولة العراقية الحديثة. وهذا سلام مسافر من عمان.
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDN News.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
3: أنا لبنان تلقف
4: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
6: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي.

0: العناوين. اتصالات أمريكية مكثفة وتحرك دبلوماسي لمنع انفجار واسع. عون يناقش في روما مع المسؤولين الضغط على إسرائيل ومستقبل اليونيفيل. سلام وأمنسة معا في سور، رسائل حاسمة بشأن الجيش وقرار الحرب والسلم. الاعتداءات الإسرائيلية تشتد جنوبا وعلي طاهر في قلب التصعيد. ردا على بياني وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية، حزب الله لا ننتظر شهادة على لبنانيتنا ونعتز بعلاقتنا الوثيقة مع إيران. وفي العناوين أيضا، جعجع يطلب من القضاء استرداد المتهمين بمقتل باسكال سليمان الذين ما زالوا فارين في سوريا.
1: المتحدث باسم اليونيفيل باللغة العربية داني غفري، ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

أهلا بكم. تبدو الأيام المقبلة دقيقة، خصوصا في حال عدم التوصل إلى صيغة تسمح بإعادة تحريك المسار التفاوضي بصورة جدية، وسط التحذيرات من اشتعال الجبهة الجنوبية مع محاولة إسرائيل احتلال تلة علي الطاهر. في هذا الوقت واصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لقاءاته المسؤولين الإيطاليين ضمن الحراك الدبلوماسي الذي يقوم به حاليا بالتوازي مع الاتصالات الجارية مع واشنطن وعواصم أوروبية في مسعى جاد لتجنيب البلاد جولة حربية جديدة قاسية وتجنب الفراغ الذي سيحدثه انتهاء مهمة قوة اليونيفيل، فيما يستعد قائد الجيش العماد رودولف هيكل لزيارة روما قريبا لاستكمال المباحثات التي تتعلق بآلية التحقق الخاصة بالمناطق النموذجية. ومن روما إلى الجنوب الذي جمع في ثكنة بنوا بركات في سور ما فرقته السياسة بعد الخلاف الحكومي على خلفية قانون العفو العام، إذ جال رئيس الحكومة نواف سلام برفقة وزير الدفاع ميشيل منسة في رسالة حاسمة بشأن الجيش وقرار الحرب والسلم. والآن إلى تفاصيل النشرة. إذن حضر ملف الجنوب في كل جوانبه في روما، حيث واصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لقاءاته الرسمية مع المسؤولين الإيطاليين، إذ عرض مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأوضاع العامة في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بتطبيق اتفاق الإطار. الرئيس عون شكر ميلوني على استضافة بلادها للمفاوضات الثلاثية وللدور الإيطالي لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب، كما ناقش معها

0: مرحلة ما بعد انتهاء فترة عمل قوات اليونيفيل في لبنان، إضافة إلى البحث في الأوضاع في المنطقة. وكان الرئيس عون قد بحث مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في العلاقات اللبنانية الإيطالية والأوضاع في المنطقة، وشاركت في اللقاءين سفيرة لبنان في إيطاليا كارلا جزار. هذا ومن المرتقب أن يزور قائد الجيش العماد رودولف هيكل في خلال اليومين المقبلين روما لاستكمال المباحثات التي تتعلق بآلية التحقق الخاصة بالمناطق النموذجية والتي يطرح أن تكون إيطاليا جزءا منها. ويأتي ذلك فيما تستعد باريس لاستضافة مؤتمر دعم الجيش اللبناني وسط التحديات التي يواجهها الجيش في انتشاره في الجنوب، وعدم الاتفاق بعد على لجنة التحقق من خلو المناطق التجريبية من سلاح حزب الله. من روما إلى الجنوب، حيث زار رئيس الحكومة نواف سلام صور واطلع على عمل قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني. الرئيس سلام الذي كان قد وصل على متن طوافة عسكرية اجتمع مع الضباط في ثكنة بنوا بركات، حيث كان في استقباله وزير الدفاع ميشيل منسا في لقاء جاء بعد الخلاف الحكومي بين الرجلين على خلفية قانون العفو العام. وفي كلمة أكد سلام للعسكريين أهمية وحدة الجيش وأن لا يسمح للسياسة والطائفية بالتسلل إلى المؤسسة العسكرية.
1: تواصل حكومتنا العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن من أجل تطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه. إلى أهلنا الصامدين في جنوبنا الغالي، ثقوا أن دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة، وإنها لن توفر جهدا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن كل أسرانا وعودة أهلنا بأمن وكرامة إلى مدنهم وقراهم وإعادة إعمارها.
0: الوزير منسى اعتبر أن ما كان الجيش يوما إلا جامعا لجميع اللبنانيين وصمام أمان لوحدتهم وسلمهم الأهلي، ونوه بجهود الحكومة في رفع مستوى الخدمات وبالجيش الذي يقوم بمهامه رغم الظروف الصعبة.
2: نحن هنا اليوم للتأكيد ومن الجنوب الشامخ على موقفنا وسعينا إلى استرجاع سلطة الدولة المطلقة على كل أرضها، بحيث لا يكون لها شريك منازع في قرار الحرب والسلم، ولا يكون سلاح إلا في يدها، ويكون الجيش اللبناني هو الحصن والحضن والملاذ. وما تسلم الجيش مهمة إلا وأنجزها بدقة وحرفية عالية.
0: أما قائد قطاع جنوب الليطاني العميد نيكولاس تيبت فشدد على أن وجود الجيش في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري، بل تعبير عن حضور الدولة وتصميم الجيش على القيام بدوره. وفي خلال زيارته صور وعند أحد مداخل ثكنة بنوا بركات، التقى الرئيس سلام عددا من أبناء القرى الحدودية واستمع إلى مطالبهم وظروفهم. وأكد سلام ضرورة عدم ترك الأهالي لمواجهة تداعيات الأوضاع الأمنية والاقتصادية بمفردهم، والعمل على معالجة حاجاتهم ضمن إمكانات الدولة. نبقى في الجنوب، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الأرض في ظل تخوف من تصاعدها في قابل الأيام، في حال محاولة إسرائيل احتلال تلة علي الطاهر استباقا للاستحقاق الانتخابي الإسرائيلي. وفي جديد الميدانيات، شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء سلسلة غارات مستهدفا تلة علي الطاهر وحي الدير في النبطي الفوق ومنطقة الدبشة. وفي وقت سابق ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه أحد رعاة الماشية في بلدة شبعة، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى. كما قام الجيش الإسرائيلي بإحراق منازل في بلدة يحون. وكان القصف المدفعي قد استهدف دوحة كفر رومان ومحيط ميفدون النبطي الفوق والمنصوري وعلي الطاهر وتلة الدبشة وطلوسة ووادي الحجير وشقرة وبرعشيت وميفدون. ترافق ذلك مع عمليات تفجير طالة الطيبة ومركبة وأرنون وكفر تبنيت ومجد الزون والمنصوري. بقاعا حلق طيران مسير إسرائيلي على ارتفاع متوسط فوق قرى السلسلة الغربية وصولا إلى أطراف البقاع الشمالي، من يونين ورسم الحدث واللبوة والعين وصولا إلى رأس بعلبك. واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على قادة في قوى الرضوان ووحدة بدر في خلال عملياته الأخيرة في لبنان. بعد إعادة تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية، حزب الله مؤكدة أنه يخدم الحرس الثوري الإيراني، وبعد خطة تجفيف تمويله، رد حزب الله على الخزانة والخارجية الأمريكية مؤكدا أن العقوبات والتصنيفات لن تثنيه عن التمسك بخيار المقاومة. وإذ أكد الحزب اعتزازه بعلاقاته الوثيقة والأخوية بإيران، لفت إلى أن الإدارة الأمريكية لا تملك أي أهلية لتصنيف الآخرين، وأن ممارساتها تجعلها في موقع أم الإرهاب في العالم. وكان مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسعد بولس قال اليوم عبر أكس إن إيران تستخدم حزب الله لنشر الفوضى في الشرق الأوسط، مؤكدا عزم واشنطن على تجفيف شبكات التمويل للحزب. في المقابل، رفض نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة علي الخطيب أن يتحول الجنوب اللبناني إلى ورقة انتخابية وجزءا من الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، وأن تتحول أرض لبنان صورة من حملة انتخابية، وأن تتحول دماء الشهداء أرقاما في نشرات الإخبار الإسرائيلية.
3: إن إسرائيل تستطيع أن تضرب أو تحتل موقعا، لكن الخطر الأكبر أن تنجح الحرب في ضرب الوحدة الوطنية. هذا الإصرار على السير في الخطأ وفي الغلط عم يضرب الوحدة الوطنية، وهو ما يجب أن نحذر منه جميعا. فلا نريد أن يتحول النقاش حول السلاح إلى انقسام طائفي.
0: قضائيا، كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على حسابه عبر منصة أكس إن القرار الظني الذي صدر في قضية اغتيال منسق جبيل في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان أظهر للبنانيين أن القضاء في لبنان على طريق التعافي، كما أظهر أن رفيقنا باسكال اغتيل قصدا وظلما، وأكد أن المطلوب الآن أن تبادر النيابة العامة التمييزية إلى طلب استرداد سريع للمتهمين المجرمين الذين ما زالوا فارين في سوريا كي يستكمل التحقيق كليا ويتبين من هي الجهة التي تقف خلف اغتياله. ماليا، أصدر مصرف لبنان القرار الأساسي رقم 13-86-6 تحت التعميم الأساسي رقم 174 للمصارف والمؤسسات المالية. وبحسب التعميم، تنشأ لدى مديرية المصارف في مصرف لبنان مركزية المودعين، وهي ستعنى بتولي إدارة قاعدة المعلومات المركزية الخاصة بالمودعين والودائع ومنح رقم موحد لكل مودع، وهو رقم تعريفي يخصص لكل مودع من أجل تعريف المودع وتجميع المعلومات والبيانات التابعة له، علما أن هذا رقم سوف يعتمد لدى جميع المصارف في لبنان. وبحسب التعميم، تقسم الودائع بين أموال نقدية وهي المحددة بموجب التعميم رقم 165 والأموال غير النقدية. وقد ذكر التعميم أن على المصارف تزويد مركزية المودعين بكل المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة ضمن المهل المحددة. حياتيا، أكد وزير الطاقة جو صدي أن التدقيق الجنائي بشأن البواخر لن يكون الوحيد، وسيكون هناك تدقيق جنائي بخصوص سد جني، مؤكدا التمسك بالنهج المؤسساتي والقانوني لأن من حق اللبنانيين معرفة الحقيقة. الصدي، وفي خلال مؤتمر صحفي عقده للوقوف عند مستجدات التدقيق الجنائي، تناول مسألة التغذية الكهربائية شارحا الأسباب التي تقف خلف انخفاض ساعات التغذية.
4: هذا التدقيق الجنائي مش رح يكون وحيد. من 3 أيام على منصة الشراء العام مضى دفتر شروط لمناقصة التدقيق الجنائي بخصوص سد جني بنهر إبراهيم اللي قدمته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. بشهر شباط 26، يعني آخر شهر قبل الحرب يلي هلأ عم نعيشها، وصلت تغذية الكهرباء اليومية بين 7 و10 ساعات من دون أي سلفة خزينة من الدولة. هيدا الشيء بظن ما صار من سنين وسنين وسنين.
0: ولاحقا ردت الهيئة الاستشارية للطاقة في التيار الوطني الحر على وزير الطاقة والمياه بالبيان التالي: دخلت إلى الوزارة مستشارا محترما وستخرج منها كاذبا غير محترم، ويبدو أنك تعلمت الكذب من معلمينك، ونتأمل ألا تتعلم الفساد من مدير مكتبك. وأضاف البيان: وفي كذبتك أمران بسيطان، أولا البواخر وهي غير مستأجرة وأنت تعلم ذلك، وتصر أن تكذب على الناس وتقول إن كلفة استئجارها أعلى من كلفة شرائها، والحقيقة أن كهرباء لبنان كانت تشتري الكهرباء من البواخر كمعمل عائم في المياه، كما كانت تشتريها من سوريا أو تكلفها من المعامل. ثانيا، إن كلفة الكهرباء المشتراة من البواخر هي أرخص من معامل الذوق والجي القدامى وصور وبعلبك، وكما أرخص من استجرارها من سوريا. ونبقى دائما بحسب بيان الهيئة الاستشارية للطاقة في التيار الوطني الحر. حياتيا، أيضا أفادت مؤسسة كهرباء لبنان بأنه سيتم إجراء أشغال لتأهيل شبكة المخرج رقم 3 من معمل بولس أرقش، ما سيستدعي قطع التغذية عن هذا المخرج اعتبارا من نهار الاثنين المقبل ولغاية 7 من أيلول المقبل يوميا من 8 صباحا وحتى 4 من بعد الظهر. وأوضحت مؤسسة كهرباء لبنان أنه في خلال هذه الفترة سيتم تعويض التغذية بالتيار الكهربائي عن المناطق المتأثرة في خلال ساعات الليل، مشيرة إلى أن القرى التي ستتأثر بهذه الأشغال هي المجيدل، كفر حتة، كفر بيت، كفر ملكي، كفر فيلة، عين قانة، كفر شلة وجرناية. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى نهاية الأسبوع، لا سيما في المناطق الداخلية وعلى الجبال، ورطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر. في ختام لبنان اليوم تذكير بعناوينها: اتصالات أمريكية مكثفة وتحرك دبلوماسي لمنع انفجار واسع، عون يناقش في روما مع المسؤولين الضغط على إسرائيل ومستقبل اليونيفيل، سلام وأمنسة معا في صور، رسائل حاسمة بشأن الجيش وقرار الحرب والسلم، الاعتداءات الإسرائيلية تشتد جنوبا، وعلي الطاهر في قلب التصعيد. ردا على بياني وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية: حزب الله لا ننتظر شهادة على لبنانيتنا ونعتز بعلاقتنا الوثيقة مع إيران. وكان في العناوين أيضا: جعجع يطلب من القضاء استرداد المتهمين بمقتل باسكال سليمين الذين ما زالوا فارين في سوريا. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الثانية عشرة والربع من صوت كل لبنان، العرض الإخباري الأخير. أهلا بكم. في روما وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمس لقاءاته الرسمية مع المسؤولين، إذ عرض مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأوضاع العامة في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، كما شدد على ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بتطبيق اتفاق الإطار. الرئيس عون شكر ميلوني على استضافة بلادها للمفاوضات الثلاثية وللدور الإيطالي لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب، كما ناقش معها مرحلة ما بعد انتهاء فترة عمل قوات اليونيفيل في لبنان. وكان الرئيس عون قد بحث مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في العلاقات اللبنانية الإيطالية والأوضاع في المنطقة. جال رئيس الحكومة نواف سلام في مدينة صور برفقة وزير الدفاع ميشيل منسا لتفقد عمل قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني. سلام شدد على أن الحكومة تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن من أجل تطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية.

0: هدفا تلت علي الطاهر وحي الدير في النبطية الفوقة وأطراف بلدة دير سريان في قضاء مرجعيون. هذا واستهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية أطراف بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل. ترافق ذلك مع عمليات تفجير قام بها الجيش الإسرائيلي طالت أطراف بلدة زوتر الشرقية وفي محيط علي الطاهر وفي قرية بيوت السيد قضاء صور. أما بقاع فقد حلق طيران مسير إسرائيلي على ارتفاع متوسط فوق قرى السلسلة الغربية وصولا إلى أطراف البقاع الشمالي. في جديد ملف الصراع الأمريكي الإيراني، أوردت وكالة الأنباء في عمان أن وزير الخارجية بدر البوسعيدي بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في سبل تهيئة الظروف لاستئناف التفاوض بشأن مضيق هرمز. وفي سياق متصل وغدات توسيع العقوبات الأمريكية على إيران وحزب الله، اعتبر عراقجي أن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية بحق طهران محكوم عليها بالفشل كسابقتها. إلى ذلك رأى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه من الأفضل إنهاء الحرب اليوم بينما إيران في موقع قوة. أكد رئيس البرلمان العراقي أن لا وجود لصدام مع الفصائل وأن نهاية أيلول المقبل هو بداية لحصر السلاح بيد الدولة، وأضاف حصر السلاح بيد الدولة دستوري ونمضي قدما في تنفيذه. إلى سوريا، حيث أفادت وسائل إعلام سورية بتوغل قوات إسرائيلية في بلدة في ريف القنيطرة الجنوبي. هذا واجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس بالأجهزة الأمنية لبحث التحركات التركية في سوريا. إلى ذلك اعتبرت الرئاسة التركية أن مساعي إدارة نتنياهو لتصوير تركيا باعتبارها تهديدا جديدا ليست سوى جزء من سياسة انتخابية. غادر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المملكة متوجها إلى فرنسا تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ومن المقرر أن يستضيف ماكرون بن سلمان يومي الأحد والاثنين المقبلين في زيارة تتصدر في خلالها القضايا الإقليمية والملفات الاقتصادية والاستراتيجية جدول المحادثات بين الجانبين. هذا وأعلن قصر الإليزيه أن زيارة ولي العهد السعودي ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين تشمل قطاعات النقل والطاقة والصحة. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير قدمناه من صوت كل لبنان.
1: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركم أنه بإمكانكم إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.